جن الظلام وهاج الوجد بالسقم، والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

0: هل أجيب؟ لا لن أجيب، تعبت من الدنيا من الناس ومن نفسي، لكن أي خطأ ارتكبت؟ أي جريمة اقترفت؟ لماذا يحدث هذا معي؟ ألأني أحببت بوفاء؟ ما معنى الحياة؟ ما القلب؟ ما الروح؟ ما المشاعر؟
1: أكاد أشك في نفسي، لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني.
2: تترشف قهوتها في سكون الليل.

0: تترشف قهوتها في سكون الليل وتنشد حريتها من نافذة غرفتها المطلة على ساحل البحر. ينيرها ضوء خافت يعكس صورة روحها المتعبة.
1: ما لقلبي إن سلا يوما حوصر وإن غنى ليلة ألجم، ما لروحي إن رقصت كبلوها وإن طفقت جذوتها تنشد الحرية والجمال أخمدوها. آه كفاني، لن أحب ثانية، لن أهوى، لن أعشق. وأقول لقلبي كل ما ضامه الأسى، إذا أبيت العز فاصبر على الذل، برأيك لا رأيي تعرضت للهوى، وأمرك لا أمري وفعلك لا فعلي، وجدت الهوى نصلا من الموت مغمدا فجرته ثم اتكأت على النصل.

خداع، نفاق، كذب. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي.

وطاولت حبل الهجر منك، لعلني أطامن نفسي أن تطيق جفاك. فلما قطعت اليوم حبل مودتي رجعت لنفسي فاحتملت نواك. عشقتك للود الحنون وللشجاع، وما كنت أدري ما يجر هواك. ومرت بنا الأيام حتى تألفت على الود نفسي وارتضيت أذاك. أنت دببت إلى طبعي فغرك أنني سموح وأني صابر لك شاكي.

أرى نظرة العطف اللموح، فأنثني أخادع نفسي في سبيل رضاك. تماديت في هجري وشردت مهجتي، وما غردت يوما بغير سماك. تحلق بالذكرى وتقتات بالمنى، وتشرب ما فاضت به شفتاكِ.

صبرت على البعد الطويل ولم أكن لأصبر حتى نلتقي فأراك، وأستعرض الماضي فأفتقد الذي هناني من أيامه وهناك، وأحنو على قلبي أعزيه في الهوى، وأبكي غراما كفنته يداك.

وتمر السنون دون أن يكون قادرا على النسيان. الذكرى، ذكرى الأيام الجميلة ناصعة تماما كما لو كانت البارحة. أعوام مضت وبقيت غالية، لا همت أنت ولا الهوى هانا، لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا. طفلين كنا في تصرفنا وغرورنا وضلال دعوانا، فلكم ذهبت وأنت غاضبة، ولكم قسوت عليك أحيانا. مهما غلونا في عداوتنا فالحب أكبر من خطايانا، ويشتد به الشوق والحنين، فيود وقتها لو كان طائرا يطوي المسافات طيا ليحط قربها.

0: هيهات، إنه ما زال يذكر يوم أشاحت بوجهها عنه، تركته واقفا وذهبت دون أن تلتفت إليه، فأحس يومها أنها أشعرته بقطيعة أبدية.
1: يا فؤادي.

لم يعد حبها أمرا يسيرا، ولا طيفها طائرا يسهل الإمساك به، أو أغنية يرددها في وحدته، ولا حتى أملا يتعلق به ينشد نجاة، فراح يغني ألما بل جرحا عميقا وظلما ما بعده ظلم.

يود أن يسألها سؤالا واحدا، بل أسئلة وأسئلة، يسألها عن ألمه وضياعه، عن حب مفقود ودواء منشود، سيحاول الاتصال بها.

ألو ألو لا تتطاول على حطامي كثيرا وتوقف توقف لحظة عن اللعب. أنين الهاتف يفتت أضلعي فلا تتطاول على حطامي لأنني أعرف أنك لن تكون لي وحدي. وحدي أعرف طريقتك الغريبة في الحب، طريقتك الفريدة في قتل من؟

0: بفكر فيك فيك فيك بفكر فيك ولا ناس.
1: حديث الروح، حديث الروح، حديث الروح، عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح، لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
4: محطات،
5: محطات،
4: محطات من مسيرة مبدع.
5: محطات في مسيرة إحدى رائدات مسرح العرائس في تونس.
6: مي 76 5 نهج زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم منصف بالحاج يحيى. نقولها وبكل فخر، أنا كنت الرائدة في هالموضوع هذا. من 97 دخلت العروسة العلاجية لتونس، وقعدت أنا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات.
5: ولدت في بيت للحكايات.
6: نجم أقول لك بديت من الطفولة، لأنه إحنا في تونس تعرف الثراء ثقافة في تونس، ومخزوننا المادي ولا مادي المامة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا، وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة. وكانت الانطلاقة من غادي، امتدت ما بين 10 و15 سنة، ولاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار. معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية.
5: حبيبة الجندوبي نحتت اسمها بكثير من التعب.
6: خذيت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي، باش نحلق بجوانحي، باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية.
5: ووثقت للذاكرة المسرحية.
6: الكتاب هذية هو نتاج بحث، بحث ديما 12 سنة، وأنا قعدت نبحث من دار بشحامبا للعرايس اللي في ريديغليز، للعبيد اللي ما زالت عايشة في الحلفوين وعايش وخيل الظل وكراكوز وحزيواز.
5: حبيبة الجندوبي، حكاية عشق وغرام كبير للعروسة.
6: أنا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجة واحدة، ما يهمنيش شكون خذي أكثر.
5: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرتي مبدع. نحن الآن في فضاء كارمل، نحن الآن في رحاب وفي حضرة الحقيقة فنانة مبدعة، مخرجة، باحثة، مؤلفة، خاصة في فن العرائس، هذا الفن الجميل. وبمناسبة أيام قرطاج لفنون العرائس، إذاعة المنستير ومحطات تكرم هذه الفنانة المبدعة حبيبة الجندوبي. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. من خلال هذا البرنامج سنقف عن نجم قلو محطات من مسيرتك الإبداعية والفنية، وخاصة في علاقتك بالدمية، في علاقتك بالعروسة. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين إذاعة المنستير. أنا فرحانة بهاللقاء هذا اليوم بعد هالمسيرة كما قلت أنت. وما يفوتنيش باش نشكر السيدة كوثر ضاوي مديرة فضاء كارمن اللي رحبت باستقبالنا لإجراء هالحوار. أرجو أن يكون شيق معاك ومع المستمعين.
0: مسيرة طويلة، مسيرة نجم نقوله بديت فعليا من 76 هكا ولا عشق كبير للعروسة، عشق كبير للدمية، برشا حكايات، برشا نجاحات. نجم نقوله حبيبة الجندوبي رائدة من رائدات فن العروسة في تونس، هي من المؤسسين نجم نقوله لأيام قرطاج لفن العرائس، لانطلاقة العروسة ولهذا الفن يعني في تونس اليوم. كيفاش نجم نحوصلوا هذه التجربة وهذه المسيرة في بعض المحطات الحقيقة اللي باش يتسحى برمجنا اليوم؟ المحطة الأولى
1: 176 5 نهج زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم منصف بالحاج يحيى اللي كان زميلي، اللي هما كانوا الدفعة الأولى والوحيدة اللي درست في أكاديمية براغ، درسوا فنون العرائس واختصوا 4 سنين وقراوا معناتها هالاختصاص هذايا، بعثتهم الدولة التونسية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي، ونهار اللي روحوا بشهيدهم أسست هي الفرقة، وكان الفضاء متاعنا أو المقر متاعنا في 5 نهزر كون، والتوى موجودة اليافطة اللي مكتوب عليها مسرح العرائس.
0: الحقيقة أنت في الفضاء هذه ما جتنيش وحدك، جبت معاك معناها نجم نقوله أحبابك، أصحابك، رفقاء الدرب، يعني العيلة متاعك الثانية كما قلناش الأولانية بطبيعة، لأنه في علاقة بكل دمية صنعتها، عندها حكاية، عندها حنين، عندها محبة. هل نجم نقوله هالدومين هذية والعلاقة هذية وقتش بديت معاك معناها في
1: ولا هي العشق؟ أنا نجم أقولك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف الثراء بتاع الثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي، الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة، علي ولد السلطان، راس الغول، تبدأ عندها المقص وهي تحكينا في الحكاية وتفصل لنا في شخصيات القصص باش تشدنا. تعرف كانوا في القايلة ما يحبونيش نخرجوا باش نرتاحوا باش نقيلوا، ويحكيون على سنين بالقلوب وعلى بوشكارة لي، فاحنا نتجبروا نقعدوا معاها وتبدا هي تحت جلدك المقص والوريقات اللي تلم فيهم باش تحكي لنا الحكايات. زيد خالتي والدتي كبرت انا في ورشه نتاع خياطه، طرازات وخياطات وكل شيء، ومن ضمن الاشياء اللي كانوا علمونا نصنعهم هما عروسه الجده اللي كلها قماش اللي تتفصل بفاضل متاع مخدة بالمالتي بالعنبرقيز، وبعد تتعبى بالقطن ولا بالصوف، وكيفاش يركبوا لها العينين ونعملوا لها الظوافر ويعملوا لها الحواجب، ويعني دمية كنا نسمعوها واحنا أطفال مع الجدة ومع الخالة ومع الأم. هذه في طفولتي اللي ريتو، يعني تقول قايل قعد مخبي هو، أنا ما عملتش منه رسمال. تعرف تعلمت وتركت وبعد مشينا للمدارس كما تعرف. وقت اللي في وقتها نادي الأطفال في باردو سنوات بداية السبعين كانت موجة نوادي الأطفال اللي تأسست في كل الولايات وفي كل الجهات، وإحنا مع حسن حظنا في باردو كان المرحوم الجلجلي هو مدير نادي الأطفال في باردو، والربي طول في عمره سي رضا الدالي، وكنا نمشيوا لنادي الأطفال. أنا كنت أنا وخويا اللي أصغر مني، وصنعنا لأول مرة اللي توا يسميو فيهم لماغوت، هما عرأس لهي عرأس عيسي لهي كذا، فهذه الكل تقول أنت مخبي في المخزون. حتى لين النهار لقيت البلاغ في جريدة الصباح أنه وزارة الثقافة تنوي تأسيس فرقة وتطلب ناس عندهم ولعب شيء هذا، وأنا وقتها كنت نقرأ في سنة سابعة عملتها باش نعدي البكالوريا.
0: هذوما السنوات؟
1: توا في 76 توا احنا. البلاغ خرج في ماي جريدة الصباح عام 76. ومشيت انا للعنوان اللي حاطينه في خمسة نهر الزركون، ونتفكر والدتي قالت لي ما تمشيش لنهر الزركون يا بنتي، راهو مؤسسة ثقافية راهو كذا. المخسر مشيت من غير ما نقول لها، كي روحت قلت لها، وغاديك قابلت لأول مرة المرحوم رشيد المنيعي ومنصفه وحبيب عزوز ومحسن الرايز، زادة توفى المرحوم ديكوراتور في السينما بعد توجه للسينما، وكانت الانطلاقة من غادي، امتدت ما بين 10 و 15 سنة. ألاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية، نسمع كي يقول لك الكبار بخلاف اللي
0: سمعتها كما تعلمت الحكايات.
1: كما تعلمت الحكايات، شكون الكبار بخلاف اللي سميتهم لك العرائسيين؟ ناصر خمير هو السينوغراف بتاع مسرحية الأم، لبيب الشريف، المرحوم سمير العيادي يكتبوا. يعني من وقتها من البدايات كانت الناس النواة اللي تسخرت للعناية بهال الاختصاص هذية ناس عندها بيع وذراع. ثم بعد في المسرحية الثانية اللي هي نمرود يهبط الفاظ الجزيري بثقله إلى خمسة نهر الزركون، وصنعت كي يقولك 90 عروسة ما بين عرائس عملاقة ومتوسطة، وخدمنا مسرحية النمرود. وقتها الناس كتبوا حسن المؤذن والفاضل الجزيري ربي طول في عمره هو في السينوغرافيا وفي تنفيذ العرائس، كي يقولك 9 أشهر وإحنا نخدموا الكتف بالكتف والجنب بالجنب. يعني فماشي حاجة مدرسة أو منهل أقوى ما أقوى من هذايا، فهمت؟ إلى جانب ثقافة المرحوم رشيد المناعي وولعه بالميدان.
0: هذولي خلى بصمة رشيد المناعي معناها في مسيرة حبيبة جندوبي.
1: أي أنا أستاذي الوحيد ومعلمي الوحيد، بعده خدمت مع العديد من الرجالات اللي يمكن لهم كل احترام وكل محبة، لكن اللي زرع فيا حب البحث والتساؤل حول العرائس هو أول من حكي لي على شغل في المزياخ، اللي خليني نتطلع باش في أول فرصة نلقى روحي في فرنسا ناخذ القطار ونمشي للمدينة شغل في المزياخ، ونطلع على المعهد ونطلع على المهرجان ونعيش المهرجان وكذا. فكان بالحق خلى فيا بصمة كبيرة.
0: هذه الانطلاقة الأولى والمحطة الأولى في مسيرة بالطبيعة إلى جانب معناها حبك وعشقك للعروسة، هذا كما قلت أنت تربيت في دار مليء بالحكايات، وخاصة معناها مع الجدة، والجدة اللي كانت هي يظهر لي الانطلاقة معناها في العشق هذا. خلينا نمشيو للمرحلة اللي بالحق خليت أثر في حياتك، المرحلة اللي بعدها أو نجم نقول المحطة اللي بعدها.
1: المحطة اللي من بعد وقت اللي تأسس المسرح الوطني التونسي والمرحوم منصف السويسي حل البيبان لكل الحقيقة الاختصاصات والقطاعات كما تعرف المسرح والكلاسيكي والمودرن والكونتمبورين، وكذلك افتح مجال للعرائسيين. أنا في المسرح الوطني أنجزت زوز مسرحيات، لكن بعد كيف جاء السي محمد إدريس ربي زاد يطول في عمره، هو أنا احترمت زاد اختياره، قال لي يا حبيبة أنا إن شاء الله نقد مسرح لك بعد، ما عنديش معناتها قدرة باش نشرف على إنجاز مسرح عرائس أو مسرح أطفال، واحترمت رأيه. والحقيقة بعد هما هذوما فيهم خيبات، لأنه أنت تبني أمال على مشروع في بالك بدأ ويتأسس وبدأ يكبر ويجي حد آخر يغيره، وهذاك هو شأن المؤسسة العمومية. فأنا خذيت يعني كيني حلفت في قلبي ما قلتها لحد، يعني خذيت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية. وانطلقت وقعدت نخدم، وقتها حكيت شركات مفجوعين منهم احنا لكمباني، وكان مسرح فول جديد يعني ما كانوش برشا فرق، حتى كيكا سويقة في الهواية وسويقة في الاحتراف، لكن هذيك ما عطانيش استقلالية. حتى العام 90 أسست الشركة، وأول عمل أنجزته البيروكي مسرحية الببغاء، البروميير نتاعها عملتها في فارنا، في مدينة فارنا، مهرجان مختص، مهرجان لدوفان دور الدولفين الذهبي. العرض الأول البروميير معناتها من اللجنة خذينا الطيارة، والبروميير نتاعها عملتها في فارنا. ومن وقتها لتوا قطاري لم يلتفت إلى الوراء، نحق يعني نحط أهداف، نعمل استراتيجي نخدم عليها
0: بمشاركتك في هذا المهرجان. يعني من وقتها انطلقت الرحلة.
1: اي انطلقت وما عاودتش رجعت، يعني من فارنا رجعت له مرتين ولا ثلاثة اخرين، عملت بياليسكو بيالا في بولونيا، تعرف مدينة بولونيا اللي عاصمتها فارسوفيا، معناتها زادة مختصة في المسرح وعاصمة المسرح، وعندهم مهرجان مختص في العرائس. عملت ألمانيا، عملت براغ، عملت النجم نقول لك البلاد الوحيدة عربية وإفريقية تعرض في شغل في المزيخ ثلاثة دورات، يعني نمشي مش متتاليات، ما بين المشاركة الأولى والثانية فما 20 سنة. هذه نقول لك علاش نقوله لك باش تفهم جدية المهرجانات، مش خاطر أنا شاركت عام 97 مسرحية أين يخذوني اللي بعد ولينا أصحاب ويخذوني في كل مهرجان، ليه يلزم قعدت 20 سنة ديما نرشح ديما نرشح باش عاودوا خذوني، لا فما صحبة ولا العرض على من الملف يعرفوه باش يحلوا. وقت اللي مهرجان ميزانيته مرتكزة 60% على الرسيت على الشبابيك، الدولة تعطي كان 40%، تحب تعمل مهرجان اخدم وجيب الفلوس ودخل الفلوس، جيب الفرق نعم. جيب الفرق اللي تبيع. وهذاك اللي صار، انا مشاركتي الاخيرة بمسرحية الرحلة عملت 3 عروض من اللي خلطت الشغل في المزيغ، صدقني فرحة لا توصف فيها، لا جوائز لا ميداليات، لا نلقى 3 عروض كومبلي تاع مسرحيتي.
0: الإحساس
1: المهرجان خلصني ودللني، خلص لي تسكر الطيارة وخلص لي الإقامة، وقعد له ما يقارب 50% من اللي دخلته رويتي. علاش هذا ما يتعملش؟ نجري في جرة الفضاءات الخاصة، جربوا يا ولادي، حطوا التذكرة ب15 وب20 دينار المسرح العرائس أنا للكبار، هاي مسرحية الرعلة للكبار. نقولك بقديش التذكرة توا ب13 أورو، آخر دورة شاركت فيها 13 أورو سعر التذكرة. واللي ضيوف المهرجان اللي هما مشاركين كما أنا مشاركة، كي نحب ندخل العرض نخلص 9 أورو، معناتها عرفت لا فما بادج لا بوبليش لا حل البيبان والناس تدخل. يزي منها هالثقافة هذية، الدولة كهلها يتهد. أنت عندك مشروع مهرجان، تحب تعمل مهرجان، ورينا شنو نجم تجيب بيه.
0: انت تمشيت بينا ثنية اخرى.
1: مشينا ثنية اخرى.
0: نرجع شوية خلينا نمشيو مع البدايات لانه احنا كنقولوا فن العرائس او باش تكون عرائسي يعني انك تبقى ديما صغير، تبقى ديما عندك حلم كبير، تبقى ديما شباب، تبقى ديما عندك تطلعات ومعني حاجات في ذاتك، معني ديما حالم. عندك كما قلت احساس كبير معناها بالمستقبل. نحس وانت قاعده معناها مع صغيراتك انت لهنا بالطبيعه، وكما قلنا كل واحده عندها اسمها، كل واحده عندها التوش نتاعها وبصمتها معناها في قلب مدام حبيبه الجندوبي. الرحله هذيا كيفاش بدات في الشخوص والشخصيات؟ ولا اكيد كل علاقتك مع كل عروسه عندها علاقه كبيره.
1: يعني كل عروسه عندها حكايتها وعندها علاش تعملت والان فئه عمريه وكيف يمكن توظيفها، لانه كما تعرف مركزين على الصنع والتحريك، الصنع والتحريك، ناسين التوظيف، الدميه اللي تنجم تكون اجمل دميه تصنعت، اجمل عروسه، وزيد ينجم يحركها بالباهي المحرك، لكن امكانيه توظيفها المتعدد، بتنجم تكون متعددة الوظائف كما تنجم تكون عندها كين وظيفة ومنها هي ما تتحركش، لأنها صنع باش تتحرك في فضاء فارغ، باش تطلع عموديا، باش تتحرك أفقيا، باش تتحرك على ركح عالي، باش تتحرك على أدوات. فكل عروسة عندها حكايتها وعندها قصتها. لكن
0: إذا لحد الآن ما استغنيت على حتى عروسة؟
1: لا أنا ما نستغنيش وما نستعملش عرايس في وظيفة أخرى، إلا أنه نهزهم للأطفال في ورشات مع أطفال في أول مرة باش تكون لهم علاقة بالعرائس، نهزهم باش نعمل بيهم كل التقديم لديمونستراسيون، باش نوريهم أنواع العرائس ونحكي لهم على حكايتهم. كما هذه بطلة مسرحية النجمة الصغيرة، هذه الدمية البيضاء الصغيرة اللي كانت 2002، خدمت في 2002. هذه الدمية صنعتها باش نقري بها إمكانية تحريك عرائس الخيط، وهوك المحرك متاعها محطوط وراها ومخليتها معناتها بلاش خيوط، باش يتعلموا الطلبة أو الشباب المولعين كيفاش يركبوا خيوط الدمية وعليش ركبهم، قديش طولهم اللي يتماشى مع طول المحرك، ويلندرا هو باش يقف فوق منصه وهي اللوطه باش يغير الخيوط حسب حاجيته هو، ما فماش حاجه ستاندار في العرائس. كل عروسه ذاتيه عندها وظيفه معينه، ما نجموش نستعمل، هذا رايي انا، فهمت؟ فما غيري، عروسه تلقاها في كل الروايات وتتنقل من روايه لروايه،
0: ربي هي البطله معناها،
1: هي البطله. اي نعم.
0: دي حبيبه الجندوبي معناها علاقتها يعني الحميميه مع العروسه، العروسه شنو عطاتك وشنو عطيتها؟
1: والله العروسه انا عطاتني حياتي الكل، عطاتها لي العرايس، معناتها ما نجمش ننكر
0: ما نجمش يتعدى نهار وما تسمعش عروسه.
1: لا النجم ما نسمعش، اما نفكر، اما نتصور، أما نحكي مع الشركاء في العمل، أما نتناقشوا على كيف، يعني ديما فما مخبر محلول للتسائل. وانت حكيت لي قبليك على كيفاش يقعد الواحد شاب ويقعد ناشط وكذا. أنا من سنوات 90 بخلاف كوني خذيت العهد أني نشق طريقي بثبات، شركت الشباب، رغم أني أنا عام 90 ما زلت شباب، لكن الشباب اللي أصغر مني ديما الدم جديد يعطي شحنة ما تنجمش تتصورها للعمل الإبداعي،
0: وتضمنه حتى للتواصل زيادة،
1: تواصل وللزينرجي، الطاقات مختلفة عند البشر والثقافات المختلفة. النجم نعيط البسيكولوج يعيش معايا في إنتاج مسرحية، في مسرحية أخرى نعيط الملحن أو وزين كما إبراهيم بهلول عاش معايا التجربة الأخرى متاع أطياف، مش بالضرورة هو يلحن، لكن إذا كان هو يعيش معايا الإنجاز والعمل ويفهم ويحس معايا الإيقاع بحكم اختصاصه هو، وكيف نقترح عليه الموسيقات اللي اخترتهم والعزفين وكذا، يكون هو عرفته هو كل ميزان المعدل للإيقاع العام متاع العمل، لأنه العمل هو فكر، هو العمل يحمل ثقافة المبدع صاحبه، صاحب المشروع ما عنده ثقافته، لكن كي باش يدخلك سيادتك شريك في العمل باش نوليو نتشاركوا في الثقافات، فشوفك ثرى اللي باش يصير، نزيدوا شخص ثالث ثرى باش يولي اكثر واكثر. وذكا ساعات يسالوني علاش انت ولا علي، نقول علاش، خاطر احنا نعديو فتره طويله في البحث على الطاوله، نخدموا ياسر على الطاوله ونخدموا ياسر في الورشه، فالعمل بطبيعه الحال يخرج
0: راوي مليان، فيه أحاسيسك الكل، فيه الأهداف اللي تشتغل عليها زاد كيف كيف، فيها رؤيتك الشخصية، فيها الموضوع اللي بتخدم عليه زادة، فالمحبة زادة، لأنه نتصور العمل فيه برشا جهد وبرشا تعب،
1: نحب الناس اللي تخدم معايا
0: خاطر مشاركينك النجاح ومشاركينك التعب هذاك،
1: التعب وسهر الليل
0: وكما قلنا هي مشروع كامل معناها اللي انت تخدم عليه. المحطة الأخرى اللي تحسها معناها بالحق أثرت معناها في مسيرة حبيبة الجندوبي في علاقتها بفن العروسة وبالعروسة، والأكيد عملت منهج وحدك أكيد حبيبة الجندوبي، ماهيش كما العرائسين الأخرين اللي سبقها من الجيل أو من الأجيال اللي بعدها معناها نجم نقوله. فالمحطة اللي أثرت فيك خاصة المسيرة هذه؟
1: والله المحطة اللي أثرت فيها هي التلاعي الحميمي كما قلت أنت على التجارب الأخرى اللي خليتني نقول وقتها اكتشفتها في سنوات التسعين، بداية التسعين، نقول ما بعدنا احنا وقديش
0: التجارب الأخرى تحكي عليها أوروبية
1: الأجنبية بالأخص أوروبا الشرقية بحكم زياراتي المتعددة لبلغاريا والبولونيا والبراغ. فقلت أنا ما بعدنا في طرحنا الجمالي وطرحنا الفكري، الوقتاش باش تقعد العروسة تعالج في موضوع الأرنب والسلحفات، الوقتاش باش تقعد العروسة يعلقوها في حيط ويحطوا لها موسيقى ويشطحوها، الوقتاش الدمية ولا العروسة متاعنا متمسكة بالفولكلور. فمن غاديك جي بحثي وجيت الانطلاقة مع نصوص كلاسيكية كتبوها هما للبلغاريين، وخدمت الببغاء وخدمت إلى أين ذاهب أيها الجواد الصغير، خدمت ثلاثة مسرحيات نصوصها أصلها بلغارية، فكانت عرفتك البنية اللي تنطلق منها ياسر كتاباتهم عندها أبعاد فلسفية وإنسانية كبيرة برشا، تخلي الإنسان كي يخدمها يبدأ متشبع، وهو متشبع زيدا بكل المبادئ الأساسية في الحياة اللي هما الصدق واللي هما الإخلاص واللي هما التعاون. بالأخص في الفترة هذيك ما زلنا نخدم للأطفال، لكن خليتني نقدم مسرح مختلف للأطفال منه، هو وقلت لك تحلت عينية فك المهرجانات نلقى مسرحيات دون نصوص، مسرح عرايس اللي سميوه المسرح البصري، فمش نص، فما حكاية، فما حس، فما فلسفة، فما وجيعة، فما ضحك، لكن ما فمش مقول. فقلت يا زي حبيبة جرب عيش الامتحان الصعب. وكانت بدايتي مع جليز، فهي محطة أخرى، لقيت الشباب اللي مشيوا معايا، لولا وجود الشباب خريجي المعهد العالي،
0: وجود الشباب يعني شنو معناه، كدفع
1: وجود الشباب كانوا مستعدين باش يشاركوني التجربة اللي هما وقتها كي بداوا معايا ما كانوش يراو في نقطة النهاية، وانا زادة ما خبيش عليك ما كنتش نتصور اني عندي كفاءة باش نعمل عرض ب 45 دقيقة دون نص، ومن بعد عندي الجرأة باش نعيط لجنة الشرائات تتفرج في عرض دون نص، وانت تعرف قيمة الكلمة وقيمة النص في المسرح العربي. فكل جرأة لا معناتها ليزي مسرحية فوق زربية مطاطية 3 متر على 3 متر 80 كيلو أرجيل طين وزوز ممثلي ما يتكلموا حتى كلمة، وعلى شنو نحكي؟ على أنا والآخر ونحن، والصراع بين الإنسان وذاته، بين الإنسان والآخر، الأم وولدها، الزوجة وزوجها.

0: تقوم معناها في في المسرحيات نتاعك بالطبيعة المرأة وكل ما يهم المرأة، خاصة المرأة المعنفة، المرأة يعني. فبما أنك مرأة أكيد كانت تطرق لها معناها، وخاصة على الركح برونق آخر وبإحساس آخر، والأكيد إذا وصل معناها للمتلقي.
1: من بداياتي منذ نعود أظافري خدمت سنة والأسد العجوز في المسرح الوطني، من بعد خدمت سعدة، ومن بعد يعني وبعد النجمة الصغيرة، يعني تلقى ديما بطلات. هذية نقول لك بصراحة ما كانش واعي، من لا وعي خرج. أنا نهار فقت قلت حيات، قلت يا حبيبة تشبي البطلات نتاعك كل بنات نساء، سونيا والأسد اللي يهرب من حديقة الحيوانات وزرسته مريضة والبلاد تخوض والناس تلاوش فيه، والسنية تلقاه وببراءة الأطفال وبنعومة الفتاة الصغيرة تهزه للطبيب الأسنان والدويل، وهو خرج خاطر موجوع زرسته وتقدر ترجعه لحديقة الحيوانات بالبراءة. وصعد حكاية أخرى على الذات والقضية الفلسطينية هدته لي ندى الحمسي النص، والنجمة زيدة بطلة عملت عميل على الركح مع العرائس الأخرى وغيره. هذوما كلهم كانوا في اللاوعي الحقيقة، لكن كيف أنا فقت قلتي بطلات جل مسرحياتي نساء، حتى لين وصلت في الرحلة نحكي على وجيعة المرأة وإعادة بناء شخصية المرأة بعد، لأنه زيدة أنا نحب نقول للمرأة كوني قوية كوني أنتي.
0: باهي مدام حبيبة، بتبيع الحقيقة تنوعت التجارب متاعك، الانفتاحات متاعك، خاصة على مسرح الدوماء ومسرح فن العرائس معناها في العالم. نجم نقوله ما نجموش نقارنه احنا توا، باش نقوله احنا وين، مش في الوقت الحالي اكيد وقته بتبيع، لكن عندك برشا تجارب، خاصة تجربتك مع تلفزة تونسية.
1: تجربة تونسية وهي لقيتها زيدة
0: تجربة مهمة جدا
1: على يطول في عمر السيد محمد عبد الرؤوف الباستي، وقت اللي شد هو مدير التلفزة الوطنية في السنوات 80 مرة الأولى، ووقتها أنا التحقت بالخلية اللي تخدم في برامج الأطفال. وكنت عندي زيدا كنت عندي برامج، وكنت وعشرت تجربة يسر ثرية زيدا في التلفزة، لأنه ما تعرف التلفزة ما ظهرتش أنا، لأني أنا نعمل حاجات في الكواليس، تعرف الدوماء وصنع الدوماء، لكن كان خذيت يمكن زوز مواسم ولا موسم، ومن بعد هو ما عادش مدير سيد عبد الرؤوف الباستي، خذوا ناس اخرين، وتعرف انت ديما مع تغير المديرين تتغير الاتجاهات والفلسفات والمشاريع وكذا، لكن عشت تجربه ثريه وحلوه برشا.
2: محطات
0: نمشيو الى محطه اخرى. محطات الحقيقه اللي اثرت واثرت في مسيره حبيبه جامدو. الأكيد كما قلنا العروسة، كل عروسة تتطور كما قلت أنت، معناها بالعوام وبالتجارب وبالانتظارات وبالنجم نقولوا احنا زادك كيف بالأحاسيس وبالأهداف اللي تشتغل عليها حبيبة الجندوبي. المحطة الأخرى الهامة اللي تعتبرها نجم نحكي عليها،
1: التحقي بالمعهد العالي للفن المسرحي 2006. عيط لي دكتور محمد المديوني ويقول لي راهو باش نأسوا وزارة التعليم العالي، قررت في نطاق النظام نتاع إمد هذاك للمدي باش ندخلوا اختصاص العرائس في المنظومة الجامعية، ولوينا الركبة وخدمنا على احداث هكاك برنامج بيداغوجي التدريس، كانت خلية فيها المرحوم عادل مقديش، العزيزة الدكتور معز المرابط، الأخ وصديق حاتم دربيل، وبدينا 2007 وتخرجت أول دفعة وثاني دفعة وثالث دفعة

0: كانت لمستي وحسبك البرنامج اللي حطيناه مع بعضنا. كنت انا نتكلم ونقول دكتور المديوني يقول لي اكتب اكتب يا حبيبه، حط لي اورديناتور اكتبوا هذيا، وبعد بيان سور هما يولموه مع ما تطلب وزاره التعليم العالي وهكاكا. ومن وقتها هاني انا نمشي ونجي الحقيقه على المعهد حسب تفرغي وحسب كذا. لكن هل التجربه هذه اللي عشتها في المعهد العالي في المسرح ايوه واختصاص ما تعرف ما إجازة خاصة بالعرائس دويكا وتخرجوا يمكن 10 أو 9 دفعات فيها ثراء للساحة، ثراء للساحة. وتوا تلقاهم الشباب موزعين، فما اللي يمشي لجهته يخدم في جهته، فما اللي يخدموا في المركز في المؤسسة نتاع الحكومة، فما اللي عملوا شركات، فما اللي يخدموا معايا أنا وناخذ أنا برشا يخدموا معايا. فالاختصاص هذايا قاعد يشهد في هكا تقول أنت في انتعاشة جميلة ثرية معناتها، وكل واحد من موقعه قاعد يحاول.
1: مسرح العرائس أنت درست ودرسته؟
0: أي انا اشوف انا ما درستوش اكاديميا، انا لا. درسته ميدانيا. وبحكم انا اطلاعي في معناتها على المهرجانات وعلى المدارس العريقه فيتيس في صوفيا والاكاديمي في براغ نمشي لهم ونتعامل معاهم، وحتى ان نخلص وحدي راني تذكرت السفر والتربصات وكل شيء. ما انا قد هاللي حكيت لك عليه صرفت عليه. وحتى كي مشيت للمهرجانات يا ما هما يخلصوا لي يا ما خلصنا قلة، وانا دروين وزارة ثقافة بعثتني ولا خلصت لي. اذا يا زيدة معلومة يلزم الناس تعرفها، راني بظوافري وحدي معناتها
1: برشا تعب
0: ما هدوليش
1: تحدي.
0: والله انا شيخة، انا مانيش حاسة نفسي تعبانة ومانيش حاسة نفسي نضحي، وبرشا يقولوا مناضلة، مانيش حاسة روحي مناضلة. انا حبيت حاجة قاعدة نخدم فيها التجربة، مشروع قاعدة نتبع فيه ونكبر فيه. وقت اللي انا نخذ تلميذتي كانت تقرا عندي ونتعاشر انا وياها 12 سنة وما تفرقنا لما تزوجت ومشيت لفرنسا، هذا مشروع ولا مش مشروع؟ انك تاخذ اك الشخص هذاك وفي خلاص يخدم معاك بالعقد على عمل، مش عملت لها شهرية ولا ليه، ما تعرف الامكانيات ما تسمح. لكن فما مشروع هما كي يدخلوا في وسط ويراوة يحبوا يكملوا فيه.
1: خممتش معناها مدام حبيبة انك نهار من نهارات تعمل متحف للعرائس هذوما او تعمل حاجة هكا تخلي الاثر هذايا وتربي يعني مسيرة وحكايتك مع الدمية ومع العروسة يعني بشكل ما؟
0: اي علاش ليه، انا نخمم فيه. لكن زيد اللوج في الفضاء ساعة خاص ما نجمش نعمله، لانه ما تعرف لازمني رصيد فلوس كبير باش يقعد مش بعدي انا يمشي.
2: محطات
1: نحكي ساعة على المسرح العرائس في تونس. كي نجيو معناها نقارنوه بمسارح اخرى يعني وين وصلنا احنا، وخلينا نفهموا المسرح العرائس شنو الخصوصية نتاعنا، الخصوصية مسرح العرائس في تونس.
0: والله الخصوصية واحد باش يقول الحق، راهو فما بحث وفما تجديد وفما شباب واعي قاعد توا هكا يمكن نقصتوا الامكانيات، راهو زاد افضل ما تراش الايمان اللي عندي انا نقص من روحي باش نصرف على خدمتي انا، هذاك انا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجه واحده، ما يهمنيش شكون خذا اكثر. لكن بالنسبه لشباب توا مبتدئين وهما يعتبروا روحهم ضحاو كي خذاو الاجازه ولو اكاديميين، ما يحبوش يزيدوا يضحيوا ويصرفوا، فتلقاها تتعثر تجاربهم. اما كيف يقدموا تجربه التجارب مش خايبه. انا نقول احتضانهم من مؤسسه كبيره عندها فلوس حاجه مهمه،
1: اللي هو المركز الوطني مثلا للعرائس، هذين تسموا مكسب بالنسبه لنا.
0: لا مكسب حلوش، احنا كل مؤسسه تاسست اضافت فهمت
1: احنا الى حد يومنا هذا احنا تو حصلنا في تونس مكسب اللي هو المركز الوطني لفن العرب
0: وعديد الشركات
1: والجمعيات بخلاف معناها حتى على مستوى الوطن العربي احنا نجيو تجارتنا لهنا مصر او غيرها اللي هو فن العروسه او فن الدمية او فن الاراغوز او لكن نحسوا انه تجربنا في تونس تجارب متقدمه جدا
0: متقدمه و و وفيها كما قلت لك البحث وفيها التجديد و حتى على افريقيا زاد في كقاره افريقيه كي نشوفوا رغم معناتها اجتهاد الشباب وكلهم حاملين مشاريع وكل شيء لكن اللي لاحظته انا ورايي الخاص وانه نتحمل مسؤوليه اللي نقولوا مازالوا في ضباب الفولكلور
1: معناها تونس تعتبر مدرسه في هذا الفن مدرسه في هذا الفن
0: وفما لبنان فما كريم دكروب من لبنان قاعد زاد يعمل في حاجات مهمة جدا
1: سؤال بربي نحب نسأله مدام حبيبة توا العروسة تحس تتكلم تتقلق تتوجع فيش تتعامل معها تفهمها وقتش تفهمها
0: قد ما تعطيها من روحك لها. ومن ذاتك هي تحكي لها وهي تحكي لك وقبل ما تبدأ عندها تحطها باش تعبر وباش تحكي للناس عن لسانك لازم تحس بيها كخامة الخامة شنية لوح ولا خفيف ولا قماش تحس بوزنها بحجمها بتضاريسها هذوما الكل كي تتفعل انت معاهم وتحسهم وتعطيهم انت من روحك وتلقى الخيط الرابط بينك وبينها تولي تأدي هي اللي انت
1: ساعات ما تحبش فيها
0: اي ساعات ما تحبش فيها وساعات هي
1: فيها
0: اي اي اي, اي, اي وساعات هي راهي اللي تحركك انت تحب تمشي بها الاثنيه وهي تزك الاثنيه اخرى لانها هي عندها طاقاتها وعندها عندها وزنها عندها الامباكت نتاعها ساعات انت نسال روحنا ديما من يحرك من هل هي التي تحركني او ولا انا اللي نحرك فيها
1: بيه خلينا نرجع لكتابك اللي وثق بالطبيعة للذاكرة المسرحية العرائس في تونس الذاكرة والأثر
0: الكتاب هذية هو راهو هو نتاج بحث بحث ديما 12 سنة في وقت من الأوقات تقابلت أنا ومجموعة من العرائسين من المتوسط لبنان وتركيا وإسبانيا ومصر وكنا نلتقي في المهرجانات مع بعضنا في تونس وقابلنا في المهرجانات لفايدة في إعادة أسماء البلدان وقعدنا نحكي وعلى أسسنا هي تقول أنت أسسنا في الشبكة لم تتطور الشبكة لكن خرجوا منها كتبة الشبكة قعدنا نبحث على نقطة اللقاء ما بين البلدين هذوما في مجال العرائس بحكم أنه ناخذ مثلا خيل الظل انتقل مع الإمبراطورية العثمانية أينما انتقلت وأينما انتشرت الإمبراطورية العثمانية دخل خيل الظل البلدان هذو هذه نقطة مشتركة ما بين البلدان الحوض الأبيض المتوسط عرائس صقلية اللي جاونا عرائس صقلية من سيسيليا جاوا لتونس وما زادوش يتوسعوا لأنه الصقليين والإيطاليين ما فاتوش تونس جاءوا دخلوا تونس عمروا 60-70 سنة وبعد رجعوا لبلدانهم فهل قعدنا نلوجوا على قلت لك النقاط المشتركة وكل واحد فينا قعد يبحث في بلاده هذه 2012 بدأ البحث هكاك وإنا قعدنا نبحث من دار بشعامبا للعرايس اللي في ريديغليز للعبيد اللي مازلت عايشة في الحلفوين وعايشوا خيل الظل وكراكوز وحزيواز فالبحث قاعد يتطور الشبكة محلت تنجم تقول انت لانه ما لقيناش الدفاعون كذا وانا لقيت روحي ببحثي جاهز واندثرنا وحتى الاولاد فما لي باتصال وفما لي مش باتصال فقلت انا علاش ما ننشروش علاش ما بحث كامل جاهز كذا لكن انا كتبته بالفرنسوية قعدت نتفكر في جملة كي كنت نمشي لبراغ والبلغاريا وكل شيء يقدمون يقولوا لهم حبيبة جندوبي عرائسية من تونس تونس قلوا تونس بلد مسلمة عندكم عرائس ها صار فما عرائس آه صار عندكم عرائس وما في السنوات ثمانية
1: مليلات
0: فأنا قعدت نخمم قلت ريتك الناس الكل اللي يعرضوني وسألوني فما هاو فما هاو فما هاو بوثيق بمراجع بكل شيء فعطيته للترجمة بالأنجليزية قلت خليه نعم ننشره أنجليزية فرنسية ومن بعد فما شكون صحني قال لي انت عملت كمل ترجمه للعربيه اعطيته للترجمه بالعربيه فوليت عندي هزيته للمطبعه ما لقيتش شكون يدعمني الحقيقه هزيته للمطبعه تبعته ومن بعد الحقيقه وزاره الثقافه شريت عدد به مهم
1: وتوا في السوق
0: موجود في السوق
1: شو قصنا اليوم
0: شو قصنا الوعي بمتطلبات الغد الغد طفل الغد جمهور الغد مازال زعما باش يجينا جمهور يقص تذكره ويجي للمسرح ولا يخير يشوف في داره وهو قاعد مرتاح لكن شنو احنا يلزمنا نعمله بشكل انتاج هذيك كما كنت نبيع له تذكره في المسرح نبيع له يعني نلقاو المسالك ونلقاو نتاع غدد
1: بهي احنا ما حكيناش على عروسة اللي اصبحت علاجية بامتياز معناها
0: علاجية بامتياز كيف كيف هذه زادة نقولها وبكل فخر برشا انا كنت الرائدة في هالموضوع هذا من 97 دخلت العروسة العلاجية لتونس بعد ما تعرفت على امرأة اسمها مادلين ليون في انا تعرفت عليها في فارنا لكن هي فرنسية وعندها جمعية وجبتها لنابل نيابوليس وقعدت أنا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات كيف أن العروسة الحقيقة الأشياء تتطور في توا في أوروبا والناس اللي خمت فيها العروسة كأداة مداوات ولا تداوي قالوا لي فما خصومة بين العرائسيين والطب في فرنسا مثلا يا ولدي كيفاش انا طبيب نداوي ونحط زرير قدوي وانت تقولي العروسه تداوي قالك علاش ما نسميوهاش العروسه اداه تواصل ما عادش نسميوها العروسه للمداوات ولا عروسه المداوات خليها تكتفي بكونها هي اداه تواصل
1: بيه قبل ما نختم معاك باش تشاركني في الماده الموسيقيه واني نعرفك فنانه تحب الطرب الاصيل الطرب الجميل شو تقترح علينا في هذا المساء الوقفات معنا في هذه الخلطات
0: ندخل من الشارع ندخل من الشارع ذيقه بيا الدنيا نجري نجري نجري ننزل على محمد عبد الوهاب لا مش انا اللي ابكي
1: الله
0: مثلا
1: الله.

عدلوا الموجة واسمعونا. برمجت الصيف

كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الأمل.

0: إذاعة البومستير سيد الترب الأصيل.
1: أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرة يا علي

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. فيما يلي تستمعون إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد. توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهم خالية، وأتمم علينا العافية. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. يا واهب الأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم فرج همنا، ويسر أمرنا، وأسعد قلوبنا، ونور دروبنا. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان. اللهم عطر صباحنا بنسمات الاطمئنان وبراحة البال، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير. اللهم أصلح لنا الحال، وأرح لنا البال، وأجب لنا السؤال. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.

يوم قضى الله سبحانه وتعالى حكمه وإرادته بخلق آدم عليه السلام، أخبر ملائكته بهذا الأمر لا ليملوا عليه مشورة أو ينفعوه برأي، حاشاه سبحانه وتعالى، ولكن كان إذانا منه عز وجل لذلك المخلوق الكريم الذي سينفخ فيه من روحه ليكون خليفة لله على الأرض، يحمله تكاليف العبادة هو وذريته إلى يوم الدين، مخلوقا مخيرا في إرادته، يثاب على حسناته ويأثم على سيئاته، مخلوقا صالحا يعمر الأرض ويقيم فيها شعائر عبادة الله إذا أحسن وأجاد التحكم في إرادته وفطرته السليمة التي فطره الله عليها.

وبدأ سبحانه وتعالى بخلق آدم عليه السلام على مشهد من الملائكة. وقد جاء في الروايات عن أئمة آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى أمر جبرائيل عليه السلام أن يهبط إلى الأرض ويقبض منها قبضة من التراب لتكون المادة الأساسية التي يخلق منها آدم عليه السلام. وبعد أن كمل آدم على هيئة البشرية ظل راقدا فوق دكة عظيمة قبل أن ينفخ الله تعالى فيه من روحه، والملائكة يمرون عليه وينظرون إلى هذا الجسد المسجى فوق الدكة العالية.

0: هذا هو آدم، مخلوق الله الموعود. سبحان الله ربنا، خلقه من طين وماء.
1: افسحوا لي الطريق، افسحوا لي الطريق أيتها الملائكة. ما هنالك على الدكة؟
2: هذا آدم يا إبليس، انظره ما أجمله.
1: هذا سيكون خليفة على الأرض؟ ياه، مضى على خلقه سنين عددا، ما له لا ينهض ويكلمنا؟
3: حتى يقضي الله فيه أمره ويسوي خلقه وينفخ فيه من روحه.
1: مخلوق تافه، لا أظنه يصلح لشيء مما أعد له في الأرض.
0: ما بالك يا إبليس تحكم على آدم قبل أن يسوى خلقه وتدب فيه الحياة؟ إياك أن تسخر من خلق الله يا إبليس.
1: ويحكم أيها الملائكة، ألم تعلموا أن في الأرض جانا وعفاريت؟ كنت من نسلهم وأعلم أكثر منكم بأس عزمهم وخصائص خلقتهم النارية التي لا يضاهيها آدم هذا المخلوق من طين، فكيف سيخلف الأرض دونهم؟

معشر الملائكة، يا معشر الملائكة، هلموا إلى أمر الله، هلموا من فوركم.

بعد أن أتم الله تعالى خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه، جمع الملائكة أجمعين، وكان من بينهم إبليس. وإبليس هذا مخلوق من جنس الجان، إلا أن الله تعالى رفعه إلى مصاف الملائكة بعد الذي بدر منه من حسن عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، كما أجمع على هذا أكابر علماء التفسير. ولكن لم يلبث أن غادر هذه المكانة الرفيعة إلى حضيض المعصية والجحود الأبدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم.

0: لا لا لا لا لا، لن أسجد لآدم هذا وليكن ما يكون.
1: ويحك يا إبليس، أتعصي أمر الله؟ استغفر ربك وتب إليه أيها العاق الجحود.
0: أنا لست مثلكم أيها الملائكة، أنتم خلق نوراني بارد، انصرفوا إلى شأنكم ودعوني.

0: يا رب أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولا كرامة للطين على النار. لن تسمح لي عزة نفسي أن أسجد لآدم ولو كلفني ذلك سخطك علي.
1: لقد غضب الله عليك يا إبليس ولعنك إلى يوم الدين. أخرج من الملأ الأعلى إلى حضيض الدحور والهوان يا عدو الله، يا عدو نفسك، ويا عدو الخلق أجمعين.
0: مهلاً مهلاً مهلاً يا رب، مهلاً مهلاً. انظرني إلى يوم يبعثون، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ولآتينهم عن إيمانهم وعن شمائلهم ومن تحتهم، ثم لا تجد أكثرهم مؤمنين.
2: إن الله تعالى يقول لك: إنك لمن المنظرين، وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهل عرفت قدرك أيها اللعين الرجيم؟
0: يا رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم يا رب، ولا تجد أكثر عبادك شاكرين.
3: إن الله تعالى يقول لك يا إبليس اللعين:
1: أخرج، أخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.

يا آدم انهض، انهض أنت وزوجك حواء التي خلقها الله تعالى منك لتسكن إليها. إن الله تعالى أعد لكم الجنة

في الجنة هو وزوجه وأنا، أنا إبليس أجرد من مهابتي ومكانتي بين الملائكة والجان، فيسوقني رب العزة إلى أسفل دركات الهوان والدهور. لا لا، لن أدعك تهنأ في نعيمك المقيم في الجنة أنت وزوجك يا آدم يا عدوي إلى يوم الدين. سأبذل عظيم جهدي في المكر والخبث حتى أجعلك تعصي الله فتنوء بذنبك أنت وذريتك. آه، انتظر صنيعي يا آدم.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال تعالى في سورة نوح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال الله تعالى في سورة التحريم: توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبوا إلى الله توبة صادقة. حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل.

بل يخاف أن يقع عليه، وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه، ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو بهذا الدعاء في أول ليلة وأول نهاره إلا عصمه الله من إبليس وجنوده. بسم الله ذي الشأن، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، أعوذ بالله من الشيطان. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة: قال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل: اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم، كلي جارا من شر فلان ابن فلان وشر الجن والإنس وأتباعهم، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. مستمع الفاضل، ما قيمة المال إذا كان حراما؟ وما قيمة السعادة إذا كانت على حساب الآخرين؟ وما قيمة الأبناء دون التربية؟ وما قيمة الجمال دون أخلاق ودين؟

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: دعا الله عز وجل إلى تدبر القرآن الكريم، واعتبر جل وعلا هذا التدبر من غايات إنزاله على عباده.

0: ليدبروا آياته مع الدكتور أحمد شكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، من برنامجنا ليدبروا آياته، ومع الآية 14 بعد 100 من سورة هود، وهي قوله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. التأمل والتدبر في هذه الآية الكريمة يعطينا من المعاني الجميلة الإيجابية لنا في حياتنا الشيء الكثير، فهي في أولنا تأمرنا بإقامة الصلاة، وأن تكون صلاتنا هذه شاملة للأوقات كلها، فتكون في النهار وفي الليل كما قال سبحانه: طرفي النهار وزلفا من الليل. وذهب عدد من المفسرين إلى أن هذه الآية الكريمة تشير إشارة أولية أو مبدئية إلى مواعيد الصلوات الخمس بإجمال دون تفصيل، ذلك أنها نزلت قبل فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد هذا الأمر بإقامة الصلاة، والتي هي صلة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، صلة مباشرة لا تحتاج إلى اتصال، لا تحتاج إلى وسيط، لا تحتاج إلى وقت محدد، في أي وقت يريد أحدنا أن يتصل مع ربه سبحانه وتعالى يدخل في صلاة فريضة كانت أو نافلة. بعد هذا الأمر يأتي قوله سبحانه وتعالى بالبشارة العظيمة في هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويفهم منها أن الواحد منا إذا قام بعمل حسنات فإن مجرد عمله لهذه الحسنات يكفر عنه السيئات التي كانت قد صدرت منه قبل ذلك. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن وهبنا مثل هذا الكرم العظيم الذي لا نجده عندنا معاشر البشر. فمن من البشر يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الكرم الذي لا حد له؟ إن فعل أي واحد منا للحسنات يؤدي تلقائيا إلى أن تسجل هذه الحسنات له في سجل أعماله الصالحة الطيبة، وإلى أن يمحى في مقابلها شيء يقدره ويعلمه الله تعالى من سيئات كان قد عملها أو وقع فيها. ويروى في سبب نزول هذه الآية أن واحدا من الصحابة الكرام بدرت منه سيئة في يوم من الأيام، فندم عليها غاية الندم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف يفعل، وما الذي يطلب منه أن يكون لكي يكفر هذه السيئة التي فعلها. فنزلت هذه الآية الكريمة، فبادر هذا الصحابي الجليل إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحسن ما سأل حين قال له: أهي لي خاصة أم للناس عامة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هي للناس عامة. وهذا مما يفهم من الآية بشكل واضح، فإن أل في الحسنات وفي السيئات ليست العهدية، إنما هي الاستغراقية، فأي حسنة تصدر من أي إنسان تذهب أي سيئة بدرت من هذا الشخص. وبالتالي فهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ويختم ربنا الآية بقوله: ذلك ذكرى للذاكرين. إقام الصلاة وأن الحسنات يذهبن السيئات أمر يذكرنا الله عز وجل به ويعلمنا بعظيم فضله سبحانه، فهنيئا لنا هذا الفضل العظيم وهذا المقام الرفيع وهذا الرب الكريم الذي يجعل الحسنات يذهبن السيئات. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: الباب.
1: من أعظم المنن التي أنعم الله عز وجل بها علينا فضل تدبر القرآن الكريم، فهو الباب الذي يفتح لنا كنوز الهداية والرحمة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، إليه نسعى وبه نستعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحببته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم في هذا الصباح الباكر نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلنا دارا خيرا من دارنا، وأهلا خيرا من أهلنا، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واجعل يومنا هذا يوما مباركا، وزدنا علما ويقينا، واجعلنا من الصالحين التائبين المتقين.

أحباب إذاعة المنستير في كل مكان، هذا صوت الحبيب مرموش يرحب بكم ويرجو لكم فسحة صباحية رائقة. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

قال تعالى في سورة أواخر البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. أصدقاء نور الصباح، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الذي يصوركم في الأرحام كيفما يشاء.

أيها المستمع الكريم، مع هذه النسمات الصيفية دع كل من حولك يبتسم، دع الحياة تشرق بألوانها الزاهية كقوس قزح، وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل والبشر وبراحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. فمن بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ القلب سرورا وحبورا وعبيرا، ويملأ الروح أملا وتوكلا. إنه الصباح المزهر بالأمان الجميلة. كثير من الناس يشعرون بأنهم أسرى أو ضحايا لظروفهم الصعبة، لكن مهما كانت حقيقة هذه الظروف فإنها فقط الواقع للحياة الذي يراه، وهي الواقع الحالي. مهما كانت قسوته سوف يبدأ بالتغير والاندثار كنتيجة للشروع في رسم هدف جديد والسعي لتحقيقه باستخدام العزيمة والإرادة والقدرة على الثبات. فأن يتمكن الإنسان من تغيير ذاته والسيطرة على مجريات حياته، خاصة في الأوقات الصعبة، فما ذلك إلا نتاج كل عقل ناضج منفتح على قوة الفكر والتفكير، وما ذاك إلا نتاج مشاعر صادقة تدفع بالإنسان إلى عادة التجدد والتغيير.

الزمن شيء ليس له معنى إلا في وجود حركة للأحداث المميزة، تماما كالألوان التي لا نحس بها إلا في وجود العيون المبصرة. إن مجرد تصور ماض وحاضر ومستقبل هو الذي يوحي لنا بمرور الزمن، وكأن الزمن سلسلة من أحداث متتابعة، ولولا الذاكرة التي تعيش عليها الأحداث التي نواجهها لما أحسسنا بمرور الزمن. والأحداث تعني الحركة، كما أن الإنسان يحس بمرور الزمن مع دقات قلبه المنتظمة وتكرار المد والجزر وتعاقب الليل والنهار وتوالي أوجه القمر. وهذا التتابع القمري نتيجة دوران القمر حول الأرض مرة كل شهر هو مقياس لمضي الزمن، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. صدق الله العظيم.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: عاش خياط عجوز في قرية صغيرة، وكان يخيط ملابس غاية في الإتقان والجمال، ويبيعها بسعر جيد. وفي يوم من الأيام أتاه فقير من أهل القرية وقال له: أنت أيها الخياط تكسب مالا كثيرا من عملك هذا، فلماذا لا تساعد الفقراء؟ انظر إلى ذلك الجزار، جزار القرية الذي لا يملك مالا وفيرا مثلك، ومع ذلك يوزع كل يوم قطعا من اللحم مجانا على المساكين والفقراء. لم يرد عليه الخياط وابتسم بهدوء. فخرج الفقير منزعجا من عند الخياط، وأشاع في القرية بأن الخياط ثري وميسور لكنه بخيل كثيرا، فنقم عليه أهل القرية وتجنبوه. وبعد مدة مرض الخياط العجوز، ولم يعره أحد من أبناء القرية اهتماما، ولم يسأل عنه أحد، فمات وحيدا غريبا، لا صديق ولا رفيق. ومرت الأيام تباعا، ولاحظ أهل القرية بأن الجزار لم يعد يرسل قطع اللحم بالمجان إلى هؤلاء الفقراء والمحتاجين كما كان يفعل من قبل. وعندما سألوه مستغربين عن السبب، قال: إن ذلك الخياط العجوز الذي كان يعطيني كل شهر مبلغا مهما من المال لأرسل إليهم اللحم قد مات، وبذلك توقفت عن توزيع اللحم عليهم. وهنا اندهش الجميع. هكذا صديقي المستمع، قد يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك. المهم هو حقيقتك وما يعلمه عنك الله، فلا تحكم على أحد من ظاهر ما تراه. قد تكون في حياته أمور أخرى لا يعلمها سواه.

متابعي إذاعة المنستير في كل مكان، ما زلتم مع صوت لحبيب مرموش في فسحة جديدة من أنوار هذا الصباح الذي نرجو أن يكون مباركا على الجميع. إذا حزنت على رحيل عزيز عليك أيها المستمع الكريم، لا تترك الحزن يبتلع أجمل ما فيك ويغمر روحك بالأسى. قاوم شعور اليأس ولا تلتفت إلى الوراء، فالنظر إلى الخلف شاق ومؤلم ومبدد للأمل. لا تدع الحزن يضعف قدرتك على الكفاح والتحدي. لا تعطي الحزن فرصة ليأتي على حدائق روحك الزكية البهية وورود مشاعرك الغضة الطرية. اجعل حزنك أصيلا ونبيلا وأخرجه من أعماقك، واملأ روحك بأريج الحلم وهتر الحياة، وتعلم أن الرحيل بالفعل يحفر وشما لا يمحوه الزمان في القلب والذاكرة، لكنه يصفي الروح وينقي الوجدان من أعشاب الأسى والنسيان. مقولة اليوم: لا تكتموا الأحاديث الجميلة والمشاعر الصافية الناصعة في قلوبكم ما دامت ستنعش أفئدتكم وتمنح غيركم إحساسا بالسمو والسعادة.

القلب يسر كعادته، يتذكر نظرتها الأحلى ونسائم همستها الجذلة، ويصر الجرح الأول أن يأسى، فأظل أحاول لكني أستطرد، أذكرها وأذكرها بالأحلى. لن أنسى أنك قد كنت أحلى من مدن الوقت، وسأذكر أني يوم لقيتك لم أتساءل من أنت، ومشيت وراءك حتى ضاع طريق العودة للبيت، فظللت أنادي وأنادي كي ألقاك، وظل يتيه معي صوتي. فأنا من ذاك اليوم أهيم غريبا في مدن الموت، ولكم صليت وكم ناديت لكي ألقاك ولم تأتي.

أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إن للآمال في أنفسنا لذة تنعش منها ما ذبل، لذة يحلو بها الصبر على غمرات العيش والخطب الجلل. فدع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحباب نور الصباح، الكلمة الطيبة تفتح الأبواب المغلقة دون رياء، فابسط العطاء بابتسامة من القلب وبعض الدعاء. بهذه الكلمات المأثورة نودعكم على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة. كان معكم لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، مع خالص تحيات الزميلة سامية مطاوع في التنظيم والإخراج. نرجو أنكم بخير وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. قررت بلدية المنستير تعديل مسلك المرور بشارع القرعية وسط المدينة ليصبح طريقا في اتجاه واحد يمتد من مفترق مارينا وصولا إلى مفترق ساحة 3 أوت، وذلك بصفة يومية مؤقتا تبدأ من 6 مساء وحتى 1 صباحا طوال فترة العطلة، وفي ذلك في الإطار الاستعدادات المكثفة لتأمين الراحة والسلامة للمواطنين والزوار. نفى الديوان الوطني للتطهير صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه صرف صحي بشاطئ ياسمين الحمامات، وأكد في بلاغ أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسلك طبيعي مخصص لتجميع مياه الأمطار. أفاد الكاتب العام لجامعة البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية بأن المجلس القطاعي دعا إلى رفع إشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي. كما قرر المجلس مبدأ الإضراب العام، وذلك للمطالبة بزيادة في الأجور لسنوات 2025. دعت وزارة التربية جميع المندوبين الجهويين للتربية إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، وأكدت في بلاغ أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي. في العالم، أعلنت وزارة الخارجية في دولة قطر اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وذكر متحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بين طهران وإيران، بين طهران عفوا وواشنطن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارم.

صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، نهاركم زين. مرحبا بكم في استقبال ثاني أيام شهر جويليا من عام 2026 الموافق ل 17 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم زين وطيب، وإن شاء الله صباحكم زين وبالخير مليان. اليوم الخميس وأكيد في بشاير الخميس، وكيف العادة والعويد نتلقوا بكم صبحية كل نهار في بشائرنا، نحاول ننسوكم ونقربوا منكم ومن اهتماماتكم ومشاغلكم على إيقاع صيف. إن شاء الله نكونوا مع بعضنا وين ما أنتم موجودين، احنا معاكم. ان شاء الله صباحكم زين. ورد وفل وياسمين ترافقكم من قدام الميكرو، مروه الزيدي في تعويض وبدلنا انا وربح عبد اللوي، وتحياتي زاد الهيثم والناس اللي نصبح عليه واللي رافقني هذا الصباح حتى لتسعه ان شاء الله من قدام الكونسولات. انتم اللي تسمعوا فينا ان شاء الله نهاركم زين، البدايه تكون مع الابتهالات وبعد شويه مع صوت يناجيه.

ربي يتقبل دعائنا. صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية. كنت هذه فقرة صوت يوناجي. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في بداية الصباح وحالة تعويناتها هكا في الوقت هذية وبداية نهارها معنا. إن شاء الله يا ربي بداية موفقة للجميع، وإن شاء الله كل خطوة فيها حسنة كما يقولوها، وربي يعينكم يذكركم تحضروا في روحكم وقصدين ربي للعمل. إن شاء الله طريق سليمة والأمان لكم، وإن شاء الله يا ربي يرزقكم الرزق الحلال الطيب. نعرفوا إيقاع الصيف مختلف برشا، بصيف يقوموا بصيف يرقدوا، الغالب هذاك هو الريتم الحياتي المختلف واللي جديد في الصيف، خاصة مع سيونسونيك. احنا اليوم ان شاء الله باش نعيشوا على ايقاع ثاني ايام سيونسونيك، دونك اكيد فما تغييرات كثيرة حتى في الإدارة ولا غيره. فاقرا وحسابكم على بكري، نهار يبدا على صباحو، دونك مشيو بكري بكري اقضيوا مشواركم، وربي ان شاء الله يقضي الحوايج نتاع الناس الكل. خليكم معنا وين ما انتم موجودين تسمعونا وتاخذوا فكرة في الوقت هذا على معلومة الطقس. نعطيكم فكرة عن طبعا طقسنا بالنسبة للخميس والجمعة وحتى شوية السبت. خلينا نبداو بالخميس قبلها اللي هو نهار اليوم. طقسنا صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب. الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم باش تتراوح ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، يعني أعلى تقريبا درجتين من البارح. معناها البارح نهار سخون، اليوم نهار أسخن. انتظار غدوة اللي باش يكون فيه إن شاء الله الجمعة 3 جويلية تراجع شوية في درجات الحرارة، في انخفاض طفيف، معناه ما نجمش نقولوا حاجة كبيرة، لكن بحرنا غدوة باش يكون شديد الاضطراب كما اليوم هو شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. فردوا بالكم على صغاركم، ردوا بالكم على روحكم. اللي عنده تبحيرة ولا مبرمج تبحيرة راهو البحر مضطرب ومتموج. الناس اللي تسمع فينا وعندها بروجرام نهار السبت ولا نهار الأحد، راهو نهار السبت الوضع ملائم لنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب، والريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر باش يقعد مضطرب والحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم طبعا احلى نهار. اذا كان عندكم فيه اي برنامج ان شاء الله تقضي مشواركم، ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. مرحبا بالجميع، نكملوا معاكم المشوار مع ايقاعاتنا واغنيتنا.

0: جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
0: يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليال، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: بخير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: معكم مكملين في إذاعة المنستير وإن شاء الله نهاركم زين وصباحكم ورد وفل. وياسمين توا في وقايتنا 36 دقيقة باش نمشيو بكم لأهم الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم 2 جويلية.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: كما اليوم عام 1777 تم منع الاستعباد والرق في ولايه من ولايات امريكا باش تصبح بذلك اول ولايه تمنعوا على اراضيها واللي هي في ولايه فيرمونت. بريطانيا كما اليوم تصدر قرار بمنع او يمنع بموجبه تشغيل الاطفال وكان ذلك عام 1819. إلى تاريخ آخر عام 1853 وين جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية معلنا بداية حرب القرم. كما اليوم تشارلز جيتو يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس جارفيلد وأدى هذا الحادث لوفاته في 19 سبتمبر عام 1881. نمشيو لليونان اللي أعلنت الحرب على إسبانيا في الحرب العالمية الأولى كما اليوم 2 جويلية من عام 1917. وفي ألمانيا الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر أمرا لقادته العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية كان ذلك عام 1940. الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة خاصة بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية كان ذلك كما اليوم عام 1964. كما اليوم زاد عام 1966 فرنسا أجرت أول تجربة نووية رسمية لها كان ذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي. 1976 أعلن الوحدة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية اللي انفصلوا منذ 1954 وإعلان قيام جمهورية الفيتنام الاشتراكية. أول اجتماع للجنة القدس كيما اليوم في مدينة فاس المغربية عام 1979. وأيضا من التواريخ اللي نمشي بها النهار كيما اليوم عام 1992 في الجزائر تم تعيين علي كافي رئيسا للجزائر بعد اغتيال محمد بوذيف. كيما اليوم زيدا كملوا مع طبعا مقتل لاعب المنتخب الكولومبي لكرة القدم أندري سيسكوبير بعد تلاقى 12 رصاصة على جسده من قبل المافيا الكولومبية في كولومبيا وذلك بعد تسجيل هدف بالخطأ في مرماه مما تسبب بخروج منتخبه من كأس العالم لكرة القدم عام 1994 في الولايات المتحدة. إذن الهدف هذك كلفوا أحيته و12 رصاصة في جسمه. كيما اليوم زاد ستيف فوزيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي كيما اليوم عام 2002. وفي تاريخ نختم به بالنسبة لليوم وبالنسبة للشخصيات اللي حابين نسلطوا عليهم الضوء اللي هما برشا مرتبطين طبعا بتاريخ اليوم، اسم الأسماء اللي طبعا تحفظوا الذكرى واللي الكلنا نجموا نحكيوا على أنه صوت من الأصوات الممتازة المغني والملحن المصري اللي اسمه الحقيقي هو إمام محمد أحمد عيسى واللي يعد ظاهرة فنية وثقافية نادرة في التاريخ العربي لم يسبق لموسيقى أو مغني أنه كرس حياته وفنه للدفاع عن القضايا وعما يؤمن به إلى الحد اللي فعله الشيخ الزهرة هكا إلى قبوه. من الأسماء اللامعة في مصر واللي الحقيقة كي نرجع نتفرجوا نسمعوا أي دوكيمنتير على حياته إلا وما نجموش إلا من نكملوه لأنه وراه هو فما تجربة فنية استثنائية امتزج فيها اللحن بالموقف فبقي اسمه حاضر في الوجدان العربي بوصفه أحد أبرز الأصوات اللي ارتبطت بقضايا الإنسان والحرية. نحكيه على الشيخ إمام اللي تولد كما اليوم 2 جويلية 1918 وتوفى في 7 جوان 1995.

كفر هنا يسري ده مكاننا في حتة تانية. أنا اللي يعجبني في الأغنية بعد لحنها معناها المزيان وصوت هنا المزيان يعجبني الكلام على خاطر الكلمات حلوة برشا بالحق. فما برشا ناس لازمها مش ما نقولش هي ترى ما لازمها ترى روحها في بلاصة أخرى في مكان آخر جدد بتتخ فما ناس تخمم باش تجدد من واقعها ومن حياتها تقول أنا بلاستي مش لهنا بلاستي في بلاصة أخرى. ما زادة فما اللي فكر بطريقة هذية ونشجع برشا التفكير هذية. كل ما تفكر لي أنت مكانك أجمل ولا أرقى ولا أفضل ولا أحلى ولا أحسن فأكيد باش تقنع عقلك الباطني بذلك وباش تطبق الإحساس هذاك ويتحول إلى حقيقة. الكلام هذا مش من فراغ, الكلام هذية يجي من دراسات علمية يتأكد أنه اللي تقوله المخك هو اللي باش يصدقه. كان عطيته الإيجابي راهو باش يفكر في الإيجابي وكان عطيته سلبي كيف كيف. وكان خممت أنه اليوم نهار مزيان ويا ربي العمل عليك وشد فيك نهار هكا باش نبدا فيه على بركة الله وعندي برشا شوار باش نقضيهم وعندي برشا خدمة وعندي برشا اهتمامات ومشاغل وباش نهز الصغار وباش نحوس بيهم إلخ إلخ إلخ, فأكيد نهار ذيك باش تعدى بالطريقة اللي أنت تفائلت بها الصباح. ما العكس صحيح, إذا تقول أف هالصباح كيفاش باش نبدأه هنهار كيف نوا هاي هذه سخانة هاي إيش باش نقضي لي هاك الشهور إيش باش يشددني فكسف في البنكة ولا في البوستة ولا في أي إدارة تونسية إلخ إلخ. فللأسف شديد باش تلقى عقلك الباطني هكا للأسف باش تتسكر في وجهك. نجم نقوله سامحوني في الكلمة اللي منحبش نقولها صباحا, أما إن شاء الله ربي يحلها في وجهكم الناس الكل وإن شاء الله تبدأوا نهاركم وتم متفائلين وبعيد على التشاؤم تخليوا نهاركم مزيان في أيام الصيف اللي هي خفيفة نظيفة والترتيران عيشوها واستمتعوا بها تبحيرة تبحبيحة تحويسة شوية جو شوية راحة وإن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية. زهوة بالي يا صيف هذه إيقاعنا بصوت سوليف راجعين بعده باش نرجعوا الأهم ما كتب في الصحافة العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: يا سلطان نفسه للعامل عاش عليك نصيف هكا يتربجوا بيه كأنه السلطان هكا ديما كان الهندي سلطان الغلة كان نصيف سلطان نفسه للعام إن شاء الله سلاطين في كل وقت وفي كل زمان وفي كل نهار أما بالحق الصيف سبيسيال برشا أكيد أجواء خاصة ومختلفة ومتنوعة هذيك علاش يتربجوا بيه هكا كيما نتربجوا بربيع وبجمال وهكا بالراحة النفسية اللي تجينا فيه كيما زيدا نمتحو ولا هكا نتربجو بالنهار اللي تعدى يجري في الصيف إن شاء الله تستمتعوا بوقاتكم في وقت مزيان نرافقكم إن شاء الله في بشائر الصباح نوصل بكم التوقيت 56 دقيقة وين ما انتم موجودين صباحكم طيب هتنعملوا طلة وإطلال على العالم من خلال أبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية ومجموعة من المقالات اللي اخترتها لكم في فقرتنا الصباحية صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: عن تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا عبر أوكرانيا وحصول العصابات على أسلحة مقابلها نقرأ في أرجيمونتي إيفاكتي كوكايين وأموال الفورر أسلحة من أوكرانيا للعصابات مقابل المخدرات. في الفيزغلياد الروسية نقرأ عن لجوء روسيا إلى الهند لتأمين حاجاتها من البنزين والمقال يتساءل في صاحبه عن من سيبيع روسيا البنزين. في إزفازيميا غازيتا الصحيفة الروسية التي تتحدث اليوم عن تغير طابع المواجهة بين حزب الله وإسرائيل نقرأ إسرائيل تريد من اتفاقها مع لبنان سحق إيران. مقال آخر في صحيفة القدس العربي عنوانه أكثر عنصرية الجيل الجديد في إسرائيل الموت للعرب سنحرقهم ونطردهم. في الول ستريت جورنال نقرأ اليوم مستشار ترامب العسكريون أحاطوه بكل الخيارات العسكرية مع إيران فاختار مواصلة التفاوض. ومقال جميل اخترته لكم في صحيفة القدس العربي أيضا هذا الصباح في صفحة لايف ستايل والصحة دراسة تتحدث عن أنه رفع الأثقال يقلل مخاطر إصابة المرأة بأمراض القلب حسب دراسة أجرتها جمعية أمراض القلب الأمريكية ونشرتها دورية علمية أمريكية متخصصة في أمراض القلب تتحدث بكل التفاصيل على فريق بحثي تابع الحالة مع 117 ألف امرأة في إطار دراسة صحية طويلة المدى وأكد أن رفع الأثقال ينتهي بتقليل خطر إصابة المرأة بأمراض القلب. من المقالات الأخرى اللي اخترتها لكم هذا الصباح أيضا في هكا الجانب الصحي نقرأ أن علماء ينجحون في بناء خلية من الصفر لأول مرة. هذا المقال اللي تقرؤونه في صحيفة الشرق الأوسط وفي صفحة العلوم. طبعا العلماء نجحوا في بناء خلية من الصفر لأول مرة يمكنها أنها تتغذى وتنمو وتتكاثر وأكد المقال وأكدت شبكة CNN الأمريكية أنه هذا الاختراع يبشر بعصر من الكائنات الحية المصنعة حسب الطلب. نختم بكرة القدم بأفيون الشعوب بكأس العالم اللي الناس الكل تتحدث عليه في هذه الأيام وفي صحيفة العربي الجديد في فقرة الزوايا ومقال رأي لمحمد أحمد بن نيس يتحدث فيه عن كرة القدم التي ليست لم تعد مجرد رياضة بل عالم قائم بذاته يتيح للأفراد والجماعات إنتاج معنى وجودي بالاستعاضة عن هزائم الحياة وانكساراتها بلحظة فرح حقيقية ولو كانت عابرة والمقال عنوانه حين تنتج كرة القدم المعنى.
1: صباح بلا حدود
0: رجعين مش نكمل معكم مشوارنا في بشائر الصباح وأكيد موعدنا يتجدد مع مختلف فقراتنا بعد لحظة تكونوا عندكم موعد مع أخبار الساعة السابعة. طمنوني عليكم طمنونا على صحتكم مرحبا بتفاعلاتكم على الباج أوفيسيال راديو مونستير هذا صوت درصاف الحمداني اللي نحبه برشا طمني عليك.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أبرزت إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور أن عدد الحوادث بلغ منذ بداية السنة إلى غاية 29 من جوان 2238 حادث، خلفت 626 قتيل وقرابة 3000 جريح، فيما تسببت الدراجات النارية في أعلى عدد من الضحايا وأغلبهم من فئة الشباب. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 بعد أن كانت في حدود 1130 خلال السنة الجامعية الماضية. وأوضح أن 1190 عرض تكوين تعد كافية لاستقبال نحو 85,000 طالب في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة. نفى الديوان الوطني للتطهير صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو بمواقع التواصل بخصوص تدفق مياه صرف صحي بشاطئ ياسمين الحمامات، وأكد أن المياه الظاهرة في مقطع الفيديو هي مياه أمطار تم تصريفها عبر مسلك طبيعي مخصص لتجميع مياه الأمطار. في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداة لحرفائه، أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من غرة جويلية حتى 31 من شهر أوت. دعت وزارة التربية جميع المندوبين الجهويين للتربية إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، وأكدت في بلاغ صادر أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم.
5: 28-000-666.
4: منكم وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من 1 ظهراً إلى 3 بعد الزوال.

سلامتك من الأهم. طبعا ألبوم الفنان العراقي كاظم الساهر اللي صدر عام 1994 وقتها بلغة المصري كسر الدنيا من إنتاج شركة روتانا، والكلمات والألحان لكاظم الساهر للقيصر. توصلنا لتوقيت 7:11 دقيقة. صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم صحة وعافية وعلى إيقاع الاختيارات الغنائية. إن شاء الله سلامتكم ساعة من أي حاجة مقلقتكم، من الوجيعة، من القلق، من المرض، من كل ما هو فيه كما قال كاظم الساهر. وإن شاء الله طبعا بداية يوم سعيدة وموفقة للناس اللي تنطلق على بركة الله مع نهارها في الوقت هذية. إن شاء الله ربي يعينكم وتقصدوا باب الرزق، إن شاء الله ربي يوفره لكم ويعطيه لكم على قد قلوبكم وأكثر. مرحبا بالناس اللي تسمعنا وتابعنا على الباج أوفيسيال غادي مونستيغ لايف. نحبكم تدخلوا وتحطوا دفوتيو للغنية اللي تحبوا تسمعوها في ختام حصتنا بالنسبة لليوم، تختاروا ما بينهم الاثنين. نسمعوا بعضنا.

0: اختاروا ما بين حبك هادي وما بين يا شبيبة، صوت لطيفة ولا صوت روضة؟ عبدالله ان شاء الله هنختموا به مشوارنا اليوم في البشير في توقيت 9 غير دراج. تسمعوا الاغنية اللي انتم تحبوا تسمعوها، فوتيو على الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف. اما اللي يحب يعرس وين يمشي، يمشي لغار السعود، هذا اللي باش نحكيوا عليه توت سويت في مازلت البركة. وما تنساوش باش تتابعونا على الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف باش تربحوا معنا 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام المونستير. التفاصيل كلها تلقاوها في الباج بالنسبة للسؤال نتاع المسابقة، وما بالنسبة للاحتمالات، وتركزوا بالكدا بالكدا في الوقت هذايا مع فقرة مازالت البركة.
1: غير السعود باش يقيموا السعد، هو غير السعود قبل يعرفوا الطفل مثلا ما خذتش، خطر في أغلب الوقات الطفلة من اللي هي في كرشمها وعندها ولد عمها في الدار، يقول كان جات بنية هذه طول باش نعطيوها لفلان الفلاني، وصارت برشا مرات خاصة السلايف والواحد يسكنوا في الدار. غير السعود طفلة في المستير مع مرة 8 سنين 9 سنين، الوالدين متاعها يستدعاه الجيران وتبدأ غاني وحضرة في الثنية ويوصلوا للكحلية. في للكحلية هذا قبلت غير السعود يمشيوا ويرميوا البسيسة، يهزوا البسيسة يرميها في البحر. فما مخزة في الدروج انتي هابط الواحد اسمه سيد علي شبيل، هذا خاطر هو الأب الروحي سيد علي شبيل موجود في الطبلبة، وغادي عنده بقى يحطوا فيه شمع ويقرأوا فاتحة ويمشوا يهبطوا للبحر يرموا البسيسة في البحر، ويبدأ كل حوت الشركة مثلا والمنكوس فكل حوت الضريب سبارس يبدأ طالع يجي، هو كل حوت يجي ويداوي زغرته والدنيا معنا يخلوها بالزغريت. هذه ساعتها باش يقوم في ساعة، ساعتها باش يقوم في ساعة. والعادة هذه فما نعرفوا الصيافة في المستير يجوا برشا من أهل القيروان عملوا نفس العادة هذه زادة كيف كيف في غير السعود. وإذا كان خلطت 13 و14 وطفله مازالت ماخذتش، هو ماشي بيه الوقت هذا ماخذتش لتوا، يزور الغير السعود ما تمشيش معها أمها، تمشي جارتها خالتها عمتها مع البنية، يعملوا قصعة بالكسكسي واللحم مثلا ويهزوا الشمعة ويمشوا لسيدي منصور شعلوا الشمعة ويقرأوا فاتحة، وبعد عمتها تمشي مع البنية ورا سيدي منصور قد في مغار يسميوه غار السعود باش تقيم سعدها. الشاملة تحطك القصعة على حافة الغار وترمي شوية بسبع البحر بسيسة بشوي بشوي، وتقول يا سعد يقوم فيق من النوم كانك من البحر اطلع بالعوم، كانك من البر اطلع بالسلو. هي ترمي كل واحد والحوت يبدأ شيء كما قلنا بكري، ترمي حاجة أي حاجة ترميش حجرة في الماء الحوت يجي، هو سعدها بش يقوم سعدها بش يقوم، وتخلي القصعة فما ترجع لها غدوة الصباح بكري هي وعمت يلقاوك القصعة تكلات، قلوا هو حوت البحر وزهرها باش يقوموا. وهما في الليل فما برشا ناس يسهروا على الكلوتير نتاع سيدي منصور، يعرفوا مراه هبطت غادي يهزوا كل عشية يتعشاوها وياكلوا الحمات ويرجعوها، كيرجعوا الصباح يقول لك هاو يلقاو القصعة معناها مكولة وشوية فيها مبلولة، ويروحوا يزغرطوا ويروحوا القصعة تكلات ساعتها باش يقوموا. ساعات بعد 3 أيام يجي يدق الخطابة تجي، ولا بعد جمعة بعد نصف شهر. وكيف كيف في العادة هذية فما جماعة من سوسة برشا يجيوا باش يقيموا ساعتهم. هذا نحكي لك 50-60 سنة التالي و70 سنة التالي وأكثر، هذا اللي خلطت عليهم منها حتى أكثر. وجو جماعة من القيروان في سوسة يرميوا حلقو 7 طروف حلقو، القيروان يرمي حاجة حلوة ونفس العادات. وقداش من وحدة جهات الغار السعود واخذت في جمعتها، وساعات بعد في ليلتها يجي يدق يدق يسمع بيه، خاصة إذا كانت موظفة وعندها شهرية هذا الرجل سعد قام مش هي سعدها قام.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، اسمي ليان غزبي، عمري 6 سنوات. نحكيكم على لبس. عندي روبة حمراء وشكل لون وردي وسندال وأكحل يلمع هو وعاملة فيغني. قلت لي ماما لا أنا، قلت لها أعملي. ماما هي فرحانة بيها برشا خاطر أنا نسمع كلامها ديما. قل يا سمحة يا بنينة ديما نقل بأسها ماما، ومرة بابا يرقني ومرة ماما ترقدني. في النهار نلعب، عندي ألعاب برشا كودوب زيدة عندي برشا ألعاب. توا باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين يعتبر من أكثر المشاكل الموجودة عند الكبار في العمر، ومن أهم الأسباب التي نجم تكون مسؤولة على هذه المشاكل الصحية نذكر الشيخوخة في حد ذاتها، نذكر بعض الأدوية التي نجم تنقصنا شاهية للماكلة، نذكر الأمراض المزمنة خاصة الالتهابات والأمراض الجرثومية والعديد من الأمراض الأخرى، ونذكر زادة العوامل الاجتماعية الصحية والنفسية عند الكبار في العمر. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار مع انترنت تي تي سيف سني، الكلنا على موجة الفوت وين ما تشوات. تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين، كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
3: تمام، 7:30 صباحا من إذاعة المونستير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. أكثر من 21 مشروعا مدرج ضمن مخطط التنمية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار بهدف تقليص نسبتي البطالة والتضخم. عقوبات مالية وسجنية للمعتدين على الملك العمومي البحري، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية 2026. هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في 8:00.

0: غاصة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش وحدي راه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتش البرنامج
1: هذا؟ عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: en la cal.
1: En la cal.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.
4: تغيير بطاقة التعريف الوطنية على إثر السرقة أو ضياع أو تلف. شروط الانتفاع بهذه الخدمة: ضياع بطاقة التعريف الوطنية، الوثائق المطلوبة، تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها، شهادة ضياع، 3 صور فوتوغرافية للمعني بالأمر، طابع جبائي 25 دينار، مكان إيداع الملف بمركز الأمن، شرطة أو حرس وطني مرجع نظر إقامة الطالب من أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.

0: أكيد اختاروا ما بين حبك هادي بصوت لطيف ما بين يا شباب أو يا بنت الغابة بصوت روضة عبدالله. تابعونا على الباج أوفيسيال راديو مناستيغ لايف وخليونا الفوت على الأغنية اللي تحبوا تسمعوها. صبحي بن أحمد حاضر معكم توت شويت في وقفتنا مع الميتيو. صباح النور ونوار. صبحي نهارك زين ومرحبا بيك انت وكل
1: طبعاً.
0: اهلا وسهلا مرحبا بيش نحوي الصحة
1: بخير. تحية ليك البارك نعم معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنسير.
0: يعيشك. ناخذ فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم. احنا في بيلي هكا فما بوادر انفراج شوية حتى في درجات الحرارة الايام الجاية وانطلاقا من اليوم. نعم. يا نعم
1: نعم صحيح. وبالنسبة نلخص اليوم الأمس اللي تشكلت خلايا رعدية كانت نشطة أكثر بجهة الساحل. جنة بجهة شربان من ولاية المهدية 13 مليمتر. وكانت حاضرة كذلك الأمطار بجهة كفصة بجهة الكيف بجهة الحمامات. الخلايا الرعدية كانت ضعيفة ما كانتش قوية برشا. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون صافي في بداية النهار ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر. مؤشر ظهور الخلايا الرعدية باش يكون اليوم مرتفع وبالتالي تتشكل خلايا رعدية نشطة في البداية بمناطق الجنوب الغربي جهة كفصة سيدي بوزيد قبلي توزر ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الشرقية جهة صفاقس ثم لاحقا جهة المهدية والمنسير وسوسة. الرياح باش تتحول اليوم من قطاع شمالي شمالية غربية قوية. هنالك إعلام برياح قوية رذبانة ساري المفعول يهم الأنشطة البحرية. البحر باش يكون تقريبا شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. والحرارة قصوى في انخفاض طفيف بالشمال تبقى في استقرار ببقية المناطق. تتراوح القصوى ما بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات بين 36 و 41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشتي محليا بأقصى الجنوب الغربي. اليوم نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة المنسير 34 درجة وهي تعتبر في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة. يوم الغد كذلك يتواصل ظهور الخلايا الرعدية. هذه المرة معناتها باش يكون ظهورها مبكر معناتها حتى في الساعات الأولى من الصباح الباكر خاصة بمناطق الشمال جهة بنزرة تونس خليج الحمامات ولاحقا جهة النفيضة وكذلك المنستير وسوسة. الأمطار هذه تكون رعدية معناتها قد تكون كذلك غزيرة في مدة زمنية وجيزة وخاصة بأقصى الشمال لطبيعة وصول منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي اللي متمركز على جنوب إيطاليا. يصير لنا تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر مع ارتفاع اللي دام تقريبا ثلاث أسبوع في درجات الحرارة. سحب ذات الحمل الحراري سرعان ما تتشكل وبالتالي معناتها غزارة الأمطار قد تكون واردة اليوم وغدوة خاصة في الفترة الصباحية. بالنسبة لدرجات الحرارة كما ذكرنا هناك انخفاض طفيف هو غدوة إن شاء الله لكن تبدا معناتها ترتفع تدريجيا بدايه من نهار السبت وخاصه الاسبوع القادم اللي باش نعيشوا فيه ارتفاع واضح في درجات الحراره.
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك الف صحه وشكرا لك.
1: شكرا
0: لك صبحي بن احمد نورتنا في طبعا وقفتنا مع الميتيو. الى اللقاء ونقولوا هيك لك انت ونقولوا صباح النور والنوار لسناء البرهومي في وقفتنا مع سبور المونديال. مرحبا بالناس الكل.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أخبار الرياضة، وكالعادة البداية تكون بأنفو المونديال. نحكيوا على نتائج مقابلات البارح. الحقيقة كلها كانت فيها سيناريوهات قاسية بالنسبة للمنتخبات الإفريقية فيما يتعلق بمنتخب السنغال اللي بارح كان متقدم 2-0 على بلجيكا، لكن في تقريبا في الخمسة دقائق الأخيرة المعطيات تتبدل. منتخب بلجيكا ينجح في ذل الفارق مرة أولى ويعدل، وبعد يخرج الأسبقية ويترشح بعد انتصار 3-2. ونعطيكم فكرة على شريط الأهداف. السنغال افتتح النتيجة منذ الشوط الأول عن طريق الحبيب ديارة دقيقة 25، إسماعيل سار في دقيقة 52، ثم في دقيقة 85 من هنا بدأ المنعرج لوكاكو إذال الفارق في مرحلة أولى، ثم يوري تيلمان في دقيقة 89 يعادل الكفة 2-2، ولكن في دقيقة 125 في الوقت البديل يوري تيلمان من ضربة جزاء يهدي هدف الانتصار وترشح للمنتخب البلجيكي. من جهته منتخب الكونغو الديمقراطية ما كانش أكثر حظ من السنغال بحكم أخذ الأسبقية في الدقيقة 7 قدام المنتخب الإنجليزي عن طريق تشيبانغا، ثم في الدقيقة 75 هاري كين يسجل حضوره هدف التعادل، وفي الدقيقة 86 نفس اللاعب يهدي هدف الانتصار وترشح للمنتخب الإنجليزي يفوز 2-1 على الكونغو الديمقراطية. كذلك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يفوز على منتخب البوسنة بهدفين مقابل صفر، وهكذا يضمن ترشحه للدور الموالي. بالنسبة للبرنامج مقابلات اليوم، في 8 متاع الليل المنتخب الإسباني يواجه منتخب النمسا، البرتغال تواجه كرواتيا مع نص الليل، والمنتخب السويسري في 4 متاع الصباح يواجه المنتخب الجزائري. من أخبار المونديال نحكي على المستوى المحلي. لجنة الفضل النزاعات بالاتحاد المونستيري أعلنت غلق ملف النزاع رقم 7 المتعلق بجمعية سان بيدرو بعد تأمين مبلغ 441 ألف دينار بفضل مساهمات جماهير النادي ودعمها المتواصل. وفي السياق ذاته أعلنت اللجنة فتح ملف النزاع رقم 8 والمتعلق بمستحقات اللاعب عامر العمراني والمقدرة ب 70 مليون تقريبا، داعية جماهير فريق الاتحاد المونستيري إلى مواصلة دعمها لمساعدة الفريق على تجاوز هذا التحدي الجديد. نقعد مع الاتحاد المونستيري. الهيئة المديرة أعلنت أنه الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي القادم لكرة السلة متوفرة على منصة usmo.guichet.in في مقر النادي، والأسعار بين 150-250 و450 دينار بطبيعة الحال. لجنة الفض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي وفي بلاغ ليها أكدت أن الأخبار اللي تم تداولها في بعض الصفحات حول إيقاف اللجنة لأعمالها واستقالة رئيسها من مهامه هي أخبار زائفة، ودعات أن نشرها هو يعتبر سوء نية ومن تم تداولها عن غير قصد. معليه كان يكف عن ذلك لما فيه إضرار بالجو العام المحيط بالفريق. في النادي الرياضي الصفاقسي، الهيئة التفسيرية أجلت الحسم في هوية المدرب الجديد لفريق أكابر كرة القدم إلى ما بعد الجلسة الانتخابية المقررة يوم 3 جويلية. حسب تصريح رئيس الهيئة التفسيرية مهدي فريخة للصفحة الرسمية للفريق، أكد أن هذا التأجيل يعود إلى أسباب مالية وهيكلية تجنبا لإلزام الهيئة المنتخبة القادمة بعقود فنية طويلة الأمد قد لا تتماشى مع مشروعها أو ميزانيتها. وزاد وضح أنه الفريق النادي الرياضي الصفاقسي يحتاج إلى سيولة مالية عاجلة قدرها 2.5 مليارات من أجل ضمان انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد في ظروف طبيعية. واعتذر من الملاعبين اللي عندهم تقريبا 4 أو 5 أشهر ما تقاضوش أجورهم، ويأمل أنه الصفقة المرتقبة في التوفيق في اللاعب عمر بن علي باش تحاول تحد شوية من هذا الإشكال، وخاصة فيما يتعلق بالسيولة المالية. جديد في الانتقالات، ظهير الأيسر للنادي الإفريقي أسامة السيلي رسميا في النادي الخالدية البحريني. السيلي عمره 29 عام، قضى موسم ناجح مع النادي الإفريقي، توج بالبطولة على مستوى الفني، ساهم بقسط كبير في الموسم الفارط، سجل 2 أهداف وعمل 8 تمريرات حاسمة. شبيبة الأقبال الجزائري عن بصفة رسمية تعاقده مع اللاعب والمدافع للنادي الإفريقي توفيق الشريفي. بايرن ميونخ الألماني أعلن انتداب نجم المنتخب المغربي إسماعيل السيباري لمدة 5 مواسم قادما من نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المونستير، موعد أولى نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. أكثر من 21 مشروعا مدرج ضمن مخطط التنمية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار بهدف تقليص نسبتي البطالة والتضخم. عقوبات مالية وسجنية للمعتدين على الملك العمومي البحري، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات. النقابة التونسية للبلوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية الجارية. أسعد الله صباحكم بكل خير. أكد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهيد بالحاج علي أن القانون ينص على أن استعمال الملك العمومي البحري حر ومتساو ومجاني، وأوضح أن المتحصلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري لا يمكنهم تجاوز نصف عرض الشاطئ أو النصف الثاني يخصص للمواطنين، مشيرا إلى وضع الرقم الأخضر 1820 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ.
1: من حق المواطن في الملك العمومي البحري بصفة متساوية ومجانية وحرة. السيد وزير الداخلية كان آذن باش الفرق الكل تتعامل معنا وندخله في الإبان، لخاطر شفنا السنوات الأخيرة ولا تغول على الشواطئ وناس تجي تحط تجهيزات باش يستغلوا ويفرضوا على المواطنين تعريفات، هذا مش معقول. دورنا باش نوعيه المواطن، ما نخليهوش حتى حد يغلطوا. رستوران ولا مؤسسة سياحية ولا اللي عنده ترخيص، راهو في كل الحالات الترخيص اللي عنده لا يمكن أن يتجاوز نصف عرض الشاطئ بالقانون، بالأمر 1847 سنة 2014 لا يتجاوز نص عرض الشاطئ، نص العرض الآخر للمواطنين، وأي تجاوز يدخل في المناطق هذه رانا نعاقب عليه. ثم عقوبات مالية من 100 دينار إلى 50 ألف دينار تتضاعف عند العود، والعقوبات السجنية من 16 يوم إلى سنة. المسار الآخر الإداري هو الحجز تجهيزات ويعيطوله البحث الأمني وغيره. المواطن يطلب الرقم الأخضر 1820، جيه فرقة بالوقت ونحجزه ونعمله المحاضر اللي به الفايدة، نبعثه للنيابة العمومية، والسيد اللي يتجاوز القانون ما عليه كان يتحمل مسؤوليات.
0: إلى ولاية نابل، ففي إطار الاستعدادات لفصل الصيف انطلقت بلدية المعمورة في تنظيم الانتصاب الفوضوي وتخصيص مآوي مجانية للمصطفين وإلغاء المآوي العشوائية، مع الحرص على النظافة وتوفير سباحين منقذين لضمان صائفة آمنة، وفق ما أكدته كاتب عام بلدية المعمورة جميلة نصيري للزميلة فاطمة بن عثمان.
2: قمنا بعديد الإجراءات التحضيرية، منها تنظيف الشطوط، تنظيم الانتصاب، إلغاء كل مظاهر الانتصاب الفوضوي. في الواقع هذه السنة قمنا بإجراءات صارمة، وهي إلغاء كل استخلاص على المأوى وإلغاء كل المأوي العشوائية، وبالتالي يتم التنظيم. قمنا بتوفير عديد المأوي المجانية التي أوضعت على ذمة المواطنين. نشهد اكتظاظ مدينة معمر اكتظاظ كبير هذه أجواء الصيف. نحاول بأقصى الطرق أن تكون المدينة منظمة، السهر على إزالة كل المظاهر فضلات المنزلية في كل الأوقات. يوجد لنا فريق استمرار يعمل 24 ساعة للحفاظ على مدينة جميلة ونظيفة. نوفر الإضاءة بنسبة 100%. قمنا بتوفير عديد المناطق الخضراء في جميع المفترقات. في هذه السنة قمنا بتوفير عديد سباحين منقذين، العدد كافي، توفير كل المعدات. هناك مركز للأمن السياحي تم توفيره هذه السنة. كما توجد عديد الشطوط العمومية التي لا تتطلب دفع أموال للاستجمام في بلدية المعمورة.
0: احتضنت ولاية المهدية أمس ملتقى تونيزيا جلوبل 2026 حول سبل دفع مناخ الاستثمار في تونس. الزميلة نادرة إسماعيل.
3: ملتقى تونيزيا جلوبل 2026 جمع ثلة من ممثلي المنظمات الدولية والوطنية وعدد من المستثمرين التونسيين. السيدة إيمان بالخوجة مدير مركز الأعمال بالمهدية منسقة التظاهرة.
4: حبينا اليوم نجمع رؤساء مؤسسات، أصحاب المؤسسات الناشئة، أصحاب نوايا الاستثمار خاصة من الجالية متاعنا بالتونسيين بالخارج، مع المؤسسات المهنية والمنظمات الوطنية والدولية والهيكل العمومية باش نحكيه على مناخ الاستثمار. الاستثمار الداعم للابتكار والتجديد اللي يعاون المؤسسات للانفتاح للأسواق الخارجية. كانوا معنا ممثلين من غرف تجارة دولية اللي قدموا مناخ الاستثمار العام في تونس، خاصة شنو الحوافز الجديدة والآليات اللي تشجع على الانفتاح الخارجي عن طريق التجديد والابتكار.
3: ملتقى مثل فرصة لطرح أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه المستثمرين إدارية كانت أو مالية. السيد زكريا بن ضياء صاحب هيكل مرافقة للمؤسسات الناشئة.
5: السيرتيفيكاسيون اللي ينجموا يعطلوا أي مؤسسة ناشئة زاد التمويل في إشكال كبير، وأهم مشكلة نراه هو المعلومة. فما عدة برامج توفرها الدولة التونسية، أما المعلومة ماهيش قاعدة توصل للمؤسسات الناشئة. ذاك علاش الهدف متاعنا اليوم والهدف متاع عدة تظاهرات قاعدين نخدموا عليهم هو توصيل المعلومة للمؤسسات الناشئة والمتوسطة.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع أمس بمجلس نواب الشعب حول وثيقة السياسة التنموية لمخطط 2026 و2030، قال إن التوجهات والمقترحات التنموية ارتكزت بالأساس على تشخيص المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم. كما أكد وزير الاقتصاد أن قائمة المشاريع المدرجة ضمن المخطط تضم 21100 مشروع بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار.
6: 21100 مشروع مقسمة بمشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية، كلفة تقديرية تقريبا 102 مليار دينار باش يقع تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق المؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. الاعتمادات المرصودة لها موجودة، العمل اللي باش يصير خاصة على المشاريع الجديدة اللي مازال ما فيهاش اعتمادات، واحنا راه دينا من مدة في البحث عن اعتمادات، وعندنا العديد المشاريع اللي تقريبا اتفاقيات تمويل حاضرة مع بعض الشركاء الدوليين في الميزانية. فما تمويلات خارجية وفما أيضا تمويلات ذاتية. التمويلات الذاتية هذه تكون أرفع وقت اللي نحصل فيه نسبة النمو. نسبة النمو 4.2% على مدى 5 سنوات 2025-2030. أيضا نستهدف أنه نسبة البطالة تكون أقل من 15%. نسبة التضخم تكون في حدود 4.8% على مدة المخطط.
0: في إطار أسبوع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، افتتح أمس المعرض التجاري النسائي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. وأفادت رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليلى بالخيرية في تصريح للزميل مها الفرشيشي بأن التظاهرات تمثل فرصة لصاحبات الأعمال في تونس، خاصة في مجال التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية. وأضافت أن الغرفة عقدت اجتماعا مع جميع الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة أفضل الخروج بتوصيات لتسهيل الأداءات الجمركية والنقل وأساليب التمويل.
7: فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال، خاصة في التبادل التجاري، في تقاسم التجارب، تبدأ الشراكات التبادل التجاري. طبعا سيقام توصيات، وقع اجتماع مع الحكومة التونسية بجميع هياكلها في توصيات في تسهيل الأداءات الجمارجية، في تسهيل النقل، كل ما هو أساليب تمويل ودفع، كل ما هو شراكات، لأن الشراكات تتطلب محيط ملائم، وتونس فيها إرادة سياسية لكي يكون هذا المحيط، خاصة لإفريقيا. عملنا احنا منصة، كل بلد عنده شراكات باش تمضى بين البلد وصاحبات المؤسسات التونسية. احنا في الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات سنؤطر هذه الشركات اللي باش تقيم الشراكات الموجودة.
0: أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر أن الأزمة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض بدأت في الانفراج إثر تعهد الكنام أمس بدفع قسط من مستحقات الصيادلة. وبيّنت أن الصيدليات واصلت أمس إزداء خدماتها، خاصة بعد تلويح النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بوقف التعامل مع منظومة الكنام بداية من غرة جويليا.
8: على أثر الأزمة والبلاغات اللي صارت من طرف نقابة الصيادلة الخواص والبيولوجيين، صار المجلس الوطني لهيئة الصيادلة باش ينعقد معاهم ويلقاو حل باش الأزمة دي ما تتفقمش. الدواء والأمن الدوائي مهم ياسر، ويلزم المواطن معناها يلقى دواء ويلقى العلاج نتاعو. في المقابل كيف التوازن المالي للصيدليات واللابوراتوار مهم برشا. الحمد لله الصيدليات ما قصوش باش يعطيو الدواء للمواطنين، قعدوا يخدموا. الكلام تفاعلت، سلطة الإشراف تفاعلت باش تدفع قسم المستحق الصيدلة في انتظار الأزمة تتحل عند اللابوراتوار البيولوجي، نتصور بعد اللي فارماسيان تتحل الأزمة نتاعهم إن شاء الله.
0: في المقابل، قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 من جويلية الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء. وقررت النقابة إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية عند الاقتضاء، مؤكدة استعدادها للحوار للنظر في سبل الاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد حلول جذرية ودائمة تضمن استمرارية المرفق الصحي وتحفظ حقوق جميع المتدخلين. وصلنا إلى نقطة نهاية النشرة، ونذكر بأبرز عناوينها. أكثر من 21 مشروعاً مدرج ضمن مخطط التنمية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 102 مليار دينار بهدف تقليص نسبتي البطالة والتضخم. عقوبات مالية وسجنية للمعتدين على الملك العمومي البحري، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تدعو المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية 2026. شكرا على الاهتمام.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

يطمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

محلاها كحلة الأنذار، محلاها لقاعات التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل ديما معنا في المتابعة وفي الاستماع. إن شاء الله تكونوا ديما على موعد مع البشرة طيبة في بشائر الصباح. نكملوا معكم المشمار حتى للتسعة في ساعتنا الأخيرة. نذكركم فقط بمسابقتنا بالنسبة لليوم، معليكم كان جوبونا في كومنتير على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ لايف على سؤال اليوم، واللي هو غار السعود مازال يتباركوا به لتسهيل الزواج، موجود في أما شاطئ مدينة المونستير، مدينة سوسة، مدينة المهدية. خلينا الزوز باش يجاوبوا على الاثنين على الباش. يلا يا شبابه يا بنت الغبا، صوت روضه عبد الله والا لطيفه عرفاوي، هولي الفوت ماشي لطيفه حتى لتوا.

0: وحبك
1: هادي. هذا شنو يستنى فيكم في ختام مشوارنا في البشيرة، ما قبلها نمشي ونكملوا معاكم المشوار مع بقية فقرتنا وفقرتنا الموالية في الوقاية هذية، تحكي على ولد البحر.
2: ولد بحر
1: اليوم كيف العادة والعويد باش تكونوا على موعد مع نوزة بوليقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور والنوار، مرحبا بك نوزة.
3: صباح الخير مروة، مرحبا بكم.
1: مرحبا بك
3: للمستمعين إذا عتموا نستير.
1: إيه عايشك. اليوم باش نحكيه على نوع آخر من أنواع الأسماك اللي نحبوا نسلطوا عليهم الضوء، اخترنا السلطعون الأزرق.
3: إيه اليوم باش نحكيه على قصة نجاح من كائن غازي دخيل كان يعتبره البحارة مشكلة أو نقمة إلى مورد اقتصادي مهم لتونس.
1: نعم.
3: وكشكون نجم اليوم ولد بحر؟ وهو السلطعون الأزرق بورتونوس التجنيس، اسمه اللاتيني بورتونوس تجنيس، وعيطوله البحارة العقرب في جنوب تونس.
1: هو حتى كي تشوف الصورة متاعه يشبه للعقرب، معناها في
3: البحارة كيف أول ما تخللهم عيطوله العقرب، دونك حاجة ما يعرفوهاش. دونك السؤال اليوم كيفاش تخلل تونس هذا النوع الغازي من القشريات. دونك هذايا اللي كنا حكينا في الحلقات الفارقة على الأسماك، مش نحكيه على القشريات. دونك المستمع باش نقول القشريات اللي ما عندوش عمود فقري.
1: نعم.
3: حكينا في الحلقات الأولى على الأسماك العايمة، اليوم باش نقولوا النوع هذا من القشريات السلطعون الأزرق يعتبر نوع قاعي. ولكنه مش قار، يتحرك بسرعة كبيرة على خاطر الأرجل متاعو ينجموا نقولوا عليهم مجادف كيما المجادف متاع لي باتو. دونك يخليه يتحرك بسرعة. دونك البورتونوس تيغنيس والا السلطعون الأزرق هو ماهوش من الأنواع الأصلية تاع البحر الأبيض المتوسط. والسلطعون هذا قبل ما نتعداو منين جاء، السكر نتاعو لونه أزرق لامع كيما البارح شفنا الشاوري. دونك السكر لونه أزرق ومزيان لامع، والأنثى بنية وغامقة شوية مش كيما السكر. ويوصل وزن هذية نحكيك على الكعبات الكبارة، يوصل 350 جرام. والدرع نتاعو اللي هي القشرة اللي تغطيه يوصل عرضها حتى كشي 16 سنتيمتر.
1: أما مش ياسر مزيان نوزت
3: لا والله السكر أنا ياسر يعجبني مزيان على الأخر كل ألوان، وفي شوية هكا أورانجي في الليبانس نتاعو في المقارس نتاعو، معناها أنا يعجبني على الأخر. دونك هذية أصله من المحيط الهندي والبحر الأحمر. وتخللنا كيفاش؟ عبر قناة السويس عن طريق المراكب. احنا نعرفوا اللي المراكب عندها اللي زود بالاست الفرنسية ولا مياه الاتزان. دونك يدخلوا الماء ويخرجوا الماء باش يعملوا الاتزان متاعهم. دونك ينجموا دخلوا في الماء هذاك، نجموا نقولوا بعض من هذه القشريات، وتعديوا كان قناة السويس ووصلوا حتى كشي البحر الأبيض المتوسط. ودخلوا عن طريق دونك أول ما وصلوا خليج قابس. دونك أكيد راهم جابوا معاهم السلطعون هذايا معاهم في تنيتهم. وأول ظهور لي كان سنة 2014 في خليج قابس. ولكن هوني عام 2014 كانت مأساة. دونك كيفاش استقبلوه البحارة؟ قالوا هذا كارثة. هيك علاش سموا داعش مروة؟
1: داعش.
3: علاش داعش؟ خاطر يقطع في الشباك، يتلف جزء كبير من المصايد، من المصيد الموجود في الشباك نتاعهم، يستهلك الاسماك والقشريات داخل الشباك. دونك هما يحاولوا هما يحطوا الشباك نتاعهم، يجيب القوس السلطعون، حتى كان تشدوا معاهم كعبات حوت القوس السلطعون قهرامهم وكليهم.
1: نوزة تسمية داعش جد مخرة كما قلت أنت، ما عنديش برشا معنا في تونس هكا ولا دونك نتصور مع كثرة تواجد السلطعون الأزرق ولا داعش في البحار التونسية ولا في المياه التونسية، هذا السبب اللي يخليهم معنا يولا كي ظهر المقلقة نوعا ما عند البحار.
3: صحيت هذي نحكيه عام 2014.
1: نعم.
3: دونك يلقوا برشا في الشباك نتاعهم، وفي المقابل ما عندوش قيمة تجارية محلية وقتها، نحكيه على 2014. دونك شو صار لهنا؟ ولا من مشكلة إلى فرصة. دونك الدولة التونسية شو عملت عن طريق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري؟ خدمت برشا لتحويل هذا التحدي إلى فرصة اقتصادية. تحت شعار كي تستهلك السلطعون تحافظ على قطاع الصيد البحري. هيك علاش وقتها دونك 2014 قاموا الوخيين دونك في المجمع المهني المشترك منتج السفر البحري كمثال فهمتني المتدخلين في القطاع عملوا برشا حملات تحسيسيه عملوا برامج تكوين البحاره لاستعمال تقنيه الصيد بالدرين دونك ولاو هما لقاوهم في الشباك نتاعهم ولاو ايزون بروبوزي ولا اقترحوا عليهم نوعيات متاع تقنية صيد جديدة اللي هي الدرين هذه تلقوها توا برشا في اللي يستعملوا فيها البحارة باش يصطادوا بها هذا النوع من القشريين وحتى الدولة ساهمت انها فرقت الدرين هذوما البحارة في وقت ما باش ينجموا يصطادوا السلطعون وفي نفس الوقت شجعت المستثمرين على تصدير هذا النوع من القشريات ولا لهنا عندنا تطوير للتصدير في البلاد التونسية عن طريق دونك تصدير السلطعون
1: بي انا اليوم باش نسال التشجيع هذا شنو الفائده اللي نجم يجيبها معناها للصيد البحري وقلت لي ما كانش عنده ناس تستهلك فيه ولا نعرف اللي فما شكون ياكلوا معناها ياكلوه
3: هو ياكلوه السلطعون نتاعنا الاصلي الموجوده في تونس هذاك السلطعون نتاعنا الاصلي ولكن السلطعون هذا ما يعرفوش فهمتني جيهم دونك حيوان غازي دخل البلاد التونسيه ما يعرفوش كيف شكون باش يبيعوه واش يكون مستهلك استنس به ولا لا واللي هوني قلت لك الدولة شجعت انهم يصطادوه وشجعت المستثمرين واللي عندنا توا في تونس اكثر من 27 وحدة تجميد السلطعون في 2025 دونك القاولوا سوق اسواق خارجية علاش على خاطر البرة خاصة في اسيا يحبوا ياسر السلطعون دونك لقاو لقاو بلدان يصدروا لهم السلطعون وتوا واللي عندنا أكثر من 27 وحدة تجميل السلطعون في 2025 وأصبح السلطعون من أهم المنتجات البحرية المصدرة
1: نعم
3: حسب الإحصائيات فهمتني وصلنا حتى صدرنا 7200 طن من السلطعون إلى أسواق العالمية نحو أكثر من 34 دولة ومن بيناتهم خاصة مدن عليها آسيا أو مدن آسيا كما كوريا الجنوبية فيتنام تايلاندا الصين أمريكا هذوما كلهم ولينا نصدروا لهم السلطعون المجمد
1: بيخا نحكيو جوست شوية هكا حتى على القيمة الغذائية ولو نعرف مش اختصاصك ما راهو غني بالبروتينات وقليل الدهون وفيه
3: اختصاصك
1: لوميغا 3
3: نخدم على تثمين المنتجات البحرية وعلى القيمة الغذائية نتاعو
1: وكان
3: اليوم حكينا مرفيتت اللي سلطعوا الأسماك بصفة عامة ولا ولد بحر بصفة عامة يكون ديما غني بالبروتينات وخاصة بالأوميغا 3 ولكن اليوم أنا باش نحكي لكم على حاجة خاصية للقشريات هذوما اللي هو غني من الزنك فيه برشا زنك والقيمة الغذائية نتاعو دونك نلقاو كل عادة كيما حكينا على نلقاو الأوميغا 3 خاصة الأوبيا والدي هاش آل اللي حكيت عليهم في الحلقات الفرد ونلقاو البروتينات فوق 20% ونلقاو الفوسفور والسيلينيوم وذوكم الكل اللي حكيت عليهم والفيتامينات ولكن الخاصية نتاع القشريات هذوما السلطعون الأزرق عنده من 2 إلى 4 ملي جرام من الزنك لكل 100 جرام ونحب نقول لك يا مروة راهو الاحتياج اليومي للإنسان فهمتني رجال يسحقوا 11 ملي جرام في اليوم زنك دونك حكينا برشا وقت الكورونا على الزنك وشو
1: اي اي في تعزيز المناعة نتاع جسم الإنسان
3: دونك نيس النساء يسحقوا 8 ملي جرام على حسب الوزن وعلى حسب الطول يعني 100 جرام سلطعون ينجم يوفر تقريبا 20% إلى 40% من الاحتياج اليومي للزنك
1: اللي هي حاجة هايلة ياسر إذا كان بالحق حاجة بنينة ويعرفوا يطيبوها بالكدا وما ياكلوها معناها تعجبهم
3: صحة دونك يقوي المناعة حتى يساعد في التئام الجروح يساهم في صحة الجلد والشعر حتى يدخل في تنظيم الهرمونات
1: ونستغني وقتها على الكومبليمون اليمونتير اللي هو جينيرالمون مش منصوح به برشا خاطر ينجم يكون نسبة الامتصاص نتاعو مش عالية وغيره
3: انا من هذوما دونك هو حتى الاطباء ساعات كنت نعمل فيه تنصحوا بالمكمل الغذائي في لوبيا والدي هاش ا دونك انت كي توفر عندك في ولد بحر دونك علاش لا ما نستهلكوهمش
1: اكيد هذا هو
3: نرجع لك توا
1: مروه بإجازنا وجدت لنا الوقت بريسك فيا تفضلي
3: نرجع لك دونك قلت لك القشريات هذوما ولا يتصدروا البورتونوس بنيس ولا يتصدر البرا وكيف كيف راهو القش دونك يتصدر اللحم احنا شو نقولوا انه يا اما يكون مجمد كامل كعبه كامله مجمده نصف كعبه مجمده والا لحم مجمد ويقعد ذاك القش القشور نتاعو يقعد في تونس دونك هنا شنو عملنا ولا نظام تسميهم المنتجات الثانويه تقدر ب 50% من المنتوج. هيك علاش القشر استعمل في استخراج الكيتين والكيتوزان اللي نستعملوهم في الصناعات الغذائية في الطب في التجميل. هوني باش نحكيو على الاقتصاد الدائري. كأولية نستهلك سلطعون 100% والنقطة هذه تبرز مفهوم الاقتصاد الدائري. وباش نكمل كلمتي الأخرانية بالكل. فأنا ساهمت برشا ولي الشرف اللي ساهمت مع في عدة دورات تكوينية باش نحاولوا ان احنا نوعي المستهلك التونسي بقيمة هذا المنتوج. وعملت عدة دورات تكوينية لفائدة النساء البحارة تبعين عدة مجامع صيد بحري في ولاية مدنين، ولاية جيبس، ولاية جندوبة. والهدف منها مش فقط التعريف بالسلطعون ولكن تثمين المنتوج، خلق قيمة مضافة، إدماجها في الاقتصاد المحلي. ودعم دور النساء في التحويل الغذائي.
1: واضح. شكرا جزيلا نوزت بوريجا مديرة المعهد العالي للعلوم البحار ببنزرت. حدثنا على داعش كما يعرفوا في الدوينسة الكل معنا على الأقل، ونحكي على سلطعون الأزرق والفوائد متاعو. شكرا جزيلا. كانت هذه فقرة ولد البحار. خليكم معنا مكملين معكم المشوار. لحظات تكونوا على موعد مع معرض الصحافة.
0: إشهار صيف السنة مع فيبر تيتي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
2: صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الشروق نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنوانات متى نقطع مع رزق البليك. وكتبت الصحيفة: لم يكن الاعتداء الذي استهدف عربتي مترو تابعتين لشركة نقل تونس مساء السبت الماضي بالحجارة وتهشيم البلور مجرد حادثة تخريب معزولة أو سلوك طائش يمكن أن يمر مرور الكرام. فمثل هذه الأفعال التي تتكرر من حين إلى آخر تعكس إشكالا أعمق يتعلق بعلاقة جزء من المجتمع بالملك العام وبمدى ترسخ ثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية. وكتبت وأضافت الصحيفة إن حماية وسائل النقل العمومي ليست مسؤولية هيكل بذاته، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من وعي المواطن بأن الملك العام هو ملك شخصي وملك لأبنائه. واليوم وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد يصبح الحفاظ على كل مرفق عمومي وكل استثمار وطني واجب وطني قبل أن يكون التزاما قانوني. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: في العاصمة تفكيك شبكة لتبييض الأموال والقمار. وفي تفاصيل الخبر: تمكنت فرقة الشرطة العدلية في إطار مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة والتصدي لشبكات الرهان الرياضي غير القانوني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بالعاصمة، وتم القبض على 3 متورطين فيها. ومع الشروق أيضا وفي أهم العناوين الواردة فيها: محامون يقاضون سلوى الشرفي، انتهاك المقدسات ليست حرية تعبير. وبسبب تأخر تفعيل الانتداب الاستثنائي حملت الشهادة العليا يحتجون جهويا. والبكالوريا في يومها الثالث: ارتياح في جميع الشعب والنجاح شعار المرحلة. أما في أخبار الرياضة فقد عنونت الشروق: 3 مدربين والرابع في الطريق، عبث في المنتخب. وفي أخبار العالم عنونت الصحيفة: الجماهير تنتصر لفلسطين وتصفع الكيان. وتنقل عن الدكتور محمد سليمان: مشروع إسرائيل الكبرى سقط في غزة ولبنان وإيران. إلى صحيفة المغرب وفي الافتتاحية عنوانت: التونسيون ومعضلة التميز. وكتبت الصحيفة: ليس المطلوب أن يحصل كل تونسي على جائزة نوبل في الفيزياء أو الطب أو الأدب، وأن يحرز كل لاعب على الكرة الذهبية، وأن يصبح اقتصادنا هو الأقوى عالميا المطلوب هو أن يكون المعدل العام للتونسيات والتونسيين في كل الميادين عاليا، وهذا لا يحتاج إلى استثمارات ضخمة لا قبل لنا بها، يحتاج منا فقط أن نغير بصفة جذرية نظرتنا للنجاح والتميز. فلا عبرة بإنجاب لاعب في مستوى ميسي أو بيلي إذا كان منتخبك ضعيفا حتى في قارته، فالتميز الفردي محمود، ولكن الأهم منه أولا وشرط استدامته ثانيا هو التميز الجماعي، لا فقط داخل الحدود الوطنية بل في خضم المنافسة العالمية المحتدمة والعنيفة أحيانا. ونواصل مع صحيفة المغرب وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية الباريديون يستعدون لتجمع يوم 11 من جويلية، وقطاع البنوك وشركات التأمين يلوح بتصعيد جديد، شارة حمراء ووقفات احتجاجية وإضراب عام مرتقب وتتبعات قانونية. وفي أخبار الاقتصاد عنونت: من 3.3 إلى 9.3 مليار دينار السوق الرقاعية تسجل قفزة في 5 سنوات وتعكس ارتفاع حاجيات التمويل. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5. 90.5.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: ما ننسى أصلي مرحبا بكم مع صوت سعاد ميسي. نوصلت بكم التوقيت 48 دقيقة بعد شوية نكونوا على عين المكان. نمشي بكم الزغوين ما قبلها نقولوا ما ننسى أصلي ونقولوا ما ننسيوش أنه بلدنا تسخر بالخيرات الكل بالجمال جمال الطبيعة وكيد بحفاوة الاستقبال لزوارنا محليها بلدي. الفقرة اللي جيكم في بشائر الصباح واللي من خلالها نعديو رسالة إيجابية على السياحة التونسية في بلدنا. إن شاء الله يا ربي بلدنا ديما نورة هكا في وسط البلدين وإن شاء الله دائما يجيو بحذنا ويتمتعوا بخيرات بلادنا. الناس الكل اللي تزورنا نقول لهم مرحبا بكم نورتونا وهذه محليها بلادي.
1: أنا سامي حرمة طالب مقيم في مستير نقرأ فاك دانتيغ ميديسين دانتيغ الجنسية موريتانية. والله يشوف هي ان جنرال تونس باهية سرتو الموريتانيان الكثيرية يجوا هوني فما اللي يتعالج

قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول اش علينا اش علينا اش علينا.

0: شعلين يا شعلين. ايش علينا ايش علينا توصل بنا لقاية 8:46 دقيقة نمشيو معاكم الفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: الكلمة باش تكون في لقاية هذه العبد الهادي بودلي عن راديو دار الشباب المغرب. صباح النور والنوار ومرحبا بك عبد الهادي.
2: الكريمة تحية كبيرة ليك ولجميع مستمعي إذاعة المنسير. سعيد برشا أني يكون معاكم اليوم.
0: مرحبا بك يا سيدي منورنا. من زغوين اليوم على عين المكان؟
2: اليوم باش نحكي طبعا على موضوع قاعدين نعيشه

0: على وقعه تحت تأثيره مش فقط محليا ولكن حتى عالميا. نحكي اليوم على صيف سخون، صيف حارق، ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق في درجات الحرارة مؤخرا، وبطبيعة هذه تعود لبرشة أسباب وعنده برشة تأثيرات مرتبطة يعني بالتغيرات المناخية والنشاط الاقتصادي. صيف عنده برشة نتائج تنجم تكون سلبية على الإنسان وعلى المحيط متاعنا اليوم. صيف في تونس ما عادش كما قبل. أنا في حديث مع ناس كبار الأيام اللي فاتوا كانوا يحكيوا اللي السخانة في تونس كانت يعني قالوا مروحة. يعني السخانة كانت تجيب التدرج بشوية بشوية. الليل في تونس كان معروف بارد، والصيف كان ما يتجاوز في أكثر حالات 30 درجة نظرا للمناخ المتوسطي اللي عنا. الصيف يجي معتدل،
1: وكان يا عبد الهادي أوت هو بالحق الشهر الأكثر شهر ساخن، معنا نجمو نحكيو على طقس سخون برشا في أوت، ما جوان وجويليا كان مناسب معنا. نعم
0: أكيد أكيد، يعني كان الصيف الناس السنة فيه بتركة والدرج، فصل يعني التفرهيد والمحويات والبحر، ولكن اليوم للأسف ولا فصل برشا الناس تخوف منه نظرا لتأثيراته السلبية اليوم علينا. سبب رئيسي منه طبعا هو النجم كله الاحتباس الحراري نظرا للأنشطة الاقتصادية اللي نوعا ما هي غير يعني مراقبة بالشكل الكافي، الإفرازات والكيميائية والدخان وغيره. وتونس تعتبر من أكثر المناطق يعني اللي تتأثر بالحاجات هذه، كيف كيف المباني والإسمنت، نقطة المساحة الخضراء، وحتى الهندسة المعمارية التونسية التقليدية نتاعنا كانت سبحان الله طريقة البناء تخلي يعني تخفف من تأثيرها الحرارة وتخلي الهواء يدور في الدار. كيف نحكي على نقطة المساحات الخضراء، ولات المدن يعني تحتفظ بالسخانة هذه حتى في الليل يعني بعد الغروب متاع الشمس. اليوم حياة التونسي في الصيف تبدلت برشا، الخروج في نص النهار ولا مغامرة، ودرجات الحرارة ولات الحقيقة قياسية. اليوم ولينا كي نقولوا 35 درجة ولينا نحسها حاجة عادية، لأنه توصل في بعض المناطق خاصة بالوسط والجنوب الغربي يعني المناطق اللي بعيدة نسبيا على البحر، واللي توصل 45 درجة وما أكثر. الحقيقة درجات الحرارة هذه أثرت على الفلاحة متاعنا، ولينا ما عادش لاقين نفس الجودة متاع المنتوجات الفلاحية اللي نلقاها قبل. فما برشا أنواع متاع يعني غلال كانت خاصة بتونس يعني تطلع في وقت معين في الزراعة في بعض الجهات نظرا للتغيرات المناخية هذه وارتفاع درجات الحرارة، ولينا ما عادش نلقاوها. كيف كيف زاد الاعتماد على المكيفات بشكل كبير في تونس، اللي كان يعتبر قبل من الكماليات ولا توا من الأساسيات، وبالطبيعة نعرفوا اللي مع المكيف شيء شيء استهلاك كبير للطاقة، هو زي الشيء يعكس انقطاع يعني متكرر في الكهرباء خاصة بالمدن الكبرى في تونس.
1: نعم كان خصوا على زغوين عبد الهادي، كان ركزوا شوي على زغوين، شنو ولا التغيرات ولا شو تأثيرات التغيرات هذية على الجهة متاعكم؟
0: طبعا انت مدام سبقت كنت نحكي على زغوين بالطبيعة. زغوين مناخها في الصيف يعتبر نسبيا مريح نوعا ما مقارنة ببرشا مدن أخرى، ولو أنه ما نجموش نستثنيها من التغيرات المناخية هذه، لأنه زغوين كما معروف هي منطقة جبلية، والمناطق الجبلية تكون نوعا ما يعني فيها هواء أكثر مما يخلي الحرارة تنقص أكثر، وقريبة نسبيا من البحر يعني مش بعيدة برشا مما يلطف الأجواء. ولكن في نفس الوقت نقعدوا متخوفين من ارتفاع درجة الحرارة في زغوان، لأنه نعرفوا زغوان فيها مساحات خضراء كبيرة، فيها غابات الجبال، ونخافوا من نشوب الحرائق لأنه تم تسجيل نشوب عدد حرائق في السنوات الماضية، وحتى في الفترات الأخيرة من السنة الجارية كان فما حرائق نظرا لارتفاع درجة الحرارة. وبطبيعة السلوك الغير الواعي لبعض المواطنين، مثلا نلقاو رمي عرشان أعقاب الزجائر، حتى ساعات تني انت حاجه هكا باللارج قفص دبوزه ولا كذا الشمس كي تعكس فيه تبدا درجات حراره قويه هذيا ينجم معناها يسبب في نشوب حرائق هكايا نوليو نحكيو على تهديد ثروه طبيعيه وللغطاء النباتي. والحقيقه نشوب الحرائق اليوم قاعد يزيد يعني بطريقه مقلقه ولازم يكون فما تدخل بالطبيعة. هذه هو بالنسبة للحرارة في زغوين يعني.
1: نعم واضح يعطيك صحة شكرا جزيلا عبد الهادي. عندك مضيف؟
0: الحقيقة أنا نحب نشجع الناس ونرفع نسبة الوعي اللي لازمنا نحافظ على رواحنا في السخانة هذه نشرب برشامين يعني نتجنبوا أوقات الذروة متاع الشمس اللي هي تبدأ من نص النهار حتكشي الثلاثة متاع العشية. نحافظ على رواحنا ونجنبوا إذا مشينا المناطق خضراء ولا كذا أن نرميو أعقاب سجائر ولا نخليو حاجات بالنار هكا.
1: شكرا جزيلا يعطيك صحة عبدالهادي بودلي كنت معنا طبعا على راديو دار شباب المغرب. تحياتنا لك وإلى اللقاء. وانتم اللي تسمعوا فينا خليكم معنا بعد شوية نعلنوا على الفائز معنا بالمسابقة بوند أشا بريم 100 دينار من أهدي مزالي جي اسم المنستير وبعد شوية زيدا نعطيكم أغنية الختام خليكم معنا.

ألف مبروك لعبد السلام الغالي النغم هذا اللي اخترنا وحبينا نهديه لسونيا بن خليفة الغالي. ألف مبروك النجاح شهر العقبة للفرحة الكبيرة. ألف مبروك لكل عائلات التونسية الفرحة اليوم. ألف مبروك لوليداتكم. إن شاء الله يا ربي نكونوا حاضرين معاكم في مناسبات فرح دائمة. حسام قدرية شكرا لك من الأعماق. شكرا لك يوسف بقاني. شكرا حسام نوار. شكرا لك هويدا بن ساسي. شكرا لكل مستمعين تواصلوا معنا رحلة الاستماع لإذاعة المنسير. ما زالت برامجنا متواصلة وما زال سيفنا على الكيف بإذن الله.

حصل حصل.

خطير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ذات تقديمها اليوم السياسات التنموية المضمنة في مشروع مخطط التنمية 26-2030-2000 خلال جلسة استماع لكافة اللجان البرلمانية، بين أن السياسة الاجتماعية للدولة تجسد الإرادة الوطنية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي شامل وعادل ومندمج محوره الإنسان، ويسهم في توفير مقومات العيش الكريم وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الفئات أو تهميش للجهات. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم توصل العمل بنظام طرف الدفع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنامة، ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالية اجتماع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما فادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك. اقتربت الإدارة العامة للمصالح البيطرية من اعتماد أول دليل وطني لإجراءات مكافحة داء الكلب الحيواني، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من الأمراض الحيوانية المشتركة ومكافحتها وتجسيد مقاربة الساحة الواحدة، ويعد هذا الدليل الأول من نوعه على المستوى الوطني، وقد أعدته الإدارة العامة للمصالح البيطرية ليكون مرجعا علميا وعمليا موحدا يؤطر تدخلات المصالح البيطرية والمركزية والجهوية، ويوحد الإجراءات المعتمدة في وقاية من داء الكلب الحيواني ومكافحته بالاستناد إلى أحدث المعايير العلمية وأفضل الممارسات الدولية. دعا مرصد الشاهد لمراقبة الانتخاب ودعم للتحولات الديمقراطية في تقريره الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، دعا إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بإجراء دور انتخابي واحد والعودة إلى نظام الاقتراع على القائمات. دوليا، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثناء زيارته بيروت اليوم للرئيس جوزيف عون أنه لا نية لسوريا في تدخل عسكري في لبنان، وسبق أن أكدت دمشق أنها لا تسعى لتدخل عسكري في لبنان الذي يعيش على وقع حرب دامية بين الاحتلال وحزب الله، بعد تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان اضطلاع دمشق بدور عسكري في لبنان. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هوية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين يعتبر من أكثر المشاكل الموجودة عند الكبار في العمر، ومن أهم الأسباب التي نجم تكون مسؤولة على هذه المشاكل الصحية نذكر الشيخوخة في حد ذاتها، نذكر بعض الأدوية التي نجم تنقصنا شاهية للماكلة، نذكر الأمراض المزمنة خاصة الالتهابات والأمراض الجرثومية والعديد من الأمراض الأخرى، ونذكر زادة العوامل الاجتماعية الصحية والنفسية عند الكبار في العمر. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
3: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

أيمن الشاب في إخراج الحلقة، رؤوف غديرة معنا في نقل فقراتها صورة وصوتا على اليوتيوب والفيسبوك. أما التنسيق العام فهو لهويدة بن ساسي. أهلا بكم في إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. بعد نغم أول فقراتنا يحدثكم عن باب سعدون.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة. بابنا اليوم اللي باش نطرقوه هو باب سعدون. تاريخيا باب سعدون شيد وبني حوالي عام 1350 في عهد الدولة الحفصية، وهو شريان حيوي للعاصمة إلى اليوم. وسبب التسمية نسبة للولي الصالح سيدي بو سعدون. ولي صالح عاش هناك، ويقول الباحث عبد الستار عمامه أن هذا الولي كان أسمر البشرة، وكان على كرامات، وكان معناها تقي وورع وأخلاقه راقية. وفي باب سعدون قال الشاعر التونسي محمد الورغي اللي عاش في القرن 18 ميلادي: باكر سعودك ليس الوقت بدوني، اجعل صبوحك عند باب سعدوني. الباب إذن أنشئ تبركا بهذا الشخص سيدي بو سعدون، ومقامه موجود في الحصن متاع قرب شركة النقل أو الدبو. وبالنسبة لهذا الباب انطلقت في حديثي من أبحاث عبد الستار عمامه وكذلك الباحث هشام التلمودي. وهو كما قالوا باب سعدون مسلك تجاري ينفتح، وهو مدخل للحركة التجارية من الشمال من جهة بنزرت ومن جهة باجة سنة 1881. ونظرا لزيادة الحركة وقع هدم القوس القديم لباب سعدون واستبداله بالقوس الموجود اليوم، القوس الرائع الجميل جدا بثلاثة أقواس، وهو من أجمل أقواس العاصمة. الباب هذا كانت بحذاه في القديم فنادق لإيواء القادمين من أهل الريف أو من غيرهم إلى مدينة تونس. والباب هذا من وظائفه كما قال الرسام والمؤرخ الشهير شارل المو الفرنسي في كتابه تينيزي بروتكترا فرنسي، يقول هو الباب كان زاد عنده دور في الجباية اللي داخل يخلص الجباية. هذا باب سعدون وهذه حكايته، وذكرنا لكم المراجع اللي تنجموا ترجعوا لها. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال.

0: أنا شخصيا أتونس بكل سادة المستمعين والمستمعات، ونتونس استثنائيا بالفنان المسرحي براوي الوحيشي. مرحبا بك بيننا في الاستوديو.
1: مرحبا بك، واليوم عندي نهار مبروك
0: إن شاء الله ديما أيامك مبروك.
1: أول أنا معك أنت الساعة أول مرة،
0: منتنور بيك سيدي.
1: يعيشك ينورك، ونحب برجي بالنحل ولا وجع النوار.
0: آه أنا برجي بالفلاحة ولا وجع على فاسو.
1: والستوديو المزيان هذا
0: بشكل عادة في فقرتنا هذه، كما انطلقنا من يوم الاثنين ومعك أنت، شاء الحضور باش يكون خاص، باش نتحدثوا على موضوع قد يبدو محرج في حاجة إلى التفكيك من خلال مقدمة مسرحية إذاعية في البداية، ثم ننتقل نقاش.
2: حدث ولا حرج.
1: تونس الطب، تونس الصناعة، تونس الفلاحة، تونس السياحة، وبكلنا نعرف اللي السياحة ما تمشي كان بالنظافة في العقلية والأرضية. تونس الشهامة، تونس الكرم، احنا 24 وردة في فاز بالماء مليان، لكل وردة ريحة وفيحة ولون وبهاء وعطاء، وإذا نقصت وردة الفاز يتكسر ولا ما يغرم وينتان. لا يقدر سياسي ولا حزب يفرقنا، ولا جمعية رياضية في بعضنا تكرهنا وعلى بعضنا تبعدنا. تونس النادر، تونس الحصيدة، تونس المطمور وخرجت باركلو، تونس النخلة والبرتقانة والرمانة والزيتونة. لكن اليوم علاش ولينا هكا؟ مسؤول راقد ماهوش قد المسؤولية، مواطن ما يهمه في شيء، الزبلة والأوساخ في كل ثنية، يسكر يفسد يخرب ما كيف ما يحب وين يحب، يحط سيارته وين يحب، ينصب فين يحب. السيارة والنصبة تسكر ثنية، سكرت باب المسجد، سكرت باب المدرسة والمستشفى والميصحة، سكرت كل طريق يوصل للخير. وكيف نكلمه تسمع منه كان أشي يهمك طول هدم لك فمك. هكا برشا همل يقدم الكلمة والذراع، اللكمة والذراع على المنطق والعقل. والسبب لأن ما ثمش قانون يتطبق، والجزر خطية مالية لها قيمة، وإذا ما يخلصهاش يتعرقل حتى في استخراج مضمون. تطبيق القانون إذا تغلف العادة يولد الاحترام. كيف يدخل تطبيق القانون في العادة تنضاف العقلية والأرضية. اليوم وين ماشيين؟ أصبحت المدن التونسية مزبلة وفي الفوضى وفي وبوبالة. المدن التونسية أصبحت ريف كبير، نقلها ريفي أما همش، اركب ولا ورضة ولا كسر قرنك. اليوم لا عنا قطار ولا طيارة ولا بواخر، وحتى الحافلات كسروها. هذا الكل موجود في تونس وما هوش هاممنا، وما هامنا كان ربح الفريق القومي، فريق الكرة القدم. يا ليت نفشلنا في كرة القدم، يا ليت نفشلنا في الرياضة. الفشل والربح في الكرة لا يعنيني، ما يعنيني ويحزني هو الفشل في الاقتصاد والتربية والصحة والدبلوماسية والثقافة والفلاحة والسياحة والأمن والنقل. فشلنا ولا ربحنا في الكرة ما يرجعش الأطباء والمهندسين والتقنين اللي هاجروا. أصبحنا كيف الشهيلي نطيب الغيرنا. فشلنا ولا ربحنا في الكورة ما يربيش شبابنا وصغارنا وما يبدلش العقلية من السلبية إلى الإيجابية. فشلنا ولا ربحنا في الكورة ما يمنعش الغش والإجرام ويحاسب السراق واللوبيات ومصاصي دماء الشعب. فشلنا ولا ربحنا في الكورة ما يفقص وإحنا ما يخرجناش من التهميش وضياع الوطن وخسارة الزمن. ننجح في تكوين بلادنا وإعادة مصانعنا وتعليمنا وصحتنا ونقلنا وفلاحتنا وثقافتنا، ومنها الكل، منها لكل مدبر حكيم. وقتها نكون فريق قدم نرفع به الراية والعلم، فريق كرة قدم بلا محابات ولا مجاملات، بلا هذا لينا وهذا خطينا، اللي يملى بلاست وصحة ليه الملعب ليه. فريق ريحة 24 ولاية، ولاية تحك في ولاية. فريق وطني لا فيه بيع ولا شراء، فريق وطني من غير أجانب، فريق وطني صافي مصفي مدرب وملاعبية وإطار فني وإداري، فريق وطني كيف العسكري مع الوطن والراية ما يعرف شيء. وقتها نقول تحيا تونس، رايتها في اسمها ترفرف ولا واحد يقدر ينكسها. وما نكونش كيف اللي يحزامه حلفة ويصف النار. التحلي بالوطنية هو أول النجاح في كل مجال وكل طريق وثنية. تحيا تونس، وتونس هي الكل. سلام، خلي يقول وش يهم، من اللي يشكر ولا يذم، مع تحيات بوراو الوحيشي.
0: شكرا لك أستاذ بوراو الوحيشي. القلب مليان والقلم يحاول يقول.
1: القلب مليان والدمعة تجري، والدم ما يحملش بالحبار يكتب الدم. القلم ما يكتبش بالحبار، يكتب الدم.
0: دم على أفعالنا ولا على مسؤولينا ولا على قوانيننا؟
1: على كلنا. كلنا
0: كلنا
1: كلنا، ما نستثني حد. من مسؤول للمواطن للشباب للأم للبو للكل، كل كل كل كل كل يلزمنا رفي نهج جديد.
0: رفي نهج بمعنى احنا بترول نتكرر، ولا يلزمنا نرجع لثواب الضعت؟
1: ثواب الضعت، ثواب الضعت.
0: وسبب سيبوراوي،
1: السبب، السبب احنا ما عندناش قانون يطبق. اذا طبق القانون ويتسجل بالجزر والقانون يطبق في هالبلاد، خمس سنين على الأقل حتى الوليدات هذوما كي يكبروا يلقاو في بلادهم ثم قانون، تولي لهم عادة.
0: لكن يلقاو في بلادهم فضاء قابل للعيش والتعامل، يتبنى كلينيك جديد في أي بلاصة في الجمهورية التونسية، مش ميخاليش بلاصة للكراهب اللي باش توقف فيها، كل التروتوار اللي قدامه للمقهى اللي يبيعوا فونت كوميرس.
1: هي يعني ما قلتش يعني هذاك هذاك، يعني تكلمت على الاقتصاد، تكلمت على السياحة، والسياحة يلزمها نظافة في العقلية والأرضية، تكلمت على الفلاحة، تكلمت على كل شيء.
0: لا لا، أنا
1: هذا كله يتبنى.
0: نستغل معك الفرصة سي بوراوي باش نزيدوا نفكوا ما قلت رمزا وإشارة، نزيدوا نوضحوه ونبينوا فيه رأيك، على خاطر دخلنا في تجربة بعد الاستقلالات كلها، لأنه ما سمي في الغرب بفترة البيبي بوم، وأن نحن في فترة تقليل الإنجاب وخروج الرجل والمرأة إلى العمل ومعترك الحياة لجلب المال لشراء المكيف والتلفاز والبارابول. هذه توجهات الدول
1: اللي عاشتها بشوية عليا. المرأة والرجل يخدموا من قديم الزمان، من عهد قرطاج،
0: لكن يخدموا كانت ولد على ظهرها
1: تخدم، خاطر ما ثماش كريش تهز ولد على ظهرها.
0: اي لكنه
1: ما ثماش روضه تهز ولد على ظهرها،
0: يتربى ملتصق بها،
1: ما يسالش، يشنع
0: ويسمع كلامها
1: الاداره
0: وعارف الدنيا.
1: احنا عندنا نساء في الديار، عندنا نساء في الديار ونساء تخدم. المراه تخدم ومربيه صغارها، ونساء في الديار مش مربيه صغارها.
0: قول انت قاعد على الانترنت
1: موجود في الحومه بجنبي داير بيا.
0: اي وش يعملوا سي بوراوي؟
1: من حلقه لحلقه،
0: من حلقه لحلقه، وكاله الاخبار المحليه،
1: هلكه وخمار، ومن دار لدار، وهي ولدها سارح يعلم به فنابار، ولدها صغير سارح فنا تروتوار، ما يهمهاش فيه. جاء طفل وينك ايش يا مقصوف، تحط له ياكل. جاء ولدها سكران في الولد، شنو يا امي شنو وليدي وسبوك تو يسمع، نحي له الفلوس وتحطهم له تحت المخده، فليس ونفيس وكويس ونعيس. هذا الشيء يعملوا تو. المرأة تخدم ليه؟ انا مرتي تخدم، مرتي على فكرة نقول لك بنت المؤسسة العسكرية، ولدي الحمد لله نجيب لك تحكي معه وتفضل، بنتي الحمد لله نجيبك تحكي معه وتفضل.
0: أنا ما تحدثتش على معنى العمل، تحدثت على معنى الالتصاق للتربية في الفترة الأولى.
1: نخدم ونلتصق بصغارنا،
0: لا على خطر اللي
1: تقول ونحنوا على صغارنا، يعني عمل فترة معينة.
0: اللي الدول الشمالية في أوروبا الناجحة حاليو كلها راحت الولادة 5-6 سنوات يا سيبورا بأجر مدفوع
1: يا اخويا.
0: لا فهمتني ولا لا؟ فما فتره أني معينه
1: أني
0: وقت اللي
1: فلوس.
0: لا مش نحكي على فلوس، نحكي على الاتصال. وقت اللي ولد صغير بعد شهر الثاني
1: سمحني.
0: وفي احيان السادس يمشي الكريش ويروح باش يرقد، هذا سيتم افهامه.
1: اسمع،
0: والا لازم منظومه تربي.
1: أني صغير، أني صغير ود البلاد العربي بتاع سوسه، امي قليله، بابا قليل، كان عسكري قديم، فهمت. امي تخدم في مكينه السردينه، كانت مكينة الدرمول، كانت الكليكة، تروح طيب وتوكلني وتشربني وترقدني عندها وترقدني تحتها وتبات تدحنس لي في شعري. وبابا كيف كيف. اليوم علاش ما نعملوش؟ البو يمشي القهوة، لمش تمشي لهذا غادي، والولد يضيع. اخدم
0: أما روح لولادك،
1: أما تروح لولادك.
0: تمشيش لأماكن أخرى
1: البول شي همه في المرأة يلعب تروح كارت رمي محشش على الرمي ولم تتقاسي وحدها.
0: تحدثت زادة على التفرقة اللي كثرت بيناتنا.
1: كثرت بيناتنا تفرقة والسبب السياسي. سياسيين يفرق. احنا رانا من نجم يفرقنا حد.
0: هي رؤية كاملة سيبو راوي في بلاد في دول أخرى تنجم تكون مقاطعة واحدة. حاولناها أقل من 15 كيلومتر جمعية أخرى. بعث الإعلام العمومي كان الإذاعة هذه في اسمها تسميتها إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. ومن صفاقس يعني كانت أصوات تخرج من نفس الوطن بنفس الرؤية. أي جاته بعد رؤية سياسية قال لك لا فرق الجهوية المحلية. عملنا حتى رؤاف حتى في تسميات مؤسساتنا الوطنية. هبطناها من القومية للوطنية ويمكن نردوها المحلية
1: هكا ولينا ماشيين للخوصة سازل.
0: أيوة ماشيين
1: والرأسمالية على الرأسمالية والخوصة. والخوصة مثال جي لكن برأسمالية حلال ورأسمالية طيبة رأسمالية مزيانة مش رأسمالية فاسدة
0: مش حفة.
1: والله عليك رأسمالية
0: تحقق المشاريع
1: تحقق اللي مش تحقق الوطنية.
0: أي نعم.
1: أما الرأسمالية الفاسدة خبي فلوس في جيبك وفكر إنه لا من فكر وخاصة التعليم. إن شاء الله المرة الجاية مش يجيبوا علي.
0: إن شاء الله متشوق مش نسمعك أداء
1: يجيب لك على خرجة تبارك له
0: في الأسبوع القادم
1: ما يعرفوهاش ناس.
0: أي نعم
1: مش يجيب لك على التعليم خرجة تبارك له هذه برشا ناس ما يعرفوهاش جبت عليها طوى لمحة صغيرة أم يعرفوهاش ناس.
0: أنت شكيت من برشا عيوب وأنا شنبت لك نغم ولحن بالذكاء الإلكتروني لكنه
1: اختاني بالذكاء الإلكتروني بجاه ربي اختاني بالذكاء أعطيني الصحية أعطيني عقلي أعطيني
0: اسمع الصحيح لأنه هذه كتبها عزيز راح على قلبي كريم العراقي ومنظهر ليش كان فما شكون ينجم يلحن لي كريم خاصة أيام غزارة إنتاجه بيننا في سوسة والمنستير وتونس العاصمة يرحم كريم لكن ترك لنا هذا القصيد لا تشكو للناس
1: لا تشكو للناس.

0: عطيم ونسير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: إذاعة المنسير تبع الموجة
3: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
4: تبع الموجة
3: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. شنو السر اللي خلى مهرجان قرطاج الدولي يعيش 60 سنة كاملة ويبقى لليوم من أهم المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي؟ الحكاية بدأت سنة 1964 وقت اللي تونس كانت تبني في مشروعها الثقافي بعد الاستقلال. وقتها كان الشاذلي القليبي وزير الشؤون الثقافية، وجات فكرة بعث مهرجان دولي يحتضن المسرح الأثري بقرطاج، وكان حسن بوزريبة أول مدير للمهرجان وأول من أشرف على تنفيذ رؤيته التنظيمية والفنية، وين بدأت رحلة طويلة من الإبداع والإشعاع الثقافي. في السبعينات والثمانينات تخلى المهرجان المرحلة الذهبية وولى ركح قرطاج محطة فنية كبيرة تجمع الشرق والغرب وتستقبل كبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم. غنت عليه فيروز ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية، صباح فخري ومارسيل خليفة، وتحول مع السنوات الفضاء للحوار بين الثقافات والفنون المختلفة. كما ما كانش ركح قرطاج فضاء للنجوم العرب والعالميين، هو زادة كان مرآة للأغنية التونسية في مختلف أجيالها، من نعمة وعليا وذكرى محمد، اللطفي بوشناق وصابر الرباعي، أسماء طبعا حفرت حضورها في ذاكرة الجمهور وخلت قرطاج محطة أساسية في مسيرتها الفنية. وخلال المسيرة هذه تداول على إدارة المهرجان عدد كبير من الأسماء الثقافية والأكاديمية، وطبعا بنجموش نتعداه من غير ما نتحدثوا على سهرة السيدة فيروز عام 1987 وأدائها الأغنية إليكي من لبنان اللي وجهت من خلالها تحية لتونس بعبارات ما زال صداها حاضر لليوم. إليكي من لبنان، أغنية صديقة يا تونس الشقيقة، يا وردة البلدان إليكي يا قرطاجة العظيمة. أما في التسعينات عاش قرطاج واحدة من أهم محطاته الفنية، حيث قدم الفاضل الجزيري عرض النوبة، وسنة 1998 قدم الحضرة زوز عروض أحدتوا نقلة نوعية في المشهد الثقافي التونسي، ووراو كيفاش ينجم التراث التونسي يتحول الفرجة معاصرة ضخمة تنافس أكبر العروض العالمية من حيث الرؤية والإخراج والسينوغرافيا. ومع بداية الألفية الجديدة واصل قرطاج صناعة اللحظات الاستثنائية، حيث سنة 2001 ارتبط اسم المهرجان بواحدة من آخر المحطات الجماهيرية للفنانة نجاة الصغيرة قبل اعتزالها، وفي 16 جوان 2005 اعتلى وديع الصافي ركح قرطاج في سهرة تاريخية امتدت لأكثر من 4 ساعات وشهدت مشاركة شرفية للفنانة نجوى كرم. وبعدها ب4 سنوات وتحديدا يوم 21 جويلية 2009 عاش الجمهور سهرة استثنائية مع الفنان العالمي شارل أزنافور في حفل أكد من جديد المكانة الدولية اللي وصل لها المهرجان.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: والله معاي صغير بيت

الأغنية مهداة لكل من يريد أن يقدم على حياة جديدة، والغطاء والنوم ليس بمعنى الفراشية، لأنه غير معقول أن نبث أغنية بهذا المعنى في هذا الحر، لكن الغطاء بالمعنى الأكبر والأوسع. إن شاء الله الستر يكون فوق الجميع، من كل السادة المستمعين والمستمعات وغير المستمعين والمستمعات، من التونسيين وغير التونسيين. تسمعوا في إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير، برنامجنا يحمل عنوان الموجة وراء الموجة، ويتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة. بعد الأخبار سنعود مع مجموعة من الفقرات. فقرتنا الأولى بعد الأغنية والأخبار باش تكون بعنوان ديما القدام، وباش يتم تقديمها مع شروق جروز عن راديو وابل وردانين، اللي باش تستضيف الشاب هيثم بن عبد الله، باش حدثنا على تجربته في نقص السمع وكيف تسنى له تجاوز هذا العائق وتحقيق النجاح في حياته. ثم سنكون مع فقرة مش صحيح يمضيها الصادق عمار، ونختم بحوار في فقرة على الخط لحوار مع الكاتب والباحث حافظ جديد المختص في المسرح والفنون المشهدية، وليش قدم لنا كتابه الجديد في العروض الحية. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع إلى إذاعة البنى. هذه دعوة لبعض التكيف الموسيقي دون استهلاك كهرباء.

0: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
1: تحية طيبة لكم ومستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. شرعت وزارة التربية ظهر اليوم في الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني عن طريق الأرساليات القصيرة. ونتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 26 و2000 هذا بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي العام 63.69% وتوجيه 6063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية، فيما بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي التقني 68.29%، فيما بلغ أحسن معدل 19.21 للتلميذ التسنيم الشريف من جابس حسب معطيات نشرتها وزارة التربية على صفحتها بمنصة فيسبوك. قررت نقابة نسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من 13 من جويلية الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفئة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضويين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء. وقررت النقابة إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد دائمة لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية عند الاقتضاء، مؤكدة استعداد هذا الحوار للنظر في سبل الاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد حلول جذرية ودائمة تضمن استمرارية المرفق الصحي وتحفظ حقوق جميع المتدخلين. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويلية الجاري سجل ارتفاع بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 692 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا خلال سنة 25 و2000. أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار اليوم، وهي مقر منصة ضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضمانا جديدا بقيمة 13 مليون أورو ولمدة 20 سنة لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بولاية سيدي بوزيدة. دوليا استهدفت قوات الكيان الصهيوني بقذائف المدفعية اليوم منطقة ريف درعا الغربي وفق ما أوردته وسائل إعلامية محلية، كما قصف الجيش الصهيوني ريف القنيطرة الجنوبي بقذائف مدفعية. وتكشف المداهمات المتواصلة لمناطق في الأراضي السورية عن عدم اعتراف الكيان الصهيوني باتفاق فضل الاشتباك مع سوريا وعن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته على ضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تضمن التهدئة الشاملة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: إذاعة المنستير ديما فور.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: مرحبا بالجماعة الثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. تتواصل مباراة كأس العالم للدورة 16 في البرنامج اليوم 3 مباريات. مباراة إسبانيا النمسا الساعة 8 بتوقيت تونس، نص الليل بتكون مباراة البرتغال كرواتيا، والمباراة الساعة 4 صباحا مباراة الجزائر سويسرا. نذكروا البارح تعرفنا على الترشح المنتخب الأمريكي أمام بوسنة والهرسك هدفين مقابل صفر. ترشح المنتخب البلجيكي بعد الوقت البديل والوقت الإضافي في الدقيقة 120+5 فضل ضربة جزاء 3-2. منتخب البلجيكي نذكره كان متأخر بهدفين مقابل صفر، رجع وعد النتيجة في آخر المباراة ثم فاز وترشح للدور القادم. وأيضا المنتخب الإنجليزي يقلب الطاولة أمام المنتخب الكونغولي ويفوز 2-1. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على كرة السلة والمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. تعرض منذ قليل لهزيمة في الحساب الجولة الأولى من مباراة النافذة الثالثة من تصفيات المؤهلة للمونديال قطر أمام المنتخب النيجيري 84-81. باش يواجه عناصرنا الوطنية غدوة في قاعة رواندا منتخب رواندا. نذكر المنتخب هذا انهزم بدوره أمام منتخب غينيا. الترتيب لحد الآن: غينيا في المركز الأول 8 نقاط، ثم تونس نيجيريا 6 نقاط، رواندا 4 نقاط. وكما قلت غدوة باش تكون الجولة الثانية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي باش يواجه المنتخب الرواندي. في كرة اليد صباح اليوم بمقال الجامعة التونسية لكرة اليد، انعقد اجتماع بحضور السيد كريم الهلالي رئيس الجامعة وعدد ممثلي الأندية النخبة الأولى بالنسبة لانطلاق الموسم الرياضي الجديد باش يكون يوم 5 سبتمبر 2026. بطولة القسم الوطني أليف كما قلت باش تكون 12 سبتمبر، بطولة القسم الوطني باء الانطلاق باش تكون يوم 26 سبتمبر، بطولة الأواسط والأصغر باش تكون يوم 3 أكتوبر. نذكروا تم تحديد موعد انطلاق بطولة النخبة كبريات لموعد 4-9 سبتمبر. في كرة القدم كان اجتماع بين وزير الشباب والرياضة صادق المرال ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري بحضور المدير الفني الجديد رضا الجدي للحديث عن الخطوط العريضة للمرحلة القادمة للمكتب الجامعي والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. قرر دعوة المدرب إرفيرونال للحضور لتونس للجلوس مع سلطة الإشراف والمدير الفني للجامعة التونسية لدراسة المشروع اللي كان تقدم به في صورة مواصلة التدريب والإشراف على المنتخب الأول لكرة القدم. أكيد موضوع المتابعة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يعطي البرنامج الكامل لمنافسات دوري ابطال افريقيا وكأس الكاف. وايضا بالنسبة للجوائز، بالنسبة للكأس ربيط الابطال الافريقية بطل دوري ابطال افريقيا باش تحصل على 6 ملايين دولار، وبطل كأس الكاف باش تحصل على 4 ملايين دولار. ونختم باللاعب فخر الدين بن يوسف اللي أعلن في صفحته الرسمية عن مغادرته فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بتوجه بالشكر لكل ممثلي فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: يظل أيمن قد منا أغنية لخصت ما سنقول على أرض الواقع بعد قليل، لكن الفقرة الموالية لن تكون لا بصوتي ولا بأسئلتي بل بحضوري وسعادتي بضيوفي في هذا الأستوديو. ننتقل إلى الفقرة الموالية.
1: ديما القدام،
2: ديما القدام،
3: ديما القدام،
2: ديما القدام،
1: ديما القدام،
0: ديما القدام. والفقرة باش تقدمها شروق جروز عن راديو وابل الوردانيين. مرحبا بك شروق، لك الآن الميكروفونات والكاميرات ولمتعة حضور هذا الحوار.
4: مساء النور، مساء الورد، وإن شاء الله عشرة تتعدى مزيانة على كل مستمعي إذاعة المونستير. سعيدة جدا بلقائي معك قبل كل شيء، وسعيدة جدا بضيوفي اللي إن شاء الله باش تعدى فقرة ناجعة وبكلها تقات مزيانة لكافة المستمعين.
0: علاش تحدثنا اليوم؟
4: اليوم حكايتنا مزيانة برشا. في حكايتنا اليوم في ديما القدام حكاية تمس كل إنسان، قصة شخص صنع من ضعف قوة. القوة هذه صنعت هيثم بن عبد الله اللي عنده نقص في السمع، ولكن قصته الملهمة باش تكون عبرة لكل مستمع. هيثم بن عبد الله هو طالب ماجستير متحصل على الإجازة في اللغة والأدب والحضارة الإنجليزية. سعيدة باستضافته، واللي من خلاله نحب نغير نظر المجتمع للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم. سعيدة جدا بك هيثم، مساء الخير ومرحبا بك في ذات المنسير.
5: مساء الخيرات، أنا أسعد، شكرا على الاستضافة، وتحية خاصة لسادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة المنسير.
4: منورة إذاعة المنسير بك هيثم. لو كنت عرفنا أكثر على روحك.
5: عسلامة، أني هيثم عبد الله، طالب ماجستير ومتحصل على الإجازة في اللغة والأدب والحضارة الإنجليزية. بدأت الرحلة متاعي مع نقص السمع من العمر 5 سنين، ومن وقتها باركور متاعي أو الرحلة متاعي كانت مليئة بالتحديات والعراقيل، والحمد لله يعني بالدعم كل المحيطين بي سهلت الأمور.
4: وهذا اللي حبوا نسمعوها لليوم، طالب ماجستير صاحب إجازة، دونك قصة نجاح وراها برشا صعوبات. أكلش نحبوا نسمعوك شنية الصعوبات اللي واجهتها في المسيرة متاعك هيثم.
5: عايشك. هو بالنسبة للصعوبات تبدأ من ناحية من الصغر، من اللي أني صغير في المدرسة بالنسبة للسماعات كانت حاجة جديدة أنه نلبسها، حاجة ما كنتش متعود أنه نلبس حاجة ثقيلة على ودنية. فمن وقتها التحديات بدأت في المدرسة، وقت اللي مانيش أكتيف أو سوسيابل مع التلامذة، فما كنتش نسمع المعلمة شنو تقول وكل. وزاد أيضا السماعة أنه بما أنه حاجة هي السماعة الطبية تمثل الأذن الطبيعية الإنسان، فتجلب كل الأصوات، لكن بما أنه أني عندي نقص في السمع ففقط نسمع الأصوات القليلة والمحيطة بي. وقت اللي لبست السماعة وليت نسمع الأصوات الكل المحيطة بي، وهيك كان يقلقني، كان عنده تأثير على الدراسة. بعد هذا في مرحلة المدرسة، ومن بعد في مرحلة الكوليج شفت حاجة أو مشكلة، كيفاش قولها، شفتها أنه في كل أستاذ يمل، كل أستاذ يمل على عكس المدرسة كان في الصبورة يكتبوا المعلومات الكل وين نكتبوا كل. ومن بعد في دخلت الكوليج وليت نسمع بالغلط، وهذا اكتشفته من خلال امتحان كتبت كلمة بالغلط. من وقتها بدأت رحلة الشك أنه أني هيثم حتى بالسماعة نسمع المعلومات الخاطئة، وهذا ولد كنتيجة أنه ما عادش عندي ثقة في النفس في روحي كل. ومن بعد طالت المشكلة في المعهد، وأيضا مع التنمر اللي عشته، على خاطر كنت نوعا ما منش سوسيابل أو اجتماعي مع الناس، على خاطر سماعة تحكم على الشخص يكون في بيئة منغلقة، على خاطر الأصوات هيك الخارجية اللي تقلقني والأصوات العالية طبعا هيك ما مشجعتنيش أنه نخرج ونشوف المجتمع ونخالط وكل، فقط منغلق هيك اللي خلاني أني منش واثق من نفسي كما توع، ما خلانيش أنه تكون عندي الشجاعة باش ندخل في تجربة أو حاجة. فهيك اللي ولد أنه أني نكون مسكر على روحي. بعد كي دخلت للمعهد الدور المهم اللي راه أني أنه لساذة والتلامذة اللي كانوا محيطين بي والحمد لله كانوا داعمين، هما اللي دزوني بصفة غير مباشرة، ونكن لهم الاحترام السبب هذا، على خاطر مش سهل انه تلقى اطار تربوي داعم.
4: اكيد هيثم، قادر كي نحكيو على صعوبات لازم نلقاو شكون الداعمين. كي نحكيو على داعمين، اول داعم العائله نتاعنا، وبعد اكيد المدرسه الثانيه اللي هي المدرسه والكوليج والمسيره قرايتنا ككل. دونك انت محظوظ هيثم.
5: الحمد لله.
4: احكي لنا مساج على الداعمين وعلى الكوتي بوزيتيف، نحبوا نسمعوا.
5: الكوتي بوزيتيف يبدا من العائله. اول حاجه العائله هي اللي تبني وهي اللي تحطم، والحمد لله العائله نتاعي كانت داعمه، وتحيه لامي اللي معانا اليوم موجوده في الاستديو، انه بفضلها هي ما تحسسنيش لاني ناقص حاجه. ديما كي نقول لها ما فما مشكله، ما سمعت شكل حس، فما برشا ضجيج بجانبي، كل تقول لي لا ما فما حتى شيء، لبسنا عليك، فهمتي؟ فهيك بني زاد بصفه هاي مباشره انه اني نكون واثق من نفسي
4: طبعا،
5: فما خلانيش انه ما خليش الثقه في النفس نتاعي تهتز نوعا ما من كلمات المجتمع او الناس وكل، كاني كي نقول لهم ما نسمعش او حاجه، فهمتني؟ فبفضل امي يعني دعمت وثقتها فيا ودزينها ليا انه هيك شجعني. ايضا الاطار التربوي زاد لعب دور، لانه مش سهل انه تلقى أساتذة او زملائك في الدراسه انه يشجعوك ويعطوك كراس يكتبوا لك، وهذه كانت التجربه.
4: أكيد دورهم كبير برشا. وهك علاش هيثم نحبك من المنبر هذي، أكيد برشا اللي تسمع فينا عندهم نقص في السمع ويراو أنه النجاح صعيب أو مستحيل، يقولك إني منحبش نخوض تجربة، منحبش نمشي نقرأ، منحبش نخالط. بالمنبر متاعك هذي وانت عندك إكسبرينس، شو تنجم تقولها؟
5: نقول لكل شخص حامل نقص سمع، نقول له سد ودنيك وقدم. ما تسمعش كل شخص يقول لك لا انت عاجز، ماكش باش نجم تكمل، ماكش باش نجم تقدم. فبالحق شجع ومتخلي حتى كلمه تاثر فيك، ما تخلي حتى كلمه يعني تزعزع الثقه في النفس نتاعك وتعطلك باش تكمل في مستقبلك، كل كسوة مهنيا شخصيا، وادخل الجمعيات، اغلط، اعمل اي محاوله، هذا الكل في سبب انه صالحك انت. وصحيح زاد حاجه اخرى، نقطه مهمه، انه نقولوا العائله يعيشكم بالحق، تقاو في ولادكم عندكم اختلاف، ادعموه ادعموه وشجعوه، خاطر بالحق تقولوش انتو خاطر هو صغيرة ومش في يسمعنا او مش في يقعد يتفكر، بالعكس يقعد لين هو كبير ويقعد متأثر بالكلام بتاعكم.
4: اكيد هيثم نحب نسألك سؤال، اسكو ترى انه الإعاقة الحقيقية في نقص السمع او في البيئة اللي دايرة بينا، في البيئة اللي لازمها تكون داعمة، في الناس اللي قاعدين نتعايش معاهم كل نهار؟
5: اني نشوف الإعاقة الحقيقية تكون في الناس اللي دايرة بينا والمجتمع، لانه الشخص هو جيت معاه النقص كالكسوة نوع الإعاقة حاجة طبيعية من عند ربي سبحانه. فبعد نقولوا انه كيفاش نقولوا انه الناس بالحق يعيشكم نقص من نظر الجانبي لكل كسوة الشخص، كل كسوة عنده إعاقة عضوية أو سمعية أو بصرية، بالعكس شجعوه. الدعم متاعكم عندكمش فكرة على التأثير متاعه لنفسيته والثقة في النفس متاعه. فبالحق يعني كل شخص أو المجتمع هو اللي يقدم بالشخص، هو اللي يهدم الشخص يعني، فهمتني؟ فخلينا متعاونين محلنا مع بعضنا.
4: جميل الكلام، جميل جدا. هيثم انت اليوم بحضينا كطالب ماجستير ومتحصل على الإجازة في اللغة والأدب والحاضرة الإنجليزية، وأكيد عندك برشة طموحات أخرين، أحكي لنا شوي على طموحاتك.
5: طموحات نقول إنه يكون مستقبل إن شاء الله مش سهل، ما يكونش مستقبل صعيب أو مليء بالعراقيل. صحيح الوردية، الحياة مش وردية هي، لكن الحمد لله نقول إن شاء الله نكمل في قرايتي، إن شاء الله نكمل في حاجة نحب عليها، وإن شاء الله نخلي أثر في المجتمع.
6: إن شاء الله يا رب العالمين. هيثم، حب نعرف منك فاش أنت كنت أنت طفل واليوم خير من الناس الطبيعيين، فاش أنت أقوى؟
5: فاش أني أقوى؟ صحيح سؤال محلية، إنه
4: كلي مبرشة وثقته في روحه، نصور قاعدة
6: أنت اسمك هيثم، أغربي قليلا عن المستمعين وخليهم يسمع هيثم.
5: قبل المعهد يعني سمحني في ما كنتش عندي ثقة في نفسي، علاش؟ على خاطر كما قلت كنت نقص السمع حكم علي أنه نكون منش مخالف.
6: لكن نقطة قوة باش توصلك للماجستير،
5: نقطة قوة أنه شجاعتي أنه دخلت المجتمع المدني، المجتمع المدني بناني كم يهز كم يطيح. فالدعم الناس في الجمعيات اللي دخلت لهم والتظاهرات الثقافية اللي كنت فيهم، اللي يشجعوني ويقولوا حتى في كل كسوة اجتماع يقولوا عليوا صوتكم باش هيثم يسمعكم، تشجيع.
6: هذه نقطة ضعف، كي تتلم انت واي ناس ولا تدخل تسكر على روحك بيتك، فاش هيثم بن عبد الله اقوى من اترابه احسن، بالرغم اللي هو عنده قلة سمع. اكيد ثم حاجة كنت تحس بروحك مميزة على غيرك، خلاتك وصلت
5: للنفس اللي ما كانش سهل.
6: منين جاتك؟
5: بناها مش شجاعلي عندي باش ما نسمعش كلمة لا، واحد يقول لي لا يقول لا عندي الحق في كل حاجة ذيك ونعملها. مثال أول جمعية قدمت فيها قالوا لي لا، قلت لهم لا باش ندخل ودخلوني. وهيك الشجاعة مش كما أي شخص يعني، فثقة هيك في النفس حتى لاحظتها في الجامعة، مش صحابي كما يعني في البريزنتاسيون مش بنفس الثقة متاعي.
6: اليوم التكنولوجيا دعمك كبيرة ياسر للناس اللي في وضعيتك.
5: تكنولوجيا صحيح لكن
6: اليوم سماعاتك تحكم فيها تسكرها.
5: السماعات الطبيه ده من كوشن هو غاليه مش اكسسيبل للناس الكل.
6: اي عندك على الابلكيشن تحكم فيها؟
5: لا عندي ابلكيشن نحكم في الاصوات وكل لكن
6: نعم هذه كبيره ساعات. انا مثلا نتمنى بصراحه كي ندخل قاعه افراح في الصيف يا هيثم نجم كيفك ننزل واللي نسمع كان على مترو تستعملها؟
5: مع الاسف القاعات الافراح محوم منها ما نجمش
6: نحكي احسن ما خسرت شيء يا ولدي ربحت ذوق
4: راحت بالك
5: على خاطر هيك الاصوات العاليه السهم باش تنقص.
6: لا نحب نفهم انسان في عنده امام ما كان نقص امام الناس عنده امكانيه هو باش يحدد دقه الاستماع وعلو بالتكنولوجيا.
5: في السماعه الطبيه عندنا كيفاش نتحكموا في المقاييس نتاع الاصوات وكل
6: البارامتراج نتاعك كيف انه اللي يسمع
5: البارامتراج نتاعي مثلا حددته اخر مره انه ما نسمعش الاصوات الخارجيه. مثلا نبدا في الدار خاطر يقلقوني هذوكم هو شوفوا الاصوات الخارجيه
6: شوف ايش اقوى منها
5: يعني هيك ما يخلينيش متشجع نلبس السماعه ديما هذا مش في صالحي خاطر مجبول لازم نلبسها باش نحسن في السمع مش نتيح. فكأني مثلا نبدا في بيتنا ونسمع الحومه والاصوات العاليه وكل هيك تقلقني فهمتني. فمشيت نحيت السماعه انه الحمد لله فما يقلاش ينحيني الاصوات الخارجيه.
6: نعرف انا حبيت نعرف السر هذا الخاص بك في البارامتراج الخاص في ما تسمع هو غير مبرمج. باش نطلب من روف غديره باش يخرج لنا على الشاشه من ناحيه ضيفي هيثم بن عبد الله وضيف شروق ومن ناحيه اخرى على الجزء الثاني ولدته. عندك دقيقتين ماش باش تتكلم هي اش تحب تقول لها على ودي تغزر لها
5: قل لها عيشك على وقفتك معايا عيشك على تشجيعك عيشك لانه لولاك ما نكونش انا اليوم لهنا. بالحق ما عندكش فكره انه خدش محظور لي اني ولدك دعمك وكي تقول لي اني وفقت بيها في عمر 5 سنين وبكيت على خاطي وتفاجأت وكنت خايفة كيفاش باش تواجه الدنيا بيا وكل كيفاش هيثم شنو العراقيل اللي تستنى فيها وكل. فنقول لك شكرا على وجودك على دعمك ما عندكش فكرة على تأثير كلامك وكل ما يقول لك ماني كل حاجة ديك خلقتني تقول لي لا لبسنا عليك وكل بفضلك اني اليوم موجود. شكرا
6: سعيد بحضوركم ان شاء الله ما نتناقش انا وياك في الماجستير قريبا في استديوهات إذاعة المنستير.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام ديما القدام.

سيدي علوان على الموجة 95.7 في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسنا وكل حد كيفاش يعد

0: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
1: مسيكم بالخير. نقص التليفون وانا في القهوة، مديت هيك الحديدة صغيرة وجاوبت. بعد ما تكلمت نلقى صاحبي كيخ كيخ بالضحك، مولا بس. قلت حاجة تضحك؟ قال لي بقداش تليفونك؟ قلت له الحقيقة نسيت، اما بين 40 و50. شنو اورو؟ لا دينار. كم الغمق في الضحك وقال لي بربي توا هذا حد نيتك؟ توا نورمال انت؟ الناس تليفوناتها تفجع، حتى البطالة عندهم آخر صيحة في التكنولوجيا، وانتي شي حشم تمدها الطرف قدام الناس، يعمل وهرة روحك. عجب، قلت له الوهرة بالتليفون؟ قال لي ولا قدر زادة. لا لا تفدلك، للأسف طلع مش يفدلك. قلت له وجهة نظرة نجم تكون صحيحة، وفي قرارة نفسي مقتنع اللي مش صحيح. مش صحيح التليفون يصنع الوهرة والفيانة والأبهة، وكيف ما يقول المثل الفرنسي إذا عربناه الثوب لا يصنع القديس. ما ثماش علاش نغسو روحي ونقص من ضرورات حياتي وحياة صغاري باش نعمل تليفون بثلاثة واربعة وخمسة آلاف دينار. عليه زعمة باش نخدم بيه؟ عندي ضرورة عمل تتطلب تكنولوجيا عالية؟ ولنفترض ثم بدائل إعلامية غير التليفون. أما لا، العدوى متاع التفييس كما يقولوا هي اللي ولات معاناة نفسية وحمى متفشية ما تفرقش بين الأعمار والفئات. وللأسف ظاهرة التفاخر ثم شكون يغذيها؟ اللي عنده ربي يزيده، واللهم لا حسد. ما عندوش مشكل باش يهدي لابنه للبنته آلة عجيبة بسعر خيالي، لكن لنا يتطرح جانب الموضوعية والضرورة والتمييز بين اللازم والترف الزايد. وقد تبدأ ثم ضرورة ولزوم لأي حاجة تتطلبها مسيرة ولدي ولا بنتي في طلب العلم والنجاح، ما عندي حتى مشكل باش نوفرها إذا في إمكاني، وحتى إذا ما في حليش نرهق نفسي ونحرم روحي ونتنازل حتى على العادي والضروري باش نوفرها. في وقت ما ثم قرية صغيرة في الساحل التونسي، أهلها اشتهروا بحرصهم على تعليم أبنائهم من بدايات القرن العشرين. البعض منهم باعوا أرزاقهم اللي تعز عليهم باش يقريوا صغارهم، البعض الآخر كانوا يبيعوا في مناطق بعيدة. واللي ما يعرفش شكون البياع هو هك اللي على بهيم يسافر مئات الكيلومترات ويدخل للأرياف والأدغال، هز شوية بخور شوية لبان سواك عطر. الرحلة تدوم من شهر لثلاثة شهور، يمشي بالنهار وفين يطيح عليه الليل يبات، يبيعهم بالمبادلة بالقمح بالشعير بالصوف، ومن البضاعة اللي يروح بها تاكل العائلة ويبيع البقية باش يقري ولده. يرحمهم كانوا أميين فقراء، ومع هذا كان إيمانهم بالعلم ودراسة أبنائهم أول اهتماماتهم. من جهة على خطر التعليم كان بالحق يمثل مصعد اجتماعي، ومن جهة ثانية كان إحساسهم بالغبن أنهم مقراوش يدفعهم باش صغارهم ما يتعرضوش لنفس الإحساس. وكانت النتيجة أن التاريخ حط على روسهم تاج حقيقي للفخر والوهرة والقدر والاحترام والإكبار والإجلال. واحد منهم قال لي من الطرائف بنته قرأت طب وكملت وعرست وجابت صغار، وهو مازال يخلص في الكريدي متاع القواميس والمراجع والمطبوعات اللي وفرهم لها وهي تقرأ في الكلية. وفي المقابل البنية استعملت التليفون فقط باش تقول ألو في أول عام في الكلية باش تقعد على اتصال بعائلتها. يقول لي كنت الصباح وقت تجي خارجة نبدأ حاشم وحاسس بالعجز، وانا نمدلها في دينار باش تاخو باكو بسكوي تاكلو على خاطر ما تروحش في نصف النهار، تقعد في المكتبة ونفكر زعما ما تاخوش في خاطرها وقت تشوف بعض زميلاتها بسياراتهم الشخصية ولا يوصلهم السايق. بنته توا أستاذة مبرزة في الطب، وهو فخور باللي عمله ونسى كل معاناته. فهمت سيدي خويا، باش تصنع قدر ووهرة واحترام وتاريخ روحك ولدك وبنتك مش بأحدث تقليعة في عالم البورتابل وأغلى سبادري وأضخم سيارة، وباش نفوها لك. الخوارزمي اللي البورتابل متاع سيادتك يخدم بعلمه واختراعاته ورياضياته ومعادلاته. أي الخوارزمي ينحدر من عائلة من أوزباكستان كانت بالكاد تكسب ماكلة نهارها، لكنها آمنت بالعلم والمعرفة، ومنها خرج محمد بن موسى الخوارزمي واخواته اللي بكلهم علماء في الفلك والرياضيات والجغرافيا. فبحيث صحح معلوماتك صديقي، والتفييس باللي تحطه في مخك مش في السوم متاع البورتابل. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: ونحن سنترك أجمل الفقرات ومسك الختام مع الأستاذ حافظ الجديدي.
1: الخط
0: على الخط صاحب الإصدار الجديد في العروض الحية، موضوع مهم ولا ينتهي من أزل التاريخ الإنسانية الفنية إلى يومنا هذا إلى المستقبل. قصدت بذلك الأستاذ الكاتب والباحث حافظ الجديدي المختص في المسرح والفنون المشهدية. مبروك عليكم هذا الإصدار ومرحبا بكم على أمواج إذاعة المنستير أستاذ حافظ.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة وشكرا لمستمعي إذاعة المنستير.
0: سعداء جدا بأن تكون معنا. هذه القيمة والخبرة التي تضاف لها اليوم الدراسة والإضافة للمنشور العلمي والفكري التونسي، كتاب طال انتظاره أستاذ.
2: والله في الحقيقة طال انتظاره، لكن في النهاية خرج إلى الوجود، وأنا أنا فارح نسبيا معناها لهذا الإصدار، لأني في الحقيقة أنا في خضم البحوث.
0: خليني نتحدث على النسبية، الإيجابي والسلبي بالنسبة لك في صدوره في هذه المدة.
2: والله السلبي هو كونه كنت نتمنى كونه يخرج في بداية الموسم الثقافي، لأن في هذه الفترة القراء معناها في عطلة صيفية، وبالتالي معناها العلاقة مع الكتاب قل شوية.
0: وتجاوزنا ذروة الحقيقة معرض الكتاب اللي كانت مناسبة لكثير كان ينتظر هذا الإصدار، لكن في نفس الوقت أنت حققت ما ينقص الكثير من باحثين وطاقاتنا في البلاد، هو النشر. وما أدراك ما النشر؟ هذا كتاب يضاف كوثيقة للأرشيف الوطني، للفكر الوطني والعربي والعالمي. فهذه
2: الكتابة في هذا المجال نادرة ومقلة نسبيا في تونس، وهنالك فراغ معنا واضح حول البحوث في مجال المسرح بصفة خاصة وفي مجال الفنون الحية بصفة عامة. وفي الحقيقة الكتاب معناه جاء فعلا يسد فراغ نسبي معناه في هذا المجال، وهو أتمنى أن يكون معناه إصدارا مفيدا للباحثين في هذا المجال.
0: هو الإصدار جاء أنيقا جميلا، يبدو أنه حتى الناشر لم يتردد في وضع اللون الأسود المكلف لبعضهم، ولكن المشهدية والمسرح هي ذلك الأسود الذي يتحكم في إضاءته المخرج. أعتقد أنك قد تكون ناقشت طويلا من أجل هذا الغلاف.

0: والله
1: خلينا نمشي للمحتوى سنجد دار النشر بعد ثواني. الغلاف اخترت أن يكون فيه فن مسرحي صعب يتطلب تقنية عالية تتطلب مصنعية ذكاء لأنه المبدع يختفي وراء عرائس يصنعها على المشهد. اختيار عميق يبدو حتى يمكن
0: عميق لأنه هو الاختيار هذا جاء نتيجة لوجود دراسة حول هذا الموضوع حول عرض الدماء المتحركة.
1: نعم.
0: وهو أنا الدماء المتحركة في النهاية هي تمثلنا بصورة معنا أكد أن أقول فريدة باعتبار أن العرض الاختلاف البسيط بين العرض المسرحي وهي من صلب المسرح الدماء المتحركة.
1: نعم.
0: لكن هذه الدماء تحضر في أنا في ذاكرتنا أن هنالك من يحرك هذه الدماء واخترت في هذه الصورة بالذات أن يكون الحضور في نفس الوقت للدماء ويتحرك ونرى كذلك في الخلف المحركي وما أدراك ما محرك العرائس لأنه فن صعب نسبيا لأنه في نفس الوقت يجب أن يكون له إمكانات صوتية حتى يتلون مع العرائس وحتى يتغير كذلك مع الأوضاع الدرامية التي تعبر عنها هذه العرائس. لا في الحقيقة هو اختيار لكن في النهاية اختيار جميل معناها
1: هو اختيار موفق للغاية في الحقيقة. الفيلسوف الراحل محمد بن صالح كان يقول لي شمس الدين الحياة دنيا عرائس عندما كنت طفلا كنا نعلم ونرى الممثلون قبل أن يختفوا وراء الستار وبعد دقائق قليلة كبار وأطفال نصرخ في العروس رد بالك فمشكون وراك يعني المشهد فلسفيا سياسيا اجتماعيا واختيار موفق لفن يتعرض للمضايقة للانحصار من قبل باحث مثلك لكنك عنونت في أو كتبت على الكتاب أنها قراءات
0: هي قراءات وتأملات
1: فعلا. وتأملات وابتعدت عن استعمال صيغتك الأكاديمية ما سبب ذلك؟
0: أي.
1: لأنك باحث كذلك
0: لأن في النهاية معنا مجموعة المقالات المتضمنة في هذا الكتاب هي فعلا معنا هو في نفس الوقت معنا هذه القراءات تعبر عن مسار وعن رحلات متتالية يا إما بالمعاينة المباشرة أي لأن العرض الحي يفترض أن يكون المشاهد والممثل في نفس الفضاء وفي نفس الزمن فبالتالي من الصعب دائما أن نقدم ما يمكن أن نسميه دراسة حول مثلا عرض مسرحي لأن العرض المسرحي أنا حين تنتهي من مشاهدته لا يعني أنك انتهيت معه لأنه سيحدثك ويعاودك في بعض قولوا احنا المحطات حتى تتأمل أكثر في بعد هذا العرض ومحموله فبالتالي خيرت كلمة قراءات لأن القراءة تختلف وقد أختلف مع من يشاهد نفس العرض في نفس الساعة وفي نفس الفضاء
1: يعني هذا ليس فقط تواضع منكم أستاذ حافظ الجديدي بل تأكيدك على قارئك أنه مهما كانت ذائقة المتلقي فهي ذائقة خاصة ولكل ذوقه وقراءاته لنص يخرج من يدي المخرج والكاتب والممثلين ليصبح بين يدي المتلقي
0: أكيد، وال

0: العرض هو اللي هو نهاية مطاف جهد مشترك من طرف المؤلف الذي يغيب لحظة أو ساعة العرض.
1: نعم.
0: وكذلك مخرج العمل ويغيب كذلك, ولكن يغيب وهو حاضر عن طريق أداء وعن طريق المناخ الذي يصنعه العرض لدى المشاهد.
1: تأخر إصدار الكتاب هذا أكيد, لكن هذا يعطيني أملا أنك كنت في هذا التأخر تكتب وتخط إصدارا تونسيا جديدا مسرحيا من قلمكم, هل تنبؤي صحيح؟
0: والله تنبؤ صحيح, لأني فعلا في هذه الفترة كنت منكبا على إعداد كم الأعمال المسرحية التي كتبتها وأنتجتها مع العديد من الممثلين, فبالتالي قلت أجمع هذه الأعمال المسرحية وأقدمها في كتاب يكون عنوانه الأعمال الكاملة, والأعمال لا تكتمل
1: الأعمال إلى 2026 إن شاء الله بقلم الكاتب والباحث حافظ الجديدي. ننتظر أن نقرأ, ومهم جدا نشر الأعمال كغيرنا من دول العالم. هل تفكر في دار الميزان أم في تبر الزمان أم في وزارة الثقافة لإصدار هذا الكتاب بإذن الله في وقته؟
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: لم تحدد ناشرا.
0: قلت لي أنا سمعت السؤال.
1: قلت لك هل ستكون دار النشر الموالية هي تبر الزمان أم ستكون وزارة الثقافة أم دار الميزان؟
0: نفس
1: الناشر لكتابكم في العروض الحية, فقرات وتأملات.
0: نعم. وسيكون إن شاء الله التقديم مع الدكتور حاتم الصفنطي.
1: في كل الحالات نتمنى أن تكون إذاعة المنستير والمن يحتفي بهذا الإصدار سعدنا جدا بصوتكم وحضوركم, ودمتم مبدعين على المسرح وتقرؤون المسرح لأنفسكم ولكل من يحب هذا الفن الذي سيبقى مهما تتطورت التكنولوجيا. أهلا وسهلا بك دائما على موجه إذاعة المنستير الأستاذ الكاتب والباحث حافظ الجديدي.
0: شكرا شكرا.
1: على الخط. هذه أجواء الاستوديو الخارجي لأيمن الشابي, على يمينه روف غديرة, وعلى يساره هويدا بن ساسي وشمس الدين هلال. سيغادر جبهته أو الميكروفون المقابل له ليترك المجال لباقي الزملاء وباقي فقرات إذاعة المنستير التي تواصل على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم في حدود 4:16 بلغت قوتها 2.4 درجة على سلم ريشتر، وذلك غربي مدينة جرجيس من ولاية مدنينة، وقد شعر بها مواطنو الجهة. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام دورة 26/2000 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشحا، حضر منهم 25,301 مترشح، ونجح 16,182 تلميذا. وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أنه تم توجيه 6,063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. وتصدرت التلميذة تسنيم شريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل بلغ 19.21/20، وهي تزاول الدراسة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي الفردي أن وثيقة مخطط التنمية 26/2030 تعكس رؤية تنموية متكاملة تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات والسياسات العمومية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة وعادلة على المستويين الوطني والجهوية. وأشار إلى أن الوثيقة ترتكز على 3 أجزاء رئيسية، خصص أولها للأولويات والأهداف الكبرى للمخطط، بينما يتناول الجزء الثاني التنمية المجالية التي كانت محور أشغال لجنة السياسات التنموية. كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تزيل محدودية انخراط الفلاحين في هذا الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. توجه الجزائريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ويتكون المجلس الوطني من 407 مقاعد موزعة على 77 دائرة انتخابية من 69 دائرة داخل الجزائر وثمان دوائر مخصصة للجالية المقيمة بالخارج وفق معيار الكثافة السكانية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 6 ونشر إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
2: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
6: مساء الخير، مساء النور، مساء الفنون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في عدد جديد ومتجدد، عدد صيفي بامتياز في مرافق الفنون اللي يتواصل معكم حتى لسبعة متاع العشية. موعد صيفي طبعا كنتم متعودين مثل الخمسة كل أمسية أربعة، توا بالطبيعة مع الأجواء الصيفية ومع البرمجة الصيفية موعدنا باش يكون من الخامسة إلى السابعة مساء. كل أمسية خميس نرحب بكم وين ما كنتوا أصدقائي. نجم نقولوا مرحبا بكل مبدعينا بكل مثقفينا، ألوان متنوعة من الملتقيات من المهرجانات من الأجواء الصيفية اللي باش نشوفوها إن شاء الله طيلة هذا الموسم الثقافي السياحي وأيضا الصيفي بامتياز. لايت كل شيء لايت، نراو العديد من العروض اللي قاعدة تتعرض خاصة في المجال المسرح في مجال المهرجانات الخاصة واللي الموعد يتزامن موعدها مع الصيف. أجواء كبيرة برشا إن شاء الله نحاولوا في مرافق الفنون إنه نواكبها معكم ونحاولوا نكونوا على موعد مع صناع الفرح صناع الإبداع. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تشاهدوا فينا. نرحبوا بسادة المستمعين ونرحبوا بصديقتنا صفاء من الحمامات. شكرا صفاء على الكلمات الجميلة وعلى المتابعة والمرافقة لإذاعة المنستير. أيمن الشابي هويدا بن ساسي رأوف غديرة في الإخراج الرقمي نجوى المهري صخيري تقول لكم أهلا بكم.

0: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا. الحقيقة أنا سعيدة جدا لأنه ضيوفي اليوم عندهم رابط كبير بصنعة الفرح وفنون العرض تبارك الله، ومش حتى فنون العرض اللي سوقوا لموروث كبير برشا اللي هو حتى موروث بلادنا، تقاليدنا، عاداتنا، أجواءنا الحلوة هذية حصيلوا الفنون الكل. اليوم معنا في مرافق الفنون صنع الفرح نقول لك أهلا وسهلا سعمر بسبيس، المسرحي، المخرج، الأكاديمي، الخبير في مسرح الشارع، فن العرائس، السينوغرافي، مشاركة كبيرة معناها داخل وخارج حدود الوطن، معروف معناها بنجم نقولوا احنا بصمتك الحقيقة في الكرنفالات، كل ما هو فما أجواء احتفالية في الشارع إلا البهجة والفرح، وهو عندنا مهرجان
1: ما شاء الله، والمهرجانات عديدة، ونحن تو في افتتاح المهرجانات الصيفية. دونك مواعيد العروض بدأت تنزل علينا شيئا فشيئا، دونك بطريقة أو بأخرى.
0: تونس وخارج تونس.
1: تونس إن شاء الله سنين كنا والله في الحق كان عندنا برمجة البرة، لكن فعل الحرب تاع إيران وكذا كان في الدول العربية.
0: أي.
1: إن شاء الله العام الجاي تستقر الأمور ونمشي. نحن المهمة متاعنا ديما هي افتتاح التظاهرات الثقافية، المهرجانات الكبيرة، دونك نقوموا بالكرنفال، والكرنفال اللي هو روح المهرجان،
0: روح المهرجان
1: هو البوشاوريت المهرجان، هو لافونغو تاع المهرجان، هو الريلانس نتاعو، هو يعني البارتاج باش نعلموا الناس كونه فما مهرجان.
0: يعني هذه العروض الكرنفالية الفرجوية خاصة اللي باش تكون
1: هنا. نعم، نصنعوا فرجة ونصنعوا الفرحة والبهجة والتفاعل الحيني مع الأطفال، مع العائلات، مع الأمهات، مع الآباء. الحقيقة متاع ربي يعني البرودوي متاعنا يدخل الباج على العائلة كاملة.
0: كما قلت سعمر، هو الكرنفال مرتبط بالمناسبات السعيدة، بالمناسبات الثقافية السياحية، الأجواء الاحتفالية. أيضا هو يعكس كما قلنا رؤية أخرى في عاداتنا، في تقاليدنا، الأزياء، الأقنعة، الفنون، زادة كل الفنون موجودة. احنا توها ولينا حتى الماسكوت معنا ضيف، احنا هكا ولي معنا عثمان.
1: معنا عثمان.
0: عثمان؟
1: عثمان في أنجل. لابس أنجل اليوم متنكر.
0: لابس أنجل. ترى رؤوف، احنا معنا ضيف، ورينا الضيف يا رؤوف، ترى خنشوفوا ضيفنا اليوم عثمان. عسلامة يا عثمان. مرحبا بك، أهلا وسهلا. طبعا عثمان عمر بسبيس، ها؟ دور لي أنت العائلة الكل دخلتها في المجال الفني
1: الغرام. نرجع للتاريخ، حتى الوالدة والوالد قبل كانوا عملوا المسرح المدرسي وعملوا كذا. دونك والأخت العزيزة أختي أستاذة تاع موسيقى، أخويا فامي دكتور في المسرح زاد كيف كيف، قف في نونتير في باريس وكذا. دونك وأنا ندرس في المسرح في معهد عالي الإنسانيات بالمادية، طبعا عندي 22 عام. دونك ورئيس جمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه اللي دخلت هي وتختصت خاصة في عالم الكرنفال. دونك احنا نجولوا في الولايات الكل، في الأصقاع الكل، ونقصوا الثنايا والحناية، نمشي في الطرقات ونمشي في النهوجة، ونطعوا للأرياف والمناطق النائية، ونعملوا جسور التواصل الثقافي، ونحسوا المواطن التونسي أينما كان بانتمائه للوطن العزيز.
0: صحيح. وتفرحوا الكبار والصغار،
1: ونفرحوا مكبار وصغار وشيوخ وكذا. يعني لو كان تشوف الابتسامة في وجه الناس وساعة ساعة حتى بكثر الفرحة، يعني الدمعة بتحس قريب اشتابت بالفرح والشدة، لأنه كيف مشينا في مثلا في حمام الأغزاز اللي هم من 97 ما عملوش تظاهرة قوية في المدينة وكذا في الشارع، يعني الناس كل فزعت، يعني صار فيضان بشري كبير، يعني فرحوا وشاخوا وتفردوا ويحبوا نعودوا نرجعوا لهم. دونك احنا وين نمشيو ديما نعطيو البليس، نعطيو القيمه المضافه للمهرجان. فما كانت مهرجانات كانت ما عندهاش جمهور، وفجاه معناها المدير انتبه كانوا يلزم يعمل كرنفال وكذا، عملنا الكرنفال في المدينه وجبنا الشوارع.
0: الكرنفال هو الاساسي، والكرنفال تسمت به الحقيقه تونس. احنا كي نقولوا الكرنفال ونقولوا زاد كيف كيف فن العرائس، ونقولوا لي ماسكوت اللي قاعدين نشوفوا فيهم، وهذوما اجواء الفرح، ارتبطت زاد بالمركز الوطني لفنون العرائس، كيما ارتبطت زادة معناها بعنوان الفرح في المهرجانات كيما كنت تحكي
1: بالطبيعة. والمركز الوطني فن العرائس يعني مكسب كاريير كبير، ومكسب وطني عزيز، وفيه الكثير من الخيان والأصدقاء والأحبة يعني اللي يشتغلوا غادي كيما. وعنا التعاون مع بعضنا يعني في الافتتاح أيام قرطاج المسرح العرائس، وقاعدين يبذلوا في مجهودات كبيره وقاعدين يحسنوا في الاشياء رغم صعوبه الامكانيات.
0: صعوبه الامكانيات نعم.
1: ولكن احنا زاد كيف تميزنا بالدمال العملاقه اللي ريما دمال فرح واللي كانت هي بروجي يعني مدعوم من طرف المورد الثقافي، وكان يعالج مسألة التمييز العنصري والإقصاء كسواء جنسي أو ديني وكذا. دونك كانت الأشخاص اللي فيه من مختلف الألوان والأحجام، فجاءت كدعوة للامتداد الإنساني وكرفض للكراهية ورفض الانتماءات. يعني معناش انتماءات، احنا الإنسان هو الإنسان اللي فينا واحنا البشر انه كان نحيو البام تاع البر ما يقعد فينا كان الشر. دونك احنا خدمنا على التسامح والتآزر والتآخي، خدمنا على نبذ التمييز العنصري والتنمر والإقصاء والإفراز. دونك هذاك هو كعلاش المشروع نجح ونجح من تلقاء نفسه. ما نقولكش لكونه احنا قصدنا النجاح هذا كبير، لانه بالحق لو التجربه نتاع الدمال نتاعنا نتاع كجمعيه هي تجربه ناجحه وفريده في تونس. يعني في 10 سنوات قربت 600 عرض، يجي نحسبهم تقريبا 60 عرض في السنه. يعني بمعدل اكثر من عرض في الاسبوع. يعني مسافات ماراثونيه، جبال، جمال، جنوب، غرب، شرق تونس،
0: يعني من شمالها الى جنوبها،
1: ما وراء الجبال. في مناطق ساعة لساعة مثلا تلقى تجمع سكني ونمشيو.
0: راهو حتى الغوريلا موجودة، راهو
1: موجودة
0: الغوريلا العالمية،
1: راهو اي الغوريلا العالمية كلهم منظومة شخصيات والت ديزني.
0: شخصيات
1: انجل هذه نتاع الحلقة بتاعت الصور المتحركة نتاع سيتش. عندنا بيكاتشو، عندنا دوريمان، عندنا يعني ماشا ميشكا، البانغوان، الباندا.
0: هذوما أصدقاء الأطفال والله الطفولة. والله حتى الكبار قاعدين يتصوروا معناها معهم.
1: اي تبارك الله، يعبوهم يبوسوهم راهو يتصوروا معاهم
0: وياخذوا صورة تذكارية معناها.
1: وتجيك بنية صغيرة تقول لك تحب نروح بها وكذا. يعني هذيك الانتركتيفيتي الحينية كالفلاش سوريون في وقتها، هذيك هي الإضافة اللي احنا نعملوها، نخدموا على اللحظة هذيك.
0: الناس تو تسأل شنو الحس هذا اللي قاعد نسمعوا فيه
1: هو عليها. سيتان سوفلور اللي هو قاعد ينفخ في وسط الدمية هذه باش يعطيها الحجم الحقيقي والمنتظر ذاك المرتقب. هي حاجة كفاسيليتي معناها الخدمة متاعني، لأنه الدمية الأخرى حاجة كبيرة وحاجة رزينة وتنجم تهزها كان في شاحنة وفي كاميون. هذوما دمية تنجم تطبقهم تطويهم وتحطهم في ساك وتخرج بيهم عادي معناها. وهذه أصغر دمية عندنا معناها،
0: احنا جبناها على قد الاستوديو،
1: قد الاستوديو وذاك واحد. دونك عندنا الأخرين كبار برشا ما شاء الله، معناها يوصلوا علو كبير وقاعدين نطوروا من الاشياء هذه. ودرنيرمون توا قممنا كونه نغيروا النظره نتاعنا لفن الكرنفال، انك دخلت لموني صحابي كيفاش اكاديمي عامل السوربون عامل كذا داخل يخدم في الشارع وكذا وين. لكن العمل ديما بشرف
0: طبعا،
1: ودائما اينما كان العمل اينما كان حل الشرف.
0: واكيد راك تعلمت منه برشا حاجات معني هالفن هذا بالذات.
1: بطبيعه تتعلم حتى الاحتكاك الاجتماعي، لان تعرف طبيعه التونسي في الجنوب
0: للناس اكثر
1: في الريف وفي البدو، وتعرف البشر شنو معناها قيمته، وتعرف تونس في اخر اصقاعها وفي تركنها في الزوايا نتاعها في جبالها في هضابها في برشا بلايص فيها في الجزر نتاعها. يخدمنا عروض يعني شاطئيه، عروض في الجزر في جربه في يعني في العديد من الاماكن في تونس. يعني كما قلت لك عدد كبير تضحيات كبيره قمنا بها من اجل احنا نحبوا كونه الدوله التونسيه تعترف بالكرنفال كفن مستقل كيما المسرح كالسينما كالموسيقى. ما نحبوش احنا تابع لاداره المسرح، لازم تكون عنده ادارته الخاصه. بالطبيعه ما يجي شيء بس
0: عنده هيكل خاص به زيادة. هو الكرنفال راهو وحده معناها عالميا، الكرنفال هو نجم نقولوا رقم واحد في الفنون الفرجويه حتى على المستوى العالمي كما قلنا، اللي هو يجب للسياح عنده معناها اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا زيادة، يعطي فرصه اكثر معناها للمبدعين باش يسموا العربات باش يسموا الازياء باش يسموا العروض. وهذا هو يظل لي عندك تصميم انت زاده الى جانب انك
1: عندنا تصميم. انا نشوف لي بروجي يختلفوا
0: نعم.
1: فما بروجي دي كرياسيون، فما بروجي دي ري كرياسيون، فما بروجي نتاع تجمر وتاكل القديم نتاعك، فما ريسيكلاج، فما كذا. توا مثلا في مهرجان
0: تحب له بيجي، تحب له بيجي كبير،
1: تحب له بيجي وبيجي كبير برشا. ساعات يلموك يقول لك اش بيك ما عملتش كيما في فرنسا. يا اخي انا عندي امكانيات تاع فرنسا،
0: كل يوم تلم شوالق
1: ما تنجمش، معناها حاجه كبيره برشا تشد اليد. ولي ماتريوم تاعها غاليين. انا قلت لك سوفلور ماهيش مروحه، ماهيش فونتيلاتور، حاجه اخرى اقوى من المروحه باش نجم تنفخك اللبسه وتوقفها وكذا. واحد كيف كيف الماتريو زاد اللي فيهم من أكسفورد تلقى فيهم الامبرميابل وتلقى فيهم ديكوش الداخل مختلفين فهمتني مش نجم تقاوم الريح نجم تقاوم البريشان دير اللي في وسطها مش زاد محرك العروسة ما يتقلقش لون فما أريحية أكثر من اللي كانت تقبل
0: وساعات يقعد ساعات طويلة في المسكوت يعني يقعد ساعات طويلة
1: احنا نجير لسيتياسيان سيلون من اللي كان جانكتير بوتنسيال معناه نشوف خط الانطلاق العرض ساعات يوخر ساعات فما ظروف مناخية ما تسمحش فما مطر فما يعني ريحة قوية ولا كذا دونك ننتظروا شوية مرور العاصفة ولا يعملوا بلان بي ساعات نبدلوا يعني الشيء اللي كان متفق عليه مسبقا ولكن قلصوا مدو صفاء لباس والحمد لله
0: والحمد لله
1: تقدينا الخبرة الكافية وتحدينا الصعاب وتحدينا الرياح العاتية وتحدينا الأماكن الصعبة الميراث
0: والتنقل زيادة
1: حتى في أحياء شعبية صعبة كارتية ديفيسير راهو نحن نعرضه في سيدي حسين ونعرضه في الزهور ونعرضه في الزهروني ونعرضه في الملاسين ونعرضه في العديد من الأحياء الأخرى في مناطق يعني مختلفة من تونس
0: نعم ولي ماسكوت الكل يكونوا معاك وألا ديما أنت عندك بروجي تخدم علي ولادك وانت مشي أنت وانت مشي أنت دي مشي
1: مشي معي بتبيع
0: وان أنت وان هما
1: بتبيع ذوكم يدوشوا كل يوم ويأكلوا عشاء ويخرجوا كذا البرف ويخرج يحوسوا في الليل يتفرجوا شوية على البحر ويرجعوا يمتني ويقرأوا على أرواحهم هو مش دي ماريونات كيما يجي راهو
0: ديما فما بحوث تقوم بها في المشاريع نتاعك بالنسبه للماريونات
1: بالطبيعه ملول تمشي شويه بالتنظير احنا كنا تو خدمنا على الهوريزونتال وتو تحبوا نطلعوا لفوق دونك اون فا شانجي لو بروجي تو باش نخدموا على الحوت في الهواء باش نخدموا على الحصان باش نخدموا ليتير باش نخدموا على اشياء اخرى الفيرتيكاليتي اكثر من الهوريزونتاليتي وكالعاده ديما الديفيز نتاعنا الوطنيه ديما معناها الكلمه الاولى والاخرى للوطن وموجود الوعز الوطني في كل عروضنا بالعلم العملاق وبالاشياء اللي تحمل رايه البلاد واللي تحمل جزء من تراثنا فهمتني كيفاش ديما نخدموا على حاجات يعني باسيفيك حاجات يقبلوها الناس الكل بمختلف انتماءاتهم ما عندناش انحياز لشيء معين ونشاط جمعياتي ونحاولوا كل الناس نكونوهم ونستقطبوا الطلبة معانا ويفرحوا كيف يمشيوا معانا وبدأوا يتعرفوا
0: وقعت هو معناها تحضر في جيل جديد
1: بتبيع الجيل هو كما في التعليم
0: نعم من العرائسين
1: من ولا كذا تلقاه تخرج
0: نعم
1: حتى في الجمعية كيف كيف يعني جيل مختلفة تعداد في الجمعية وفما شكون خدم وشكون اللي عرس وشكون نمشي لبلاد اخرى وفما شكون اللي التحق بالجامعه في تونس
0: معناها ديما الحبل على الجراره وانت ديما تكون
1: انا شكون حتى نذكر معناها نحب نتقدم جزيل الشكر لكل من ساعد في انجاح اعمال الجمعيه وكل من ساعد في انتاج الوسائل الفرجويه نتاعها ونذكر بالخصوص الزميلة هي تو الصديقة والعزيزة على القلب ضحى السالمي اللي هي قبلة الجمعية وتواجدت وقرأت في المعهد العالي في المسرحي في الكيف ثم عملت ماستير في الليزات في تونس وعملت الماستير متاحة في جزء منها على التجربة متاعنا احنا دوما العملاقة دوما الشارع دوما الفرح دوما البهجة الاجتماعية يعني في الفضاء الرحب في الشوارع في المساحات العامة وكانت دراسة معناها جميلة برشا وتناولت بالمناسبة دراسة حول زاد مسرح الله يرحمه زاد مسرحي لسعد المحواشي العرائسي
0: لسعد الله يرحمه
1: وجزء زاد الثالث كان على تجربة أخونا حسان السلامي زاد اللي هو قيدوم العرائسيين في
0: طبعا
1: تونس
0: طبعا قيدوم العرائسيين السينوغراف والفنان المبدع
1: مخرج وممثل ومخرج
0: وممثل طبعا
1: قام بالعديد من الأشياء في المسرح التونسي وخلى بصمة كبيرة
0: احنا توا بإذن الله الناس اللي تسمع فينا واللي تشاهد فينا عنا موعد معاك سيد عمر يظهر لي في قادم الأيام بتبيعة
1: إن شاء الله
0: يوم 8 أوت بإذن الله
1: قبل 8 أوت عندنا افتتاح مهرجان المونستير الدولي نار 20
0: جنيه أي
1: باش يكون مع 8 ونص نتاع الليل انطلاق من أمام
0: سي معز عباس باش يفاجئنا
1: البنك المركزي أون فادير معناها مؤسس الدولة دونك من غادي في اتجاه قصر الرباط
0: نعم
1: والموعد الثاني في المسير باش يكون في 26 جويلية بمناسبة عروس البحر مع المركب الثقافي بالمونستير وكيف كيف بالتعاون مع المركز الوطني لفنون العرايس والموعد الثالث في المونستير ان شاء الله باش يكون يوم 8 اوت في افتتاح عشرينيه مهرجان المسرح الجامعي بالمونستير اللي كان قبل المال بالعربي دونك باش نشوفوا الدوره استثنائيه ان شاء الله
0: استثنائيه وكرنفال استثنائي وكي نقولوا المهرجان هذا بالذات انه هو بصمته هو الكرنفال وما ادراك ما الكرنفال
1: هو روح المهرجان هو الريلونس نتاعو هو الكارت فيزيت نتاعو هو البوشاوري نتاعو هو الليسانس اللي يمشي به هو اللي ماج دي مارك اللي باش تاخذها انت عليه وهو أكثر عرض يتبرتجيله دي فيديو على الريزو سوسيو.
0: خاصة من الضيوف اللي باش يكونوا محاضرين معنا إن شاء الله من العديد من الدول العربية والأوروبية خاصة، وحتى أمريكا باش تكون حاضرة في هذه الدورة، روسيا يعني كولومبيا، العديد من الدول اللي نفرحوا بهم إن شاء الله. وإحنا كي نقولوا المسرح الجامعي بالمنستير نقولوا معناها مهرجان ثقافي سياحي بامتياز
1: على مستوى المسرح. يراهم ساعات ما فماش فرق بين المحترف والهاوي والجامعي، لانه الاحتراف هو في جوده العمل، والشكل الاحترافي او الجامعي او الهاوي هو تصنيف. تصنيف يعني هذوكم ناس تخدم كان المسرح، والاخرين يخدموا مسرح وعندهم حياتهم الخاصه، والاخرين في مرحله عموريه جامعيه دونك توجدوا نفسهم في المسرح الجامعي. وايتها اعمال مسرحيه جامعيه تتجاوز في المستوى حتى بعض الاعمال المحترفه، وبعض المسرحيات الهاويه خلت الاثر الطيب وخلت يعني استحسان الجمهور. وهم هوات، لانه الفن هو عطاء وغزاره وحنكه، ويعني يجب تتلهيها بالمحتوى وبالشكل وبالإيقاع العام للعرض وبرمزيته وخلفيته وشنو تختار في الليبوك هذيك، يعني المواضيع ما نجموش يكونوا ما بيدهم في كل الأوقات.
0: يعني ديما تبدل وتغير وتعمل رشارش،
1: وتبدل حتى الشكل وتبدل اللغة وتعمل مسرح الصامت وتعمل.
0: أنا نتصور في كل مرة تبدل وتطور معناها في المشروع متاعك ومشروع الجمعية بتبيع سعمر، اللي إنه المتلقي زاد يفرح، كبير وصغير يفرح، شوف محلي يقول لك الألوان تبدلت، اللي مسكوت تبدلوا معناها، فتلقى متبعينك وتلقاهم متبعينك أول بول
1: يتبعوك. وإحنا نزيد نحاولوا باش نرضيو كل الأذواق، ونغيروا في الألوان ونحاولوا نكتسبوا كل الالوان ونوصفوهم في وسط المهرجانات. يعني في العمل نتاعنا مثلا مع الطلبه بترجع لنا للجامعه، قاعدين نعلموا فيهم صنع العرايس وعرايس اليد، حاجات خفيفه للاطفال، كيفاش العروسه تكون وسيله بيداغوجيه لتمرير المعلومه العلميه. كيف الصغير تصعب عليه تقول تعمل له شخصيات باش تسهل له درس ايقاظ، تعمل له مثلا على الحواس تولي الانف شخصيه والاذن شخصيه والعين شخصيه والاصبع شخصيه. دونك لهنا في العالم الكل دايوغ، لانه العالم الراقي توا كيما ترى في العباد تمشي تخدم العضلات نتاعها في قاعه رياضيه، فما ناس تخدم في الاريحيه النفسيه نتاعهم، يخدموا في الذكاء نتاعهم، يخدموا في الذاكره نتاعهم في قاعات خاصه في تكوين المسرح ويعني وانشاء بعض الحلقات وبعض الدروس في الخارج من اجل اكساب الانسان اريحيته النفسيه. يعني ولا باش تنحي الضغط، باش تنحيه ضغط العمل وضغط الحياه، تمشي تتفرج تعمل ديفولمون في سيونس دي تياتر، لانه التياتر معمول للروح للمخ وللعقل وللذهن وللنفسيه، والرياضه معموله للجسد السليم هذاك او للعضلات وكذا. دونك نعلموهم احنا الطلبه كيفاش يتعاملوا مع العروسه بصغر حجمك، كيفاش تولي شخصيه ويحبوهم وتولي لقشه كبده منهم، فهمتني؟ ويعلمهم كيفاش يقروا الصغار وكيفاش الصغير يتماهى معك العروسه هذيك، يعمل لوتو ايدونتيفيكاسيون، واللي يمر مرحله الكاترسيس ويطهر نفسه من الشوائب ومن المشاكل ومن العقد ومن الانحرافات السلوكيه اللي قد تكون في بعض الاحيان طبيعيه ماهوش ناتجه عن اخلاقيات. فما ساعات الطبيعه لازمنا نعالجوها في الانسان، وفي الجهه الاخرى نعالجوا السلوك والاخلاق نتاعو، لانه محاجتين مختلفين ماهمش هي بيدهم. دونك واحنا كي نكونوا الطلبه والتلمذات في المركب الثقافي قاعدين نكونوا في جمهور مثقف في المسرح،
0: صحيح، وجمهور ذواق وجمهور يفهم
1: ويسمع ويتبع
0: ويفهم ويناقشك وينقدك زيادة،
1: عنده أدوات التحليل،
0: صحيح، هذا هو اللي حاشتنا به. احنا باش نخليو عثمان يرتاح شويه، ناخذوا فسحه موسيقيه ونرجعوا.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
3: من جديد نقول لكم أهلا وسهلا بكم في مرافق الفنون في عدد صيفي بامتياز. سامر بسباس نجم نقوله فنان عنده طابعه الخاص وعنده مشروع خاص بيه بالطبيعة. اليوم نخدموا عليه كما قلنا تطور الكرنفال وأجواء الكرنفال الاحتفالية اليوم، وفما انفتاح زيادة على العالم في تونس. معناها يظهر لي هذه إيجابية من الإيجابيات.
4: بالطبيعة احنا نحاولوا كوننا نحضروا العروض العالمية والأكثر شهرة في العالم من خلال الشخصيات هذوما أو الديزني اللي يلزم يكون عنا منهم، يعني شكون اللي يكتسب الأشياء هذية، لأنه عنا مهرجانات دولية كبيرة. شنو مش توري للضيوف؟ مش توريهم حاجة في مستوى دولي، في مستوى عالمي راقي، في حاجات بروفيسيونيل. معناها سيفري هم يعني
3: احنا وين من العالم تو تقدمنا، فما تقدم كبير.
4: والله ايش نقول لك، هو القانون الدولي
3: رغم الامكانيات،
4: هو القانون الدولي يفرض على كل دوله كونها تعطي 2% من الميزانيه نتاعها لوزاره الثقافه.
3: نعم
4: احنا مازلنا في 0.64 0.70 كل عام وشويه هكا شويه، مازلنا ما خليناش حقنا.
3: عندنا امل، عندنا امل ناخذوا حقنا ان شاء الله.
4: والله ان شاء الله مش هي حاجه صعيبه، مش حاجه صعيبه بالكل.
3: الايمان الايمان
4: الايمان
3: تونس راهي تشوف الدور الثقافي كبير برشا.
4: دور الثقافه يعني التثقيف، يعني زاد كيف كيف لاكولتيغاسيون، يعني زاد معناها تجنب الانحراف، يعني ما نخليش الشباب يضيع. احنا وين تربينا في دار الشعب ودار الثقافة، وكنا معناها محظونين غادي مع عند المناشطين والأساتذة والمشرفين على مختلف النوادي، وهم اللي كونونا في الحياة العامة.
3: ودائما ما يتبقى من الذاكرة إلا الأجواء هذيك، إلا هذاك التكوين هذاك.
4: توا في الوقت الحالي فما شوية عزوف على دور الثقافة، ولكن كنا حكر الأطفال. بعض دور الثقافة ما يخدموا كانوا مع الأطفال ما في عمرية مثلا بتاع 6 سنين 7 سنين، يعني ما فماش الجذب. يلزم الوسائل تتغير، وعسرنة القطاع وعسرنة الطرق كيفاش تجبدوا الصغير هذا اللي هو يميلك للبورتابل طول. دونك انت كيفاش تنجم تجبدوا باش للعمل المسرحي للعمل يدوي،
3: كيفاش تنجم تفكوا زياده،
4: تفكوا من عزله،
3: من مواقع التواصل الاجتماعي
4: هذا وفي الحرفه تاع الالعاب الذم الالكترونيه والفيرتيال ودري شنو، كيفاش ترجعوا لحياته العاديه، كيفاش ترجعوا يعيش الاجتماعيه نتاعو. يعني ولاو معزولين، ولاو كانهم مسجونين في الغرف النوم نتاعهم، وولدك مسكر على روحه يلعب التليفون ليل نهار وكذا. واحد شنو هو تواصله مع الدنيا ومع الناس، وشنو يتعلم في الاخلاقيات وفي المعاملات، وشنو يتعلم في يعني في التصرف وفي ذاته وفي شخصيته، كيفاش يبني المستقبله، كيفاش يكون متواجد ايجابي في وسط مجموعه ما. هذا الشيء اللي لازمنا ندافعوا عليه، لازمنا نحاربوه،
3: ولازمنا نفيقوا اكثر. هذا هو. شكون اللي عم في الحصه؟
4: عثمان.
3: ما هوش عثمان، لا مش اصلي ما عثمان. مرحبا بيك. شكون اللي يعمل في الحصه يا عثمان؟
5: بيكاتشو.
3: اسمعني محبوب الجماهير بيكاتشو، شكون ما كانوا يحبوا هذا بيكاتشو؟ لتو مازال محافظ على المحبه بيكاتشو.
4: اي
3: طبعا. مرحبا بيك عثمان بسباس. عثمان غرام تعلمته من الوالد. اكثر ماسكوت تحبها؟ اكثر واحده
5: الغوريلا،
3: لأن خاف منها الغوريلا. راهو الغوريلا هي تبدا تعمل هكا هبة وكالصغار الكل كبارا وصغارا خافوا منها الغوريلا.
4: بس بكاميرا خافية مع روح كوكا راهو بالغوريلا.
3: بالغوريلا مثلت بها. هل نجم نقولوا هالفن هذا وهالإبداع ناوي تكمل فيه، ناوي تواصل، ناوي؟ لازم العهدة
4: عشان شوية
3: عهدة. وكي تتعامل معهم مع الصغيرات ومع الكبار، معناها في التصرفات، وتبدا انت فرحان زيدا على خاطر هما، معناها هما فرحانين.
5: ها
3: وتتنقل معاهم هكا صغار من مكان لمكان، وتحكي هي الماسكوت تحكي.
6: ما تحكيش
3: تتكلمش؟ أنت تنطقها ولا ما تنطقهاش؟
6: تنطقها
3: تردها تحكي؟
6: نرد
3: تردها تضحك؟ تردها فرحانة؟
6: لا تشتح زاد
3: تشتح زيدة. شكرا لك عثمان، حابينك تكونوا معنا اليوم باللي ماسكوت هذوما اللي الحقيقة يدخلوا الفرحة ويدخلوا البهجة، ديما موجودين تلقاهم في كل احتفال اللي ما العبيد تبدأ فرحانة برشا، أكثر حاجة تفرح بها العبيد هكا ولا صغار.
6: صحيح
3: صحيح. نختموا معك اللقاء
4: المشي بالعصي
3: يعني المشي بالعصي احنا قاعدين نشوفوا ده مجوريت بالعصي
4: مجوريت بالعصي
3: بالعصي
4: جميت مجوريت قصر هلال
3: قصر هلال حاجة جديدة
4: تغيير للصورة متاعها دونك اختارت كونها تعمل المشي بالعصي والعزف زادة ومفوق العصي ويعني قاعدين نحاولوا جمعية مجلس قصر هلال راهي الأولى وطنيا
3: ما شاء الله عليها وديما قاعدة تطور معناها في
4: قاعدين نحاربوا على المركبة الثانية
3: والحمد لله
4: بس يعني احنا الصوره وهم الصوت
3: هم الصوت
4: هم الموسيقى هم النغمه هم الرنه هم اللحن
3: صحيح
4: واحنا التعبيره الجسديه الصوره يعني هذيك هي معناها في القناة تكامل كبير ويعني حتى العديد من مديرين الثقافه والمهرجانات يستدعونا مع بعضنا للتاسيس الفقرات بتاعهم لانه منظر
3: فما تكامل يظهر لي في صنع الفرجه والمشهديه
4: فما
3: الفرجويه
4: تكامل وفما زاد تعاون وفما تعاضد وفما نهزوا بعضنا خاطر احنا كي نمشيو الجنوب واحد في نابان الاخر يهزوا
3: اي
4: نلقاو بعضنا احنا نقولوا في الغربه ما احناش في الغربه احنا في تونس وكيك نبداونا نحبوا نفدلكوا نقولوا في الغربه احنا نقول علينا مشينا الجويد.
3: شكرا لك عمر بسباس على اللقاء الخفيف اللطيف وانا نعرفوك ناقد شرس غيرة على البلاد والعباد ولهذا ان شاء الله مرة اخرى فرصة اخرى ندخلوا معاك للكواليس وندخلوا معاك للورشة متاعك ونعملوا وثائقي لما لا بالصوت والصورة ونعيشوا معاك المراحل هذه الكل حتى في الترقية وفي
4: مرحبا بكم طبعا بيانتوب
3: وانت ديما في الفريب ديما في الفريب لا ولا ديما في القماشات
4: في الكنكيري اكثر من اللي في الفريب
3: في الكنكيري
4: في الكنكيري في المكسيري
3: اي
4: اكثر من اللي في الفريب خاطر الفريب تلقى حاجه باليه ما هم باش تاخذوا حاجه دورنمون
3: اي
4: ارتيكل صغير مثلا ما عرفش حاجه باش تزين بها ما تنجمش تاخذ لبسه بالفريب وتوظفها.
3: شكرا لك عثمان بسباس سيد عمر شكرا لك شكرا من نجاح الى اخر وللحديث بقيه للحديث بقيه
4: ياسر محلاه استوديو مبروك اذاعه المسير ومكسب للتوانسه الكل ومن هنا باش تخرج احلى صوره واحلى صوت واحلى عباره فهمتي ونتمنى المستمعين المنسير إذاعة المنسير يكونوا أوفياء كعادتهم
3: إن شاء الله
4: ويجدونا في اللزام وفي اللجام وفي الفيو وفي كل شيء ونحن نفرح
3: عنا زيدة بطلة خارقة للعادة بعد شوية باش نستقبلوها بعد نغم شو رايك
4: بصحة وربي يبارك لها في صحتها
3: أول تونسية تدخل موسوعة جينيس في يعني أعلى الضربات متاع تيكواندو الجانبية وأيضا تدخل بشعرها إلى موسوعة جينيس بشعرها مش كوافرة أكيد مش كوافرة شكرا لك سيد عمر شكرا لك تحياتي لك نغم ثم نعود
0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 104.7

0: غاصة يا عواطف؟ حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيتي.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: العملاق لطفي بوشناق مواصلين معاكم لقاءنا في مرافق الفنون. كي نقولوا مرافق الفنون نقولوا قامات فنية، نقولوا نجم، نقولوا احنا ناس مبدعين خارقين للعادة. ما بينهم سارة ركباني، كي نقولوا سارة ركباني اسم معروف داخل وخارج حدود الوطن، وخاصة في الخارج معروف اسم سارة ركباني، اول تونسية لتدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن طريق التايكوندو في اعلى ضربات جانبية، أسرع ضربات جانبية. سارة ركباني التونسية كما قيل في العديد من الصحف العربية والتونسية يقولوا حلقت بشعرها إلى موسوعة جينيس. سارة ركباني احترفت السيرك بشعرها وحتى معناه باللوحات اللي قدمتهم، مشروع كبير تخدم عليه سارة في قادم الأيام، أحلام تحققت منها وأحلام ما زالت ما تحققتش، وآخر حلمة في بالي بيها وما نعرفش معناها كبرت الأحلام معاك ولا سارة، اللي تحب تكون مانكا. المانكا هذه موديل يعني عارضة أزياء في الهواء، وهذه معناها هي الفكرة خارقة للعادة. مرحبا بك في بلادك وانت بنت المستير، بنت إذاعة المنستير،
1: صحوا لكم لباس.
0: نقربوا شوية للميكرو، قال لنا صديقنا التقني. أيوه، شنو حوالك؟
1: لباس الحمد لله.
0: سارة أول مرة، مش أول مرة جي إذاعة المنستير بطبيعة،
1: هذه ثاني مرة.
0: ثاني مرة، مرحبا بيك.
1: هو ثالث مرة. نعم. ثالث مرة.
0: وانت صغيرة ببي دخلت لها؟
1: أي، وانا صغيرة أما مش ببي، وانا معناها تلميذة كدخلت لها.
0: نعم.
1: أول كي هزيت أول بطولة، بطولة تونس
0: في تايكوندو.
1: أي في تايكوندو.
0: في تايكوندو. رحلة كبيرة خارقة للعادة، حاجة معناها تفوت شوية العقل بالنسبة للتونسي وبالنسبة للإنسان العادي، كي يشوف سارة ويفهم فنها ويفهم الرؤية اللي حابه تخدم عليها من أول المشاركات متاعها وحلمتها كيفاش تحققت.
1: باهي، انا اون جينيرال اي حاجه نخمم فيها راهو عندها الطابع الخاص متاعي انا، معناها حتى كي نخمم في لار مارسيو ولا نخمم في الفن نخمم بطريقه تخصني يعني. وتنجم تقولي لي ديما في اي حاجه تعرضت للنقد، معناها وتنجم تكون حتى بديت من العائله ولا من الانتوراج متاعي، انه تلمو عندي ايماجيناسيون ورؤيه خاصه للحاجات اللي نعمل فيهم. تنجم تقول اللي انسان يردوك معناها وين طاير، فاش تعمل، معناها فاش
0: هذه مجنونه،
1: منين جاب التخمام الرسمي،
0: مين الافكار هذوما.
1: دونك انا جست انسانه اي حاجه نؤمن اللي اي حاجه نؤمن بها نجم نعملها تو سامبلومون. حتى وصولي انه في الاذاعات وفي التلفاز، معناها كنت خير روحي انه باش نكون معناها مصدر الهام انجور ملي انا صغيره امنت بالحاجه هذه، ولقيت انه سيفري ان الحاجه اللي نؤمن بها هي اللي تصير،
0: خاصه في الهرهانك.
1: مش كان الهرهانك الحقيقة، أنا في السيرك عملت معظم الاختصاصات الهوائية، منهم الهرهانك ومنهم الحاجة الثانية اللي بريسك تولولة في العالم العربي، هي اللي تتعلق من الأسنان باللغة العربية واللي هي التيث هانك، والهرهانك هي تتعلق من الشعر. والحقيقة تنجم تكون في العالم إنه فما عباد تعمل الهيرهانج، أنا عندي بصمة خاصة في الهيرهانج إنه عاملة ميلونج بين الهيرهانج والفنون الأخرى، مثلا بين الفن، بين
0: المسرح،
1: بين المسرح الفنون القتالية. يعني ما نحبش نكون متميزة في اختصاص، نحب نخلق من الاختصاص هكايا وندمج بين اختصاصات. علاش ليه ما تكونش البداية من تونس؟
0: تقترح عليك مواضيع معناها من منتجين ولا الأفكار أفكارك أنت معناها تحب تجسدها؟ أكيد فما مخرجين معناها مسرحيين عرضوا عليك أنكم باش تكون موجودة في التعبير الجسماني في المسرح.
1: هي بديت تجيهم أفكار كيراوني وراء العروض متاعي ويقترحوا عليا برشا حاجات.
0: آخر عرض خدمته
1: وديجا فما مخرج هو اللي خلالي هيك زرع في الروح متاع انه نحب ندخل العالم متاع المسرح، هو طاهر بالعيسى، احنا نوجه له
0: بالعربي تحيه لي.

0: بالرسم المخرج هذاك
1: هو هذا فن، هو مخرج خارق للعادة يعني، فنان صف آخر.
0: الإنسان المخرج كان نحبه برشا، خاطر خلاني حلي برشا أفكار أخرين، منهم الأفكار متاع الفكرة أنه نعمل ميلونج بين الهيرهانج وبين المودلينج. وإن شاء الله في تونس تبدأ من تونس المودلينج. أنا نحب نحكي للمسؤولين متاع في الدومين متاع الموضة أنه فكرة حلوة، علاش ما تخرجش من تونس؟ علاش ما يكونش الفلاين موديل؟ علاش ما تكونش تونسية؟ علاش هي ما صارتش في العالم الكل؟ علاش ما تصيرش في تونس؟ دونك حاب نوجه الحاجة هذه
1: للمسؤولين
0: في عالم الموضة، خلينا نعملوا موديل سبيسيال، ومدامني حاضر الحاجة هذه علاش لازم تجيني البروبوزيسيون من برا؟ علاش مش من تونس؟
1: مش من تونس، معقول كلامك بطبيعة، وهذه حاجة لأول مرة تصير في العالم،
0: شكون
1: في العالم تقوم بها سارة ركباني، وإن شاء الله يا ربي يتحقق الحلم.
0: كما في العالم صار اختصاص جديد اللي هو عملت له عرض ديرنييرمون قدام السفارة متاع كوريا في جيتيا، انه اول مره يصير فري اريال فري ستايل تايكوندو، اللي هي فري ستايل تايكوندو اختصاص في التايكوندو، تصير عليها دي كومبيتيشن. دونك توا ولا فما ميلونج، ولا انسان يعمل في البومزي في الهواء، دونك هذه حاجه جديده عالميا. دونك خلينا ندخلوا حاجات، خليها تخرج من تونس الحاجات هذه، خليها تنجح من تونس.
1: تقول مدام انا تونسيه والفكره تونسيه، انا تونسيه ونقعد نصمم في افكار وحلمتي تتحقق، نحبها تخرج من تونس.
0: يا ريت باش مبدعين باش يجوني معناها دي بروبوزيسيون
1: من العالم
0: ولا
1: وبعد يستضيفوك معناها
0: باش انا ننجح غادي، باش تقولوا هيك تونسيه. علاش عنا لي زاكسي الكل كيب انه الحاجة هذه تخرج من البلاد هذه.
1: نعم، جمهور المونستير وجمهور العالم زيدا اللي باش يكونوا حاضرين في الدورة 20 لمهرجان الدولي للمسرح الجامعي، على موعد معاك إن شاء الله في سهرة الافتتاح، باش تقدم عرض إن شاء الله، باش تقدم لنا عرض متميز جدا في مسقط رأسك المونستير بطبيعة، ولأول مرة يظهر لي.
0: أنا فرحانة برشا، خاطر لأول مرة فما برشا عباد ما يعرفوش لي أنا من أصيلة ولاية المونستير ونحب بلادي برشا، وفرحانة برشا انه باش نعرفها في علشان انترناسيونال، في فيستيفال انترناسيونال بالاختصاص متاعي، وبما انه هو يخص المسرح وانه نربط بين الاختصاص متاعي والمسرح، حاجة مزيانة برشا باش
1: تكون السين في الفضاء السينة،
0: انه المرة هذه ما هيش باش تكون الميزونسين على السول اكاها، وباش تكون الميزونسين في الهوي وفي القاعة.
1: نعم،
0: دونك انا فرحانة برشا انها باش تكون الحاجة هذه تونسية.
1: هاكا 8 أوت إن شاء الله باش يكون تكونوا على موعد مع سارة ركباني. نحبكم تكونوا حاضرين الكل باش تشوفوا حاجة خارقة للعادة. سارة برشا طموحات يظهر لي توا، معناها عندك دي بروجي قاعد تخدم عليها على المستوى، أنت يظهر لي قاعد تدرب وتكون، وأيضا قاعدة تخدم ياسر، تشتغل وتجيب معناها تربط وتشبك في علاقات معناها ما بين تونس والخارج، وتعمل في مهرجانات وتخرج الشارع وتوصل معناها الفن والفكرة اللي تحب توصلها معناها للناس الكل. هذا هو معناها يظهر لي مشروع كبير قاعد تخدم عليه.
0: هي برشا حاجات مغرومة بيهم. أنا على باز أستاذ تربية بدنية ورياضة، دونك أنه أصلي أنه أنا ندرب، والاختصاص متاعي الجمباز الإيقاعي. بالنسبة للمشاريع الأخرين، هي أنا أوبسيست برشا بالفن اون جنرال، دونك أي حاجة مربوطة بالفن باش تلقاني هيك موجودة فيها، ونحب نطور فيها لروحي وللانتوراج متاعي. بخلاف أي حاجة نحسها مربوطة ببعضها، أنا نحس أي حاجة نجم يكون نجم تكون سيرسين، دونك نجم نكون أنا الارتيست، نجم نكون أنا اللي ننظم الحاجة السينيكية، نجم نكون أي حاجة مربوطة بالفن. دونك إن شاء الله باش تلقوني في برشا مواقع معنا وبرشا مشاريع.
1: سارة، صورة اللي في الشاشة تو هذيك اللي قاعدين يشوفوا فيها سادة المشاهدين، وين هذه؟ تيكواندو، والأخرى معناها هيرهانج.
0: هيرهانج في الشارع في البلاد العربي.
1: في البلاد العربي، وين؟ سوسة؟
0: تونس.
1: تونس بلاد العربي. تونس العاصمة. وكيفاش كانت ردة الفعل وما بين الطرائف اللي صاروا لك معناها في
0: لا أنا صارت لي برشة طرائف.
1: شنو رأيك لو كان بعض الأخبار نحكيهم الطرائف هذو؟
0: إن شاء الله. هي وأصريت.
1: هي وأصريت مش تكون معايا لأنها ملتزمة معناها بي. نجم نقولوا احنا ضيوفك ان شاء الله اللي باش يكونوا منين ضيوفك سارة؟ ضيوفك
0: من استراليا.
1: من استراليا جايين احنا مش دوك 5 دقائق بعد الاخبار.
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك سارة. يلا.

0: السادسة مساء على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: مع تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين: نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع. بلدية القيروان تتعاقد مع مكتب دراسات للانطلاق في مراجعة مثال التهيئة العمرانية للمدينة. في ولاية ناب الانطلاق عملية جن الطماطم وتحويلها بعدد من وحدات التحويل بالجهة وسط توقعات بتراجع الصابة ومستوى المساحات المزروعة. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. احتضنت ولاية المهدية المهرجان الوطني الأول لسلامة المرورية من تنظيم لجنة السلامة المرورية بالمهدية، وتخللت التظاهرة ورشات تحسيسية توعوية إلى جانب حملات أمنية استهدفت سائقي السيارات والدراجات النارية، علما وأن معتمدية المهدية تحتل المرتبة الأولى في عدد حوادث الدراجات النارية القاتلة. المتابعة في الريبورتاج التالي لنادر إسماعيل.
2: هي تظاهرة تحسيسية توعوية نظمتها جمعية السلامة المرورية بمشاركة عدد من الجمعيات المدنية وبتأطير من المنطقة الجهوية للأمن بالمهدية. تظاهرة استهدفت بالأساس سائق السيارات والدراجات النارية. السيد يامن بي الشطي رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور.
3: أول مرة معنا يعني بين موقف هيك الهدف نتاعو هو توعية مستعمل تاريخ المواطنين ومخاطر الطريق وبضرورة الحفاظ على سلامتنا وكيفية توخي الحذر عند السياق. برنامج هذا تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات السلامة المرورية 2025-2034 على المستوى الجهوي. الهدف منه هو إيجاد مجتمع واعي بمخاطر الطريق وواعي بملف السلامة المروري.
2: تحتل معتمدية المهدية المرتبة الأولى وطنيا من حيث حوادث الدراجات النارية القاتلة. جمعية السلامة والأخلاق المرورية انطلقت في تنظيم حملات تستهدف مختلف الفئات للتوعية بأهمية السلامة المرورية. الدكتور حازم بن غزلان رئيس جمعية السلامة والأخلاق المرورية.
4: فئتنا المستهدفة ناشئة من الشباب والأطفال، مدارس، مصارف جوالات مع الكشافة. يوم الجهوي كل عام يصير في المهدية هو يوم تحسيسي، حبيناه يكون إكسبسيونال على خاطر صار الوقت باش يقول قال الكلام الكبير. يا ناس ثيقوا، رحنا وصلنا لأرقام كبيرة ياسر مرعبة، أرقام تفجع. شكون هم هذم سياراتنا وحبابنا وناسنا هم لين هذم يعملوا في الحوادث مرور؟ احنا قررنا زيادة مش نعملوا بحث في مستشفى طار صفر بالمهدية يتصل بكل ما هو حادث مرور، وحبينا نعملوا زوم نركزوا على ولاية المهدية وشني خصائصها وعليش ولاية المهدية تولت في المراتب الأولى في عدد الحوادث المرور وحتى في القتلى.
2: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: إلى القيروان حيث تم اليوم إمضاء عقد مع مكتب دراسات متعدد الاختصاصات يهم مجالات العمران والبيئة والتنقل والتراث والمياه للانطلاق في مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة القيروان، ما سيساهم في توسعة مجال المدينة وتخفيف الضغط المروري في القيروان. المتابعة لنادرة برجب.
5: مثال تهيئة العمراني الجديد الذي تم إمضاء عقده اليوم بين بلدية القيروان وشركة خاصة للدراسات سيساهم في توسيع مجال المدينة، إضافة إلى أنه سيساهم في التقليص في أسعار الأراضي. حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها.
6: مدينة القيروان اللي هي محاطة بالطريق الحزامية يعني بالضبط يعني 3000 هكتار، ولكن نحن باش نوسع مجال التأثير ومجال العمل بتاعنا بعد الربطة أقل حزب كيلومتر. دونك مجال المدينة والطريق الحزامي مجال بتاع التطور عمراني كبير يلزمنا نفكروا فيه، معناها باش تشهد معناها والقران معناها تولي مبي مثالتي النجم وراهم نرخصوا حتى في القيمة بتاع العقار. التكلفة بتاع مكتب الدراسات الدراسة هي في حدود 225,000.
5: سيمكن مثال التهيئة العمراني الجديد في وضع الخطوط العريضة لمشاريع النقل الجماعي والمنتظم في مدينة القيروان والتقليص من الضغط المروري. أيمن غدير مكلف بالنقل واللوجستية في مثال التهيئة العمرانية الجديد.
7: تلتقي العمرانيه باش يحط الخطوط العريضه للمشاريع النقل، سواء النقل الجماعي والا النقل شبه المنتظم للاشخاص اللي هو الواجهه التاكسي الجماعي، باش يحاول يربط اماكن التوسع الجديد نتاع مدينه القيروان بشبكه النقل، ويوفر ويخلي النقل اسهل معناها، ونقص من الضغط المروري اللي موجود اليوم. خططات جديده لشركه النقل الجهوي بالقيروان، خطوط التوسع الجدد نتاعها، اعاده الهيكله اللي قاعده صايره توا، كيفاش نجموا نوظفوها في مخطط التهيئة العمرانية الجديد لمدينة القيروان، وكيفاش نجمو نربطو مستقبلا الأماكن التوسع، وخاصة الأماكن اللي مستقبل التنقل اللي هما الإدارات الجديدة وإلا المراكز التجارية وإلا المناطق الصناعية وكل.
5: شكري مثلوثي مكلف بإعداد دراسة مراجعة مثال تهيئة العمرانية يتحدث عن مراحل هذه الدراسة.
8: مرحلة أولى مرحلة التشخيص وتقديم فرضيات تهيئة، المرحلة الثانية مرحلة الدخول في تفاصيل مشروع مثال التهيئة العمرانية، ثم المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة النهائية اللي هي تقديم المثال النهائي معدل بعد الاستقصاء العمومي. تعلق الملف مثال التهيئة العمرانية لمدة شهرين على مستوى البلدية باش المواطن يبدي رأيه فيما يتعلق بمثال التهيئة العمرانية.
5: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: انطلقت بولاية ناب العملية جني الطماطم وتحويلها، والتي من المتوقع أن تشهد حسب التقديرات الأولية تراجعا طفيفا على مستوى المساحات المزروعة والمقدرة بحوالي 15,000 هكتار. التفاصيل يقدمها كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدل للتحويل بناب المحمد حسن في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
9: انطلق موسم عملية الجني الطماطم المعدل للتحويل منذ أيام بجهة نابل أمام صعوبات خانقة لا تزال يعيشها الفلاحون. موسم بس نمشي فيه تأخير نسبيا ببطء كبير على مستوى المساحات نابل 4500 وطنين 15,000 هكتار حسب المؤشرات الأولية، وقدر همة الإنتاج بحوالي 800,000 طن طماطم معدل للتحويل، أي بفارق 200,000 طن على موسم 2025. يعني الموسم بس نمشي يكون متوسط لأكثر من ورقة حتى بقم برشا عوامل مناخيه وعمل تبعيه وبرشا صعوبات اللي خلت الانتاج السنه مش ثابت العالم، والاشكاليات اللي تم طرحها سواء على مستوى هيئه الاتحاد وغيرها. على سبيل الذكر السعر المرجعي عند 4 سنوات ما زلت 270 مليم حدثت 4 سنوات، برغم شوف كلفه الانتاج في شكل تصاع صاروخي سنويا اذا كان مش حتى يكون دفوع ساعات العام، برغم طلبات الملحمه من طرف الجامعه الجويه والاتحاد المحلي، لكن غال ما كناش كنا سمعنا. هنا عندك مشكل اخر هو اليد العامله الفلاحيه، يعني تو تعرف لدعم الشباب عزوف على القطاع الفلاحي، انا مش عارف وماش القطاع الفلاحي راه في وضعيه صعبه جدا القطاع الفلاحي يعني. وهذا بخطوره راه
0: أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم توصل العمل بنظام الطرب في الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة منتصف شهر جويلية الجاري اجتماعا مع الكنام بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك. بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لدى تقديمه اليوم السياسات التنموية المضمنة في مشروع مخطط التنمية خلال جلسة استماع لكافة اللجان البرلمانية أن الخطة المرسومة للفترة 26-2030 تهدف إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة كاستحقاق وطني من خلال ضمان ولوج الجميع دون تمييز إلى خدمات صحية متكاملة وذات جودة وفق تعبيره. ومن جهته أكد رئيس الديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي أن السياسات التنموية في وثيقة المخطط التنموي تقوم أساسا على التكامل بين مختلف القطاعات.
10: وثيقة المخطط 2026-2030 يتكون من 3 أجزاء رئيسية. جزء أول كنا قدمناه هو الأمس يتعلق بالأولويات والأهداف الجملية لمخطط التنمية، وجزء ثاني يتعلق بالتنمية المجالية، واليوم شفنا مع بعضنا في إطار أعمال اللجنة السياسات التنموية. كما تعرفوا مخطط التنمية تمحور حول 5 محاور جوهرية تتعلق أساسا بضمان التنمية الاجتماعية العادلة والشاملة وتحصير الاقتصاد الوطني، ومحور ثالث يتعلق بتعزيز الأمن المائي والغذائي والأمن الطاقي والأمن التكنولوجي، ومحور رابع يتعلق بحوكمة المؤسسات والإدارة، إضافة إلى المحور الخامس المتعلق بالتنمية المجرية الشاملة والعادلة. في هذا الإطار تم تقديم جملة من الأهداف الاستراتيجية لكل سياسة عمومية وكذلك البرامج والأنشطة اللي إن شاء الله يتم برمجتها لتنفيذ هذه السياسات. مكننا إن شاء الله من بلوغ الأهداف الثامنة من مخطط التنمية واللي من أبرزها رفع معدل النمو إلى حدود 4.2% كمعدل لكامل فترة مخطط التنمية مقارنة بمستوى الحالي مثلا في 2025 حققنا فقط 2.6%.
0: مكن المشروع التونسي الإيطالي موبيتري من تمويل 86 مشروعاً بقيمة تناهز 5 مليون يورو. رئيس المشروع ومدير التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل عبدالله الزريبي أكد أن هذا المشروع يستهدف أصحاب أفكار المشاريع والتونسيين المقيمين في الخارج لتشجيعهم عبر برامج استثمارية.
11: المشروع هذا يدخل في إطار التعاون التونسي الإيطالي في مجال الهجرة الدائرية، في أهدافه تشجيع الابتكار والمبادرة الخاصة من طرف التونسيين بالخارج، التشجيع لأهداف مشاريع مشتركة بجهات التنمية الاقتصادية تستهدف خاصة أصحاب أفكار مشاريع من أصحاب شهادة التعليم العالي والتكوين المهني، تحسين حوكمة مشاركة الجالية في برامج التشغيل والتنمية في تونس، تطوير فرص العمل بمناطق التنمية الجهوية بتونس. يعني تم خلال هذا المشروع دفع منح تقدر ب20,000 أورو لكل مشروع في المرحلة الأولى و17,000 أورو لكل مشروع في المرحلة الثانية. هم في الأصل 86 مشروع تم إنجازهم في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. في المرحلة الأولى تم إنجاز 56 مشروع، وفي المرحلة الثانية من المشروع تم إنجاز 30 مشروع. المرحلة الأولى المشروع هو 3 مليون أورو، المرحلة الثانية المشروع هو 2 مليون أورو.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع المعروف بطبيب العائلة. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
2: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
1: يغزلنا اللون،
2: يشاكسنا المسرح،
1: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: في مرافق الفنون
1: ترقص الألوان،
2: تبتهج الصورة،
1: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: طبعا هذه الأغنية نهديها لكل من يحتفي ويحتفل بمناسبة سعيدة. سيف الدين معيوف الفنان التونسي اللي باش يكون معنا بعد قليل في مرافق الفنون. رجعين معكم طبعا لاستقبال ضيفتنا سارة ركباني. خذيت بخطرنا سارة وزيدنا 5 دقائق من وقتها بطبيعة. مرحبا بك سارة، لأنك عندك برشا ما جيتش إذاعة المونستير واستديو جديدة هكا ولا سارة. طبعا نذكروا للناس اللي التحقت بينا في الاستماع، سارة ركباني أول تونسية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أول تونسية حلقت بشعرها إلى موسوعة غينيس كما قيل، تحترف فن السيرك والعديد معناها من الهوايات الأخرى اللي فيها جانب كبير حققت حلمها فيه. قلنا سارة من قبل معناها تعرضت لبرشا تنمر، اللي تعرض للتنمر ساعات يولي معناها هكا ياخذ في خاطره ويحب يبدل، معناها يقولك أنا فاش قاعد نعمل، معناها ما قلت هيش الكلمة هذه بكل
1: بهي جان. قل لكم أنا كيفاش واجهت التنمر في حياتي، يرجع التركيبة متاع الشخصية متاعي ترجع للوالد متاعي. هو إنسان كان مغروم بليزار مارسيو، مش كرياضة، كان مغروم بها كفلسفة، يعني كيفاش نتعامله مع الغضب وكيفاش نتعامله مع الأمور الصعبة والأمور السهلة. يعني كيفاش نستعمله الفنون القتالية، هوك علاش ننصح العباد باش تدخل صغارة الفنون القتالية للمونتاليتي أكثر من أنه يدافع على أرواحهم، من بعد يدافع على أرواحهم. دونك يدافع على رواحهم مش كضرب، معناها ينجم يدافع على رواحهم في كيف طريقة التعامل
0: بالفكر
1: بالأمور النفسية وكيفاش يخرجوا من برشا حاجات، خاصة احنا في عهد ستريس وعهد التنمر وعهد السوشيال ميديا، وين تلقى دي كومنتير ما تنجمش توقف.
0: سهل التنمر،
1: سهل انه تتعرض للابتزاز والتنمر وكل شيء. دونك بالنسبة لي اني كنت شخصيتي معنا إنسانة تعشق التحدي وتعشق المواجهة، وأي حاجة كنت نتعرض لها للتنمر كنت نحب نثبت إنه الحاجة هذيك ياسر محلاها وياسر قوية وكنت نواجه بها. دونك كنت نرى فيها طرف بالنسبة لي أنا، وكنت نبني عليها وتنجم تجيني منها أفكار محلاها تهزني الحاجات ما أقوى وما أحلى.
0: استثمرت التنمر معناها باش تتقدم وتطور في الحاجة اللي أنت حلمت بها باش توصل لها.
1: هذا هو. أنا تعرفت التنمر في بلاصة برشا بلايص لما حال.
0: في تونس وخارج تونس.
1: من منين بديت أنا وين؟
0: نعم.
1: وكنت تنجم أقول لك معناها التنمر عبارة على أفكار عبيت، نجم تزني الأفكار أخرى عملتني برشا الحقيقة معناها.
0: زيدوا من التنمر باش نزيدوا من الأفكار.
1: معناها هو أنا نرى فيه نقد حتى مهما كانت الطريقة متاعه سواء باهية ولا خايبة، دونك أنا متقبلتها في كل حالات.
0: باش تواصل في أحلامك العجيبة والغريبة.
1: والله أنا أجي نقول لك المخ هذا ما يخلينيش ناقف على الأحلام متاعي.
0: نعم.
1: ونجمش ناقف
0: معناها في عمر 25 سنة.
1: أي. حتى كان 70 سنة هك تشوف في برشا ممثلين وقديرين ويقول لك إذا وفاء الحلم وفاة الحياة، معناها
0: وفاة الحياة وفاة توقف
1: ديما فما أمل لكل شيء. ولو أنه نجم نفقد الأمل في كل شيء أما ما نفقدوش الأمل في رواحنا.
0: الحياة لازمك تستغلها معناها بكل ما فيها.
1: أي أنا الحقيقة نستغل كل شيء باش يخليني نستمتع بالحياة، ما عارفش إذا تفهموا فيا، أما أنا نجم نستغل أي حاجة باش تخليني ندخل في الإيماجيناسيون متاعي، ونجم تكون الحاجة هذيك محسنة ولا تفرح، وتنجم تلقاوها سيرسان، وتنجم تلقاوها في فكرة، تنجم تلقاوها في مشروع، تنجم تلقاوها في اسم حاجة. دونك لا يأسى مع الحياة.
0: سارة ركباني أصبحت قدوة، قدوة باش الإنسان يجازف زيادة بأفكاره بأحلامه ويمشي وراها كيف ما عملت. يعني أنت خطر البداية كنت تحكي حتى من الوالدة، كانت الوالدة تخاف عليك برشا معناها، واحد يتعلق من شعره وش تعلق من سنيه ومن رقبته وبشيش نقروحه، معناها دي ما بين قوسين رواها لأنه فما تكنيك معناها كانت تخوف ماشي في بالها. هو هكا
1: هو باش نخلي أنه الوالدة متاعي ربي فضلها جيجي
0: ربي فضلها
1: هي وجدتي ربي فضلها مزيدة فتوح خطر عملت فيهم عملت فيهم اللي بيتعملش الحقيقة مش مني تعملش بسانس خايبة، معناها جيتهم بأفكار مجنونة عملتها لهم في الدار، بدأ كل شيء من الدار خاطر أنا سيلف توت، معناها الهير هانك بدأ من الدار والتيت هانك بدأ من الدار، معناها وليزار مارسيو كل شيء بدأ من الدار. دونك راوني كيفاش بديت بالهبلة متاعي كل الشعلة اللي بديتها من الأول. دونك من الطرف اللي جيت أول مرة دي نتذكر بعد قديش من شهر وأنا ندرس على الهير هانك، باي ذا واي لازم حاجة تتقرا عليها وحاجة صعيبة برشا باش تطلع الشماء متاعها وباش تعرف شنية تاكل وكيفاش تحافظ على صحتك، خاطر حاجة ياسر ريسكي على الأخر. دونك مش ما نشجعش الصغار باش انه يعملوا الاختصاص هذا، اما نشجع انه تعرفش تعمل وتقرا برشا على الحاجه اللي تعمل فيها قبل ما تبدا فيها، خاطرها عندها برشا مخاطر صحيه على الكولون فيرتيبرال وتنجم تسبب شلل وكسور، ولطف عليكم الناس الكل. دونك عندهم الحق يخافوا العائله نتاعي، مي انا قريت عليها وبويسك انا نقرا ايديوكاسيون فيزيك، دونك حتى قرايتي سهلت لي انه نعمل الريشيرش نتاعي. وبعد اشهر تحضير بدني وسيشيكمو وكل شيء كما نقولوا احنا والبلاصه اللي باش نعمل فيها والماتيريال اللي باش نستحقه، عملت حبل حضرت كرسي علقته في البركون الحبل، وماماتي يعطيها الصحة تفاجأت وكلمت العائلة أول مرة تخسيني باش ننتحر. دونك ولو إنه أنا باني أمل على حاجة جديدة، ما هي تخسيني فقدت الأمل في الوقت هذاك. دونك بديت وعلى السادي وعلى يامي وين أمك وكها وطلبوا لي العائلة
2: هذا ينقلوه تو الناس اللي تسمع فينا او صغيرات وشباب والكل، راهو هذه بدراسه انت قاعده تعمل في دراسات وقاعده تخدم عليه،
1: عملت ريشيرش
2: كبيره برشا
1: وسرقت برشا معلومات.
2: ما تستهونوش، معناها مش تمشي وتو تحطوا كرسي وتمشي تجيبوا، لا لا لا لا لا
1: لا لا ما نسحكش مش تحاسبني في الموضوع هذا. دونك انا حذرت مره اخرى انه لاخت السيرك هي هو بيرفورمانس دو ريسك، هي انك تعرض روحك لحاجات قريبة من ريسك. دونك لازمتها برشة تدريب وبرشة ماتريال سبيسيال وبرشة دراسة الحاجة اللي تعمل فيها، ويمكن وحاجة أوبليغاتوار وهي لازمك أنترونور مختص. وإن شاء الله نكون لكم أنترونور مختص
2: إن شاء الله في الأيامات القادمة. تحياتي ليك سارة ركداني، نتلقى بيك إن شاء الله في فرصة أخرى، نستنوك إن شاء الله نهار الثمانية في افتتاح مهرجان
1: إن شاء الله. هنا فرحانة برشة للمسرح الجميل، جمهورية المستترية اللي هم أهلي وناسي ومالي،
2: شكونوا حاضرين مشجعين.
1: ميرسي بوكو، نحبكم برشا،
2: يعيشك. نمشيو مع ضيفنا بعد شويه سيف الدين معيوف، رجعينا معكم. شكرا ساره على تلبيه الدعوه.

0: الغنية دي نهديوها لكل من يحتفي بزفافه، لكل عروسة تحتفي بعرسها، نقولوا ألف مبروك ألف مبروك. وهو إيقاع الفرح والإيقاع إيقاعات متنوعة في صيفنا، إن شاء الله يا ربي تعدى علينا مبروك ومسعود، وإن شاء الله يا ربي بالنجاحات، وخاصة لصغيراتنا جماعة الباك معني دورة المراقبة. سيف الدين معيوف، عسلامة يا سيف، إيش نحويلك، كيف الحال، حفلت هيلنا اليوم، مرحبا.
1: سيما شكرا على الاستضافة.
0: نعم
1: شكرا.
0: مرحبا،
1: عايشك.
0: عندك علاقة أنت حلوة برشا بالميكرو، لما حلوة أنت هارب على الميكرو، خاطر هيك باش تخلينا أيمن. إيوة أيوة أيمن يقدم لنا ملاحظة. مرحبا، أهلا وسهلا سيف. عايشك. سيف الدين معيوف ابن الجهة، ابن القلعة الكبيرة، فنان عازف على العديد من الآلات، خاصة على آلة الساكسوفون، الفلوت، كل الآلات يظهر لي يعزف عليها. فنان شامل، فنان يطبع الموروث متاعنا الشعبي الموروث من القلب إلى القلب، معناها يبحث دائما مختلف، يعمل بصمت، ما عندوش كذا ضوضاء كبيرة، حضوره محتشم أنا راه الحقيقة، حتى على في مواقع التواصل الاجتماعي إلا مهبة بغنية، يعني نحسه متأني، كل خطوة يعملها بتأني، ما نعرفش أنا قربت ولا لا. مرحبا، أهلا وسهلا سيد.
1: شكرا على التقديم هذا. الحقيقة قبل كنت ما نظهرش برشا، العام الأخير هذا توا بديت نتحرك شوية أكثر، معناها من قبل بالإنتاجات أكثر. عم ناول كانت يعني سنة صعيبة شوية، قدمت فيها 6 أغاني 6 كليبات صورتهم، تعبت شوية في التحضير في التلحين في التوزيع في التصوير، يعني كانت رحلة صعبة، يلزمني نخوض المغامرة هذيك وكل شيء. بالنسبة للريزو سوسيو بديت نتحرك بشوية بشوية المدة الأخيرة بنوع جديد، هو الفيديوهات القصار عزف ساكسوفون. لاحظت اللي فما برشا اهتمام بالفيديوهات اللي نقدم فيهم، خاصة بالساكسوفون، فخاطر ربما فيها لمسة خاصة اللي هي آلة الساكسوفون هيك، قاعد نعزف تقنية تونسية،
0: تقنية تونسية، ورائلة الساكسوفون فيها برشا ضخامة، إن راها معناها هكا فيها الرومانسية، تلقاها تحكي وحدها الساكسوفون، معناها ساعات ما تطلبش آلة أخرى، ما تستعينش بصديق، معناها فهمت، هذيك في حاجات، أما وحدها ساعات تؤدي الغرض، هكا علاش الناس حب عزف الساكسوفون.
1: هو آلة الساكسوفون التامبر متاعها يعني خاص جدا،
0: خاص معناه جدا.
1: هذاك علاش نعزف برشا آلات، لكن تعلقت أكثر بآلة الساكسوفون، معناها التامبر هذاك الصوت الجرس هذاك يمسني برشا. في البداية بديت بالموسيقى الغربية وكل شيء، وبعد اختصيت.
0: أنا ريحة الروح التونسية، الروح التونسية موجودة معناه في أغانيك، في كل ما تقدمه. خلينا معناها من نحكي على الأغاني، نحكي على كل ما إنتاج تقدمه، إنتاجك الخاص.
1: إنتاجي الخاص كله تونسي.
0: تونسي، نعم.
1: كله تونسي، إنتاج الخاص. الرسالة متاعي اللي نقدم فيها هي إبراز الخصوصية التونسية، معناها ذاك فاش قاعد نقدم. بالآلة الساكسفون ولا بغير آلة الساكسفون ولا بالغناء ولا بعزف الناي ولا بالقصبة، ولا الإبراز الخصوصية الموسيقية التونسية اللي هي ثرية برشا،
0: بحر
1: بحر كبير يعني. وبحكم بحوثي في المجال هذا يعني أنا متحصل على دكتوراه في الموسيقى والعلوم الموسيقية في الاختصاص هذا، التراث هذايا، و7 سنين ولا أكثر من بحث الميداني، وندور من جبل لجبل ومن واحد نتعلمه كل نهار، نتعلموا حاجة نشوفه كل نهار،
0: نتعلموا نعملوا رشارش، نبحثوا في موروثنا، متسيلش
1: كل يوم نكتشف اللي ما عرفت حتى شيء باقي. فما بحر كبير، معناه تونس ثرية جدا جدا موسيقيا، يعني حاجة كبيرة برشا.
0: حتى لمستوى الكليبات تحاول انك تبرز تونس وتسوق الى صورة تونس في الانهج متاعها، في عاداتها، في تقاليدها، في لباسها، في طبيعتها، الطبيعة الخلابة، معناه كل مرة تتنقل وين المكان اللي تختاره، معناها حتى الصخر الصحراء الصحراء غنيت عليها الصحراء.
1: أني مغرم ياسر بتونس. أني تونس نحبها برشا نعشقها ديما نتحرك في تونس. ألور فما برشا هيك بلايس يعني يولي ونحب أن نظهرهم للعباد وحتى الأغاني اللي نقدم فيهم كلهم عندهم كان تبع كل حاجة فيها رسالة معناها وكل أغنية تحكي على منطقة معينة هو تشجيع معناها بالنسبة لي أنا روحي معناها سفير تونس معناها نقدم في الموسيقى الثقافة التونسية كيفاش أني نوراها كيفاش نوري جمال البلاد متاعي. هبطت في الجنوب صورت في الجنوب وريت الصحراء.
0: أنا الصحراء تنجم تعزف لي غنية الصحراء تعزف لي شوية كان هي حاضرة معناها الأغنية بالساكسفون.
1: ساكسفون بون.
0: أي
1: هي ما فيهاش ساكسفون.
0: أي ما فيهاش ساكسفون. أما الموسيقى الموسيقى متاعها الموسيقى ياسر عجبتني
1: يعني الحقيقة
0: حتى التصوير
1: عزفتها بال السونوريتي نتاع الجنوب القصبة والزكرة
0: بالزكرة
1: على على السونوريتي هيك لكن على خاطرك نعصف شوية منها
0: ياخذ بخاطرك يا سيدي.

0: الصحراء اشتقنا بزيارة.
1: الله.
0: جونا في كل فيا فيها نمثلها عروسة مصرارة، حفلت بالباس مواتيها مواتيها إلى آخره. تحكي على رحلة هي في
1: الله الله الله الله الله الله. شكرا شكرا شكرا على التفاعل أيمن، ما شاء الله عليه. دي رحلة كبيرة برشا بطبيعة، وقاعد تشق في ثنيتك وفي طريقك الفني الموسيقي، وقاعد تفتك في مكانتك على الساحة الفنية التونسية. أنا نتمنى نشوفك حتى في مشاركات عربية، نشوفك حتى الإنتاجات متاعك. احنا قاعدين توصلنا الحقيقة، احنا نفرحوا بها برشا على موجات إذاعة المنستير في كل مرة صيف، لكن أكيد فما شوية صعوبات ولا برشا صعوبات الساعة؟
0: والله الصعوبات موجودة برشا في طريقة تسويق الأعمال هذه.
1: أي
0: راو تتعب و...
1: توا سهل راو تسويق؟
0: لا ما هوش سهل
1: عليه، على مواقع التواصل الاجتماعي
0: قبل كانت أسهل.
1: نعم.
0: توا التسويق صعيب على خاطر فما 2000 واحد قاعد يهبط في إنتاج يعني أنواع وأشكال. يعني حتى المتلقي يتخلطوا عليه برشا برشا أنواع باش توصل أنت المنتوج متاعك. توا
1: باش تفرض روحك والخصوصية اللي تخدم عليها والبسمة.
0: ماهوش سهل، ماهوش سهل. قاعد نبذل في المجهود اللي نقدر عليه. وقت اللي تجيني الدعوة لإذاعات ولا تلافز نلبي الدعوة، لكن باقي يلزم أكثر مجهود باش يوصل للمتلقي.
1: نعم.
0: واحد قاعد يعمل اللي عليه والباقي على ربي إن شاء الله.
1: تو الموسيقى هذه اللي قاعد نسمع فيها تو، هذه خدمتها؟
0: هذه آخر كليب صورته.
1: بحظة حبيبتي تحلى سهرية.
0: أي هذه عملتها عزف بارك انسترومنتال، صورناها في تكرونة.
1: تكرونة الجميلة، تاريخية.
0: نعم. أغنية تراثية بعزف ساكسوفون معناها، وعطيت فيها اللمسة التونسية المحرحرة كما نقولوا نحن، الملول الاستخبار المطبوع في الطباعة الأسبوعين الزمني متاعنا. وبعد دخلنا للغناية، غناية معروفة يعني يحبوها الناس الكل، ومع جمال الطبيعة. مع
1: ساعات سيف الأغنية من فنان إلى فنان ومن موسيقي إلى موسيقي، حتى في طريقة العزف معناها تختلف. شنو اللي يختلف فيها؟ الروح.
0: كل إنسان عنده روح،
1: الروح متاعه اللي يحب يأديها. أي
0: كل إنسان عنده طريقة العزف متاعه وروحه بار. معناها هما زوز كمانجاتي يبدأوا يعزفوا شنو ببعض، كل واحد وشنو معناه. مش الآلة هي اللي باش تعطيك الجمال الموسيقى ولا الحاجة اللي باش تبرز بها، هي تكوينك أنت الموسيقي وشنو الإحساسك اللي باش تتخرجه معناه توصله للعباد. والمتلقي يعرف راهو كي يسمع يعرف يفرق بين معناه المتقن
1: والمحترف ولا الهاوي ولا كسر لك رايمي.
0: كان وصلك الاحساس بون معناها.
1: وصلت معناها الاغنيه، والاغنيه راهي ناجحه. انت توا الحقيقه تميزت وقعت تتميز فعليا معناها من خلال الاختيارات نتاعك الفنيه الموسيقيه توا، وحتى توا معناها في فروحاتنا وفي اجواءنا التونسيه يلوجوا على السولو معناها، يقول لك ساكسوفون ولا معناها بالاكورديون عشان الاكورديون والا بآلة موسيقيه ما بالكمانجه. تكون فما ناس برشا عائلات تونسيه واللي تحب السلو هذايا معناها من
0: صحيح. هاي السنوات الاخيره ولو يطلبوا برشا دخلت العرايس بالساكسوفون.
1: أي.
0: برشا يكلموني على الموضوع هذا. بون زاد نعمل في ندخل يعني عرايس بالساكسوفون، والا عندي نمرو في وسط السهره يكون سبيسيال يعني للعرايس.
1: شو تغني فيه؟ شنو كلثوميات؟
0: لا لا لا، حاجه امبيونس اوكسيدونتال مختلفه تماما على اللي نقدم فيه في العروض. نعم. الثقافيه يعني. نعم. العروض الخاصه عندها طابع اخر وجو اخر.
1: انا كي نطلب فما اغنيه طلبت هي لمحاله لفضل شاكر.
0: اي
1: نجم نعصفوا منها شويه ما تسيلش.
0: اي
1: يلا نعصفوا منها شويه، ناخذوا هكا الأغنية. شنو تقول؟ هي جد صحاك الشوق من نومك ياسر حلوة الأغنية هذه اللي الحقيقة حتمت الرقم القياسي في المشاهدة وفي الاستماع أيضا للفنان فضل شاكر. هي احنا نحكيه على الأغنية ونحكيه على الشخص.

0: هذه من الجنوب التونسي يا سيف الدين؟ لا مش من الجنوب، منين هذه؟
1: هذه شمال الغربي.
0: شمال الغربي باجة. شو تسمى
1: الجو هذا؟ يسميه في باجة ريتم غربي باجي.
0: ريتم الغربي
1: الغربي الباجي هذا ريتم يحبوه برشا في في جندوب باجة شمال الغربي. فقعدت مدة نبحث على الجو هذا باش فهمته وتركيبته وكل شيء، باش لحنت فيه، باش قدمت القالب هذاك، وبعد صورته في باجة في دستور.
0: صورته خليته في المنبع
1: الغربي. عملت بارتي في دستور وبارتي في الكيف. يعني خليته في الربيع، يعني بلايص مزيانين برشا.
0: هايله هايله ياسر مزيانه.
1: كما قلت لك، كل ما تمشي لبلاصة في تونس تشيخ، معناها تقول شو ما محلاها تونس، شو ما زينها. وبالنسبة للتنوع هذا، تو الأغاني اللي يدخل اليوتيوب سيف معيوف باش يلقى برشا تنوع، باش يلقى غنية في الصحراء، باش يلقى واحدة في الشمال الغربي في ريتماخر عرايس. فهمت تنوع. هذايا التنوع موجود ديجا في العرض متاعي. معنا العرض اللي نقدم فيه برودوي اسمه الترقين. العرض اسمه الترقين. يا قصاب يا أخي هز الترق شوي. عملنا الترقين ترق جديد.
0: بصراحة يريتها ترجع. يا قصاب يا أخي هز الترق شوي.
1: إن شاء الله في البرنامج تندخله. فالبرنامج بتاع العرض بتبيعته هو نصفه أغاني تراثية من جميع مختلف المناطق البلاد. معنا مش نبدأه بالجنوب، الوسط، بالشمال الغربي، بالأنماط الموسيقية الموجودة موجودة في تونس. معناها عنا القصبة، عنا سكرة، عنا الاسطنبالي، عنا الجو الصوفي. وعنا المزود. معناها الأنماط هذوما الكل موجودين في العرض. وكل ما نقدم أغنية تراثية يعني نقدم بعدها أغنية خاصة. معناها فما محاكاة. قاعد نقدم في جديد تونسي بطريقتي كيفاش نرى الجديد التونسي، والمنبع متاعه هو التراث هذا. هذا ما نقدمه فيه.
0: هذه الخصوصية اللي تخدم عليها زيادة. هذه الخصوصية. يا قصب يا أخي يلا نسمعوها مع بعضنا بالساكسفون. بالساكسفون نسمعوها. يلا نسمعوها شوية منها.
1: يا قصب بالساكسفون.
0: يا قصب احنا نعملوا خالف تعرف.
1: يا ساكسفونيست يا أخي
0: هز الترقة شوي. يلا

0: يعطيك الصحة.
1: هزي ترجي شوي سيفة دين. والله الوقت قاعد يمر, شوف الوقت مش قاعد يرحمنا راهو الوقت. والله أنا بصراحة البرنامج كرر 3 سوايع معنا من ساعتين باللي نستمتع معاكم الحقيقة مبدعينا, وخاصة معناها

0: تطلع شعلت بالخير إن شاء الله. خير ذي شعلت
1: شعلت شمع أسوار
0: شعلت
1: هذه هي.
0: هي
1: أي هي
0: شفت أنا ما شاء الله عليها
1: حنان عندها تريزة الحقيقة وقمة الإبداع متاعها في أغنية للصحراء اشتقنا بزيارة.
0: نعم.
1: يعني الرحلة اللي صورتها كتابة جميلة جدا.
0: نعم.
1: تعاملت مع شاعر والأستاذ سي شعبان الجزيري.
0: نعم.
1: يعني أغنية إما خافي وانسي تطلع وأنا ما عنديش ملام ولا تطلي وانسي الخوف وهكا زيدي على قدام. هذه من كلمات سي شعبان الجزيري. فما أعمال أخرى إن شاء الله مع سي الشريف العرفاوي. نعم. إن شاء الله فما ألبوم كامل قاعد يحضر نحكيه عليه في وقته
0: إن شاء الله. في وقته أحنا هذه استضافة أولية. إن شاء الله كما باش نشوفوك زيدا في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي إن شاء الله. وهي دعوة الناس الكل للافتتاح باش يكونوا حاضرين وسهرة باش تأثثها أنت إن شاء الله بإذن الله. باش يكون على موعد مع جمهور المونستير والجمهور الدولي والضيوف اللي حاضرين إن شاء الله باش نقدموا لهم أحلى معنا.
1: إن شاء الله.
0: تونس تبارك الله. تونس ولادة وتونس بحر وبر صحراء وجبال.
1: تونس
0: عزيزة
1: وغالية. عزيزة وغالية و...
0: نعم.
1: وفي تونس عنا كل شيء الحقيقة.
0: نعم.
1: الحقيقة عنا فنانين كبار ياسر وحتى كي تسافر وتشوف العباد اللي البرة معناها تحس بالفخر معناها.
0: نعم.
1: تشوف التوانسة.
0: نعم.
1: اللي غادي كلهم متميزين وتشوف معناها التوانسة عنا طاقات كبيرة في جميع المجالات.
0: نعم.
1: بكل اختصاصاتها.
0: نعم.
1: جست باش نزيد نذكر بحاجة أخرى بالنسبة
0: للمهرجان الصيفية إن شاء الله.
1: إن شاء الله عنا افتتاح مهرجان القلعة.
0: أي من يحضرنا طلت يظهر لي الأخرانية طلت أي خاطر رقمته من الترقيم. نعم.
1: المهرجان مهرجانات صيفية إن شاء الله بالنسبة مبدئيا توفى ما إن شاء الله افتتاح مهرجان القلعة الكبيرة نهار 14 أوت.
0: نعم.
1: بعرض طرب ساكسفون. هذا عرض آخر مش اللي كنا نحكيه عليه اللي هو نصفه طربي أم كلثوم وعبد الحليم ومحمد. نعم. عبد الوهاب والنصف الثاني تونسي. وإن شاء الله في الجم.
0: نعم.
1: ونهار 21 أوت فما عرض آخر إن شاء الله في بير مشارقة دار. نعم. ميزات مش كونفيرمي اون برينسيب نهار 24 ان شاء الله اوت. في انتظار بقيه المهرجانات خاطر فما تاخير شويه. نعم. في البرمج هنا ننتظروا ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق صيف. يعطيك الصحه. شكرا ليك. شكرا على تلبيه الدعوه. اذاعه المنسير معناها مفتوحه ابوابها مفتوحه ليك لفنك وللخصوصيه اللي قاعد تخدم عليها من خلال هذا المشروع. شكرا ليك. يلا طلت هي تطلع هي زعما هي طلت طلت.

0: حديث الخشبة باش يكون مسك الختام في مرافق الفنون والأكيد الإبداعات العروض المسرحية في صيف 2026 يظل حاضرة وجاهزة نشوفوها إن شاء الله في المهرجانات الوطنية وأيضا الدولية من بينها عرض مسرحي جديد نحتفي به واللي ينضاف إلى عروض المبدعة الفنانة القديرة دليلة مفتاحي. مرحبا بيك نومة جاهزة نومة في عرضها إن شاء الله اللي باش يكون نهار 4 جويليا بقاعة الفن الرابع. مرحبا بيك أهلا وسهلا دلولة.
1: مرحبا بيك مرحبا بيك نجوى ومرحبا بكل يسمع فينا في المستير وخارج المستير.
0: نومة بطبيعة هذا العرض الجديد هذا العرض الكبير أنا نقول العرض هذا اللي قاعد طاب سلة يعني عنده مدة كبيرة برشا عرض كبير برشا عام أي وعرض
1: وبديناه في المستير
0: الحلمة بديت في المستير والفكرة بديت في المستير,
1: المستير.
0: والنومة تحقت اتحققت النومة
1: إن شاء الله نعرضها في المستير
0: إن شاء الله يا ربي لما لا تكون حاضرة معنا في المنسير. نومة شو نجم نعرف عليها نومة اسبري جديد فكرة جديدة مشروع جديد تخدم عليه مدام دليلة مفتاحي إلى جانب المشاريع اللي قدمتها والناجحة واللي أغلبيتها متوجة فكما قمرة 14 كما يعني العديد البوابة 52 فنومة وين تهزنا النومة
1: نومة تهزنا بارشي كالبعيد النومة تحكي على الانتحار عند الأطفال وردة الفعل على الأولياء وخاصة الأم والظاهرة هذه ماشية وتتفشى بطريقة غريبة ألورا عملنا بحث ميداني أو الكاتبة ودنيا مناصرية ومنها هي معناها صارت الانطلاقة في الكتابة في كتابة النومة والعنوان انت عن النومة هي كانت اسمها نومة الخلود احنا بدلناها النومة لانه النومة حشاكم ونجم واحد يرقد ما يقومش يغفل في الدنيا يرقد شوية في الدنيا نجم يضيع فيها يعني العمل هذا هو يهم الناس كل تقريبا على خاطر الاكتئاب مرض العصر والأم أخت اللي ينتحر ولدها ولا بنتها لا تتقبل الانتحار مش معناها لا تتقبل الموت الموت تقول لك ذاك طبيعة ذاك الغالب متربي بين الانتحار لا تتقبله تمرض بالاكتئاب تكبر بها الحالة حتى يولي الاكتئاب سيفير ومصيرها الانتحار وهذه كما نسبة كبيرة في الحكاية هذه واللي نعملناها النومة هي الأحداث كلها تدور في البسيكياتري وما نعرفوش شكون المريض ما نعرفوش طبيب مريض الفرم مريض المريض هو مريض الزوج مريض العساس مريض سي تابيري كنا نحن كل مرضى على فعل
0: نعم
1: كل واحد بنسبة معني
0: نعم هذا عمل إن شاء الله بش يكون في قاعة الفن الرابع في أول عرض لي يعني بعد ما قبل الأول نعم
1: الأول تعمل في المدينة
0: نعم هذا الأول
1: هذا يوم 4 جويليا إن شاء الله في قاعة الفن الرابع شارع باريس تونس
0: طبعا دليلة مفتاحي هي المخرجة والسينوغرافيا لطفي التركي يعني
1: سينوغرافيا
0: أنا أي وكمال الكعبي من المثلين
1: الكعبي
0: فوزية بدر
1: أمين محمد أمين زواري ضحى ويلي
0: سفيان بن ظافر
1: سفيان بن ظافر وطاهر
0: رضويني
1: رشيد بالحم هذه المجموعة وطارق بوزيد في الإضاءة الرقمية
0: نعم أنا نقول إن شاء الله بالنجاح والتوفيق إن شاء الله نكونوا على موعد إذاعة المنستير طبعا باش نشاهدوا العرض الأول لنومة هذه الحلمة اللي تحقد وإن شاء الله يا ربي نشوفوا نومة على طبعا مسرحنا وخارج حدود الوطن تحلق بإذن الله شكرا لك تحياتي لك وإلى اللقاء وبالتوفيق ونعرفك اللي انت قاعد تبرى في توا خذيناك على الطاير شكرا لك مدام دليلة تحياتي لك وان شاء الله بالنجاح احنا هيك وصلنا الى نهاية لقائنا في مرافق الفنون شكرا لكم على المتابعة والاستماع العزيزة بليدين هلا حد من 5 إلى 7 امتى العشية في موعد استثنائي ان شاء الله ناخذكم في رحلة في اجواء تونسية سياحية بحتة الى اللقاء
2: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7 104.7

0: في الغاصة يا عواطف، حسيتها بالستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيلي الفتني وزيد عليهم شمس الدين هلال.
0: ايه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا مش معقول.

0: En la cal.
1: En la cal.
2: السابع مساء على مجدة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية غرة جويل الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بالتسجيل 629 قتيلا. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد على موقعه الرسمي أن السرعة احتلت المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في تسجيل 251 حالة وفاة بنسبة تتجاوز 39% وخلفت 727 جريحا، في حين كان السهو وعدم الانتباه سببا في سقوط 741 جريحا بنسبة 24%. وكشفت إحصائيات المرصد أن ولاية تونس تصدرت قائمة الولايات على مستوى الحوادث، وولاية القيروان تصدرت بالنسبة لعدد قتل الحوادث بنسبة 23%، تليها ولاية المهدية، فنابل، فقفصة. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع طبيب العائلة بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف جويلية الجاري اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك. قالت جمعية القضاة التونسيين أن رئيسها أنس الحمادي غادر تراب الوطن لظرف صحي عاجل وبطريقة قانونية، وأنه قد قام بالإعلام بظرفه الصحي طبق القانون، معددة في بيان صدر مساء اليوم اعتبرته خروقات في التتبع الجزائي المثار ضد الحمادي الذي حكم بسنة سجنا مع النفاذ العاجل بعد جلسة محكمة الاستئناف أمس. وعبر المكتب التنفيذي للجمعية عن رفضه المطلق لهذا الحكم الجائر وغير المسبوق ضد رئيس الجمعية، والذي يهدف إلى تجريم الحق النقابي للقضاة وترهيبهم من ممارسة هذا الحق وفق ما جاء في البيان. نختم بأخبار طقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا الجنوب بقية هذا اليوم، ثم تشمل آخر الليل مناطق الشمال، تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية وسحب قليلة ببقية الجهات. البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب بخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 19 و23 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا. بعد قليل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار الرياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
5: سياسيا،
4: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: التفاصيل على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي الموجات إذاعة المنستير. اليوم المواعد، بعد شوية تنطلق مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب النمساوي الساعة 8 بتوقيت تونس، المباراة الأولى لبرنامج اليوم. المباراة الثانية انطلاقا من نص الليل، مباراة البرتغال وكرواتيا، وآخر مباراة الساعة 4 صباحا المنتخب العربي الجزائري ضد المنتخب السويسري انطلاقا من الساعة 4 صباحا. كما قلت، مباراة الدور 16 لكأس العالم للولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نذكروا البارح كان أمريكا فازت من بوسنة والهرسك 2-0. ترشح المنتخب البلجيكي من منتخب السنغال 3-2 بعد تمديد الوقت، وترشح المنتخب الإنجليزي فضل هاري كين 2 اللي قلب الطاولة من منتخب الكونغولي وفاز عليه 2-1. الاتحاد الألماني يعمل ضغط على كلينزمان للاستقالة بعد ما كشفت تقارير صحفية ألمانية مستقبل كلينزمان المدير الفني للمنتخب الألماني بات محل شك عقب خروج المنتخب الألماني المبكر من كأس العالم. والاتحاد الألماني طلب من كلينزمان إما الإقالة أو الاستقالة. نحكي على الكرة في تونس، البداية برابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ومبدئين الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون يوم 22 و 23 أوت القادم، مبدئين كما قلت في انتظار التأكيد من المكتب الجامعي لكرة القدم. وزير الشباب والرياضة صادق المرالي كان اجتمع مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيد معز الناصري بحضور المدير الفني الجديد رضا الجدي للحديث على الخطوط العريضة للمرحلة القادمة للمكتب الجامعي المنتخب الوطني لكرة القدم. وأكيد التقارير قرر دعوة المدرب إيرفي رونارد للحضور لتونس للجلوس مع صورة الأشراف والمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم ودراسة المشروع اللي كان تقدم به في صورة مواصلة التدريب والإشراف على المنتخب الأول لكرة القدم. ذكر عقد المدرب الفرنسي فيرونار ينتهي يوم 15 جويلية الجاري. فخر الدين بن يوسف لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري في تدوينه عن رسميا أنه غادر فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بصفة رسمية. فخر الدين بن يوسف. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كشف اليوم عن البرنامج الزمني الكامل لمنافسات دوري ابطال افريقيا وكأس الكاف 26-27. الانطلاقة باش تكون ايام 4 حتى 6 سبتمبر، والنهاية باش تكون من ايام 3 من ايام 9 حتى 31 ماي 2027. ذكروا بالنسبة للجوائز المالية الحالية لبطل دوري ابطال افريقيا، تحافظ على القيمة الجوائز المالية 6 مليون دولار لبطل دوري أبطال إفريقيا و 4 مليون دولار لبطل كأس الكاف. في كرة اليد تم تحديد الموعد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بعد مسار انعقد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، اجتماع بحضور السيد كريم الهلالي رئيس الجامعة، عدد ممثلي أندية النخبة، أكابر التباحث حول نظام بطولة النخبة، أكابر الموسم الرياضي القادم وتاريخ انطلاق البطولة. بالنسبة تم الاتفاق على موعد انطلاق بطولة القسم الرياضي القادم في مختلف الأصناف. بطولة النخبة أكابر الانطلاق بشكون يوم 5 سبتمبر، بطولة القسم الوطني أليف الانطلاق يوم سبت 12 سبتمبر، بطولة القسم الوطني باء الانطلاق بشكون يوم 26 سبتمبر، بطولة النخبة أوسط وأصغر بشكون يوم 3 أكتوبر، وأيضا تم تحديد انطلاق بطولة النخبة كبريات ليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. والختام بكرة السلة، المنتخب الوطني التونسي يستهل المشوار في البطولة بهزيمة أمام المنتخب النيجيري. المنتخب التونسي كان هزم المنتخب النيجيري 84-81، مباراة النافذة الثالثة من تصفيات مؤهلة المونديال قطر 27. ذكر المنتخب الوطني التونسي غدوة باش يواجه في قاعة رواندا منتخب رواندا اللي انهزم بدورة، ومنتخب غينيا. الترتيب لحد الآن، غينيا في المركز الأول 8 نقاط، تونس نيجيريا 6 نقاط، رواندا 4 نقاط. كما قلت، غدوة تونس ضد المنتخب الرواندي. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة؟
2: مال البرنامج هذا لكم انتم؟
3: آدم وحواء

جاوب حذاء للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة إذاعة نوس.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسان الحامدي أن الرجة الأرضية التي سجلت اليوم غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين والبالغة 2.4 درجات على سلم ريشتر تعد الرجة الارتدادية الثانية التي أعقبت الرجة الرئيسية المسجلة أمس الأربعاء. وأضاف أن هذا التسلسل يعد أمرا طبيعيا إذ تكون قوة الرجات الارتدادية عادة أقل من قوة الرجة الرئيسية. وأكد الحمدي أن النشاط الزلزالي في تونس يبقى وفق الخصائص الجيولوجية للبلاد من ضعيفة إلى متوسطة. أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي الفرادي أن وثيقة مخطط التنمية 26-2030 و2000 تعكس رؤية تنموية متكاملة تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات والسياسات العمومية بما يضمن تحقيق تنمية شاملة وعادلة على المستويين الوطني والجهوي. وبين أن من أبرز أهداف المخطط رفع معدل النمو إلى 4.2% كمعدل سنوي خلال كامل الفترة 26-2030 و2000 مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.6% سنة 25-2000، مؤكدا أن هذا الهدف يرتبط بجملة من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية والتنموية. وكما أظهرت الإحصائيات الواردة بمشروع مخطط التنمية 26-2030 و2000 تراجع نسبة أو نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلص إلى 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 23-2024 و2000 بعد أن كانت تناهز 20% خلال السنة الدراسية 2020-2021 و2000. كما تراجعت نسبة الانقطاع المدرسي إلى 7.5% مقابل 9.3% خلال ذات الفترة. وأبرزت المعطيات أو ذات المعطيات تقلص نسبة الانقطاع المدرسي بالمرحلة الابتدائية إلى 0.8% بعد أن كانت في حدود 1.2%. استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان 26-2000 وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي. وأوضح الخبير المحاسب والمستشار البنكي سفيان لوريمية أن استقرار معدل الفائدة كان متوقع بالنظر إلى المعطيات المسجلة خلال شهر جوان، حيث حافظت المعدلات اليومية على مستويات متقاربة ما انعكس على المعدل الشهري الذي يعتمد أو تعتمد عليه البنوك في احتساب نسبة الفائدة المطبقة على القروض. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: ما ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصاديثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي نسيتي سادتي، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، ونتواصل معا. وما تتصوروش يعني المحبة المتبادلة بيننا جميعا، أنا وزميلي وصديقي وأخي بشير بكار.
2: أهلا وسهلا سي ربح، مرحبا. كذلك كاني مسرور جدا الليلة في حصتنا الجديدة في البرمجة الصيفية بالطبع.
1: أيوة.
2: اللي هي عنوانها المحفل. وطول نحكي عليها المحفل سي ربح بعضنا. أما في البداية سي ربح نحب نقدم تحية، واني فرحان الليلة في الحصة بوجود ضيف عزيز علينا هو سي منور المدني.
1: مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، مستمعي الأعزاء مستمعات العزيزات لإذاعة المنستير، زميلي العزيز وصديقي الأستاذ رابح الفجاري،
1: عايشك،
3: زميلي وأخي الأستاذ بشير بكار،
2: عايشك،
3: مرحبا بكم،
2: عايشك سي منور. سي رابح كان تسمح
1: تفضل.
2: في الغناية
1: أي
2: في العراس،
1: أي
2: بما احنا باش نحكيو على المحفل،
1: ايوه،
2: نحبوا ناخذوا وجهه النظر سي منور في الامور الدينيه، شنو معناتها المحفل.
1: أيوة.
2: والمحفل اللي ندرى مسموح به دينيا، المحفل خاصه سي رابح.
1: أيوة.
2: فيه برش انواع.
1: أيوة.
2: فيه الغزليات وفيه الكذا، نحب نسالوا سي منور باش نيروا سبيل برشا ناس والافكار نتاع الناس اللي تفهم شنو هو الزهوة سي منور.
3: أي
2: إيش خير من الزهوة؟
3: الأفراح باهية.
2: تفضل.
3: الفرح الممدوح ديما باهي.
1: أيوة.
3: الفرح المذموم ما وش باهي.
1: أيوة.
3: توا نعملوا العرس، نعملوا الأفراح. سيد النبي صلى الله عليه وسلم عرس،
2: الله عليه وسلم
3: زوج، الصحابة عرسوا، لكن ديما العرس في نطاق الدين، في نطاق ما أحله الله، أما ما حرم ربي لا
2: لا.
3: نرجع للشعر توا.
1: أيوة.
3: كلمة
1: نعم.
3: خاطر الشعر شعبي،
2: الشعر والغناء.
3: الشعر. أيوة. والغناء. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول
2: الله عليه وسلم.
3: إن من الشعر إلى حكمة، وإن من البيان إلى سحرة.
1: أيوة.
3: سيد النبي كان ما يقولش الشعر هو،
2: نعم،
3: ولكن يتذوقه.
2: الله،
3: سيد النبي عنده ذوق كبير
2: صلى
3: في
2: الله
3: الشعر
2: عليه وسلم.
3: وقت اللي يسمع الشعر يفرح.
2: نعم.
3: والدليل على هذا أنه عامل شعراء لي هو.
2: نعم.
3: سيدنا حسان بن ثابت.
1: أي.
3: من الصحابة الأجلة.
1: أي.
3: كان شعر وكان قوي في الشعر متاعه، كان يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقت اللي يقول الشعر ويهجو المشركين، سيدنا بيقول قول وروح القدس معك.
2: الله،
1: ممتاز.
2: الله،
1: أي.
2: ممتاز.
3: من جملة ما يقول سيدنا حسان بن ثابت.
2: نعم.
3: في مدح الرسول يقول له همم لا منتهى لكبارها.
1: أي.
3: وهمته الصغرى أجل من الدهر. له راحة لو أن معشار جودها على البر، كان البر أندى من البحر.
2: الله، على جد
3: بقوة الشعر.
2: قوة الشعر.
3: تم شعر آخر من الشعراء متاع الرسول اسمه عبد الله بن رواحة.
1: أي.
3: من عبد الله بن رواحة شعر سي رابح من. أي. الشعراء البهين.
2: نعم.
3: القويين. ثم شعر آخر زاد اسمه النابغ الجعدي.
1: أي.
3: هذا يخدم كما قال في الجاهلية وفي الإسلام.
1: أيوه.
3: الشعر والغناء كله باهي إذا كان ما مشاش على اليسار،
2: ما فيش شتم،
3: ما فيش شتم
2: الهجاء،
3: ما فيش هجاء،
2: هجاء.
3: ما فيش
2: ومس الأعراض، ومس
3: صحيت، هذا الكل راهو باهي. أما بعض الناس ما يحبوش الشعر العادي.
1: أيوه.
3: يقول لك لا مشينا الجهة الأخرى. ما تتقال الجهة.
2: نعم.
3: الأخرى.
2: نعم. نعم. نعم.
3: إذا كان مشات الجهة الأخرى تولي محرمة.
2: تولي. أيوة. محرمة.
3: هذا الدين شنو يقول.
2: نعم.
3: سيد النبي صلى الله عليه وسلم طريق جو جمع من الحبشة.
1: أيوة. نعم.
3: ويرقصوا في الحرم.
2: نعم.
3: ويشتحوا برحل السيدة عايشة.
1: أيوة.
3: مرته راهو هو برحلها.
1: أيوة.
3: وقالت جيت حطيت اللحية بتاعي على كتف الرسول لهنا.
1: أيوة.
3: وقعدت نتفرج عليهم وهو يرقصوا. قالت حتى شبعت أني من الفرجة ومشيت على روحي. هو ما فهمتش فاش يقولوا لحبشة. قالت له يا رسول الله فاش يقولوا، أني ما فهمتهمش، عندهم خطر يشتحوا بغنيوا باللغة متاعهم،
2: باللغة
3: اللغة متاع
2: الحبشة
3: متاعهم. أي متاعهم هما. قال لها سيد النبي خطر يعرف لغات الكل.
1: أي.
3: قال لها يقولوا محمد عبد صالح. محمد عبد صالح.
2: صالح
3: وهذا والشعر كله باهي، خاصة الشعر الشعبي، شعر شعبي متاعنا راه تونسي.
2: وهنا سي منور، الشيخ منور الأخ رابح، نقولوا لبعض الناس في العراس الأخ رابح، نقول لهم أخي أنتم تجيبوا في اللدبة باش يهجيوا بعضهم، هذا راه حرام.
3: أيوة،
2: خلي المحفل خليه محفل.
3: صحيح صحيح، هو اسمه
2: يبدا بالسطو عني بين تاعه، يبدا بال بال بال بالنجع، بالبرق، وبعد يدخل في في في الغزل، مش المفضوح.
3: ليش المفضوح؟
2: مش المفضوح.
3: ايوه،
2: ويتبعدوا على الهجاء، على الهجاء،
3: مش بعضنا،
2: مش بعضهم.
3: هذا هو بداوا يمكنوا فيهم في الغنايه.
2: نعم،
3: الاديب الفلاني والاديب الفلاني ولا المتفرجين شو يحبوا، يحبوا يحلوا في بعضهم.
1: أيوة،
3: ويعركون في بعض.
2: نعم نعم، هذا حرام.
1: يولي يقدموا أكشار اللي مش باهي هو لحرش،
3: هو أبن حرام. هذا ما ثماش في الدين، هذا لا. إما يحضروا على المحفل، شوف سي بشير اسمه على جسمه،
2: اسمه المحفل، المحفل، المحفل، هو يحفل، هو يحفل. شو يقول منور المداني ده توا في في في في الشعر والغناية؟ منور المداني شنو رأيه؟ كم منور المداني؟
3: الشعر ما احنا نقول ما قاله رسول الله، والغناء ما قاله رسول الله. سيد النبي يحب الشعر كما قلنا فاش نتحدثوا، ويسمع الشعر، لكن الشعر الباهي. الحاجة اللي ما يشبه ما يسمعهاش الرسول، وما يحاجتوش به وما يقبلهاش، والدين ما يقبلهاش. ألا فيه الكلام اللي هو مش باهي، الكلام الدوني ما يتقالش، هذه حاجة. والناس وقت اللي تبدأ تهجوا في بعضها، والناس تضحك ويضحكوا عليهم وكذا، ويشبكوهم ويوليوا تعاكوا وليوا يتقاتلوا وليوا يسبوا في بعضهم، هذا زاد ما قالوش الدين ويلزمنا نبعدوا عليه.
2: نعم،
3: وهذا عرس يلزم يكون عرس وفرح. تفضل
1: سي منور.
3: اي،
1: جبدنا احنا بكريكة للشعر، وجبدنا على جمال الاصوات. تعرف مليح اللي كونوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت عمل الجمع الاولى ذيك، وين بركة الناقة اللي تمشي بال بالرسول، قال له بلال أذن فصوتك جميل.
3: سيد النبي صلى الله عليه وسلم من زمنا نعرفه حاجة هنا، أجمل الصوت، وهو أجمل الأصوات في العالم
1: سيد النبي.
3: أي سيد النبي، أنا نعرف فش نتحدث. والدليل على هذا أن وقت اللي هبط هو من من الطائف ماشي إلى مكة، ما عملوش معاه الباهي جماعة الطائف، وقف الليل يصلي ويقرأ في القرآن، سبع جنون متعدين وقفوا سمعوه.
2: الله الله،
3: نعم، هذا ثابت نقرأه في الكتب السيرة. خاطراش وقفوا؟ خاطر صوت الرسول الجميل.
2: جميل جميل،
3: تو احنا نعرف أن سيدنا داود صوته جميل جدا. جدا، لكن رسول الله أجمل،
2: هو أجمل، أجمل، أجمل الأصوات،
3: رسول الله أجمل الأصوات وأجمل الخلق وأجمل الخليقة. وسيد النبي عليه الصلاة والسلام يحب الشعر، يتذوق الشعر، يفهم الشعر، مش ما يفهمش راهو، ولكن لا يقوله، ما يقول الشعر.
2: نعم، وضايا نحب نشكروه سي الشيخ منور، واحنا استضافتنا سي رابح هو احنا في المحفل صحيح، ولكن استضافة شيخنا الكبير منور المداني هو باش نفهموا الناس اللي تعمل في العراس، نفهموا ان الغناء ضاي راهو باهي، راهو معناها مقبول، ولكن ما تحيدش على المبادئ، على المبادئ نتاعو، وما تمشيش في الجانب اللي هو محرم. سي رابح، نحب نشكره مره ثانيه شيخنا منور المداني، ونحب بعد الكلمه اللي قالها شيخنا نستمعوا لاغنيه من اختيار مخرجنا فوجي شعبان.
3: شكرا لكم انتوما سي بشير، انت وسي رابح، بارك الله فيكم.
1: عايش
2: عايشك يا شيخنا، الله يفضل.

0: المحفل.
1: حبيت سي بشير بعد ما عملنا مراوحة ومداخلة حلوة برشا مع زميل الشيخ منور المدني اللي في الحقيقة عشنا مع بعضنا سنوات مع بداية إذاعة المنستير إلى يومنا هذا وما زلنا نتواصل، وهذيك إذاعتنا وإذاعة الجميع. سي بشير، المحفل يعني اللي باش نخدموه هو اسمه المحفل،
2: اسمه المحفل،
1: ومن يقول المحفل كل واحد يفسره شنو هو. فما اللي يحط فيه الجحفة، فما اللي يحط فيه أكل المحفل اللي يبدو بثلاثة الليالي من الأول في جهات، في بعض جهات يشعلوا النار والنساء تبدأ تغني.
2: نعم.
1: كل بلاد ورطالها كما
2: كل قلوه. بلاد ورطالها سي رابح. المحفل هو يشمل الكل،
1: يشمل الكل.
2: هي نجمة.
1: ايوه،
2: كانت يقولوا نجمة، كانت
1: احنا
2: سبع ليالي
1: احنا في جهتنا يسموها.
2: نعم.
1: النجمة.
2: نعم.
1: سي بشير، الليلة مش نحبوا ناخذوا شخصية، معناتها شاعر يعتبر.
2: شعر.
1: والشاعر هذا يعني نعرفوه من قديم الزمان.
2: نعم.
1: هو متوفي الله يرحمه. نعم. الشاهد الأبيض. شو مات الشاهد الأبيض؟
2: الشاهد الأبيض سي ربح. احنا كما وعدنا السادة المستمعين ان برنامجنا مش يكون فيه الشعر والغناء
1: صحيح.
2: والفن الشعبي بصفة عامة.
1: ايوه،
2: وحتى نعطيه كل حد مكانته.
1: ايوه،
2: واحنا في حصصنا السابقة سي ربح حكينا على الشعراء.
1: أيوة.
2: شو نواصلوا في نفس النسق ذاك وش نحكيه على شعراء كبار، شعراء تونس الخضراء. شعرنا اليوم محمد الشاهد الأبيض بن محمد الكثيري.
1: أيوة.
2: مولود سنة 1917.
1: أي.
2: بقرية القزقافية معتمدية مزونة.
1: أيوة.
2: وتوفي بها سنة 2003. بين قوسين سي ربح، أنا كنت محظوظ أني غنيت مع الشاهد الأبيض.
1: غنيت.
2: نعم نعم، غنيت روعة. مع الشاهد الأبيض. وما أدراك ما الشاهد الأبيض. عاش يتيم حيث توفي والده في الحرب العالمية.
1: أي.
2: الأولى، وربته والدته اللي كانت تعمل في مهنة النسيج.
1: أي.
2: شعر الشاهد الأبيض ينحدر العائلة ولوعة بالشعر الشعبي، وأصلها يرجع للولي الصالح سيدي بوكثير.
1: أيوة.
2: من نسل الولي الصالح سيدي مهذب، والعائلة كانت تمتاز بعذوبة الصوت.
1: أيوة.
2: تعرف أنت صوت
1: يبدأ جميل.
2: صلي على النبي. أنا خاصة الشاهد الأبيض.
1: أي أي.
2: والعائلة كانت تمتاز، قلنا تمتاز بعذوبة الصوت وحفظها للطرق الصوفية.
1: أيوة.
2: كانت تحفظ في الطرق الصوفية.
1: أيوة.
2: الشعر الشاهد الأبيض انضم الشعر منذ الصغر في كل الأغراض والأوزان، كتب ما يقارب عن 67 قصيدة.
1: تبارك الله. أي.
2: غنى على تونس، غنى على ركح قرطاج.
1: نعم.
2: غنى على أحداث سقيط سيد يوسف.
1: أيوة.
2: غنى على حادثة حمام الشط.
1: أي.
2: والشعر الشاهد الأبيض انفرد في غرض الشعر السيف والمقرون، ويقول فيهم سلاح اللي به نفوز عالصيادة خسارة ترخفت سعفته وزنادة، سلاحي عزيز وغالي اللي بيه نطرب اللي بيه نضرب في الغزال الجالي، وماذا قتل من صايدة علالي في حب في حب ماضي ضربته نفادة، كلاه الصديد ولا حديدة بالي صلحت ما فاد الصلاح في فسادة، نرليعتي وجواجة نرليعتي وجواجة سلاح اللي ملقيتاش وقت الحاجة، ولا عمارتة عصايدة لعاجة ولا حبتة في الجار يا ردادة، ومصهود قلبي بغسطة يتلاجة كبابير نارة شاعلة صهادة، ناري على مقروني ناري على مقروني محي المحاور ليعتا حرقوني، منين بيه عاتي وافيات ظنوني واخذ على ضرب الغزال شهادة، احفظ لي الصنايع خايبة خذلوني مرماد ولت سيرتا مرمادة. شوف
1: هو سي بشير بين قوسين، انا كنت نسخله من سيد علي بن خليفة.
2: هو في الحقيقة من مزونة ويرجع لولاد بوكثير، بقينا هو جيبو ياسر ولاد صفاقس.
1: ايوا.
2: هو راهو غنى اني واحد من الادبه اللي غنيت معاه في بير علي بن خليفة.
1: في بير علي بن خليفة.
2: بير علي بن خليفة. يعني. وذي تسمى منها شرف ليا بكل شرف صراحة ليه. شرف ليا عمري وقتها 22 سنة
1: خارق العادة
2: في الكبر نتاعو رحمه الله. أخ ربح هات نسمعوا مع بعضنا أغنية الشاهد الأبيض
1: مرة فراق
2: ما تبتاش
1: أي.
2: ساكن في الجيش والعيشة بلا بيك الواش
1: غناها في كرطاج
2: في كرطاج
0: نسمع. مر فراقك ما تنتهي

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: إذا بعد ما سمعنا هاتي الرائعة للشاهد الأبيض وين نذكره كان هو وراها كالسعفة اللي شده
2: السعفة نتاعو ومش كل ديب راهو يغني على روح قرطاج. روح قرطاج ما تصعد له كان الإدبة الكبار والمطربين الكبار
1: والله تقريبا في الثمانينات.
2: نعم هكا تقريبا هكا تقريبا.
1: فأنا التو صوت الشاهد الأبيض في بالي.
2: نعم
1: وخاصة أغنية مر فراقك هذيك كنت نحفظها شوية
2: والوقفة نتاعو وهيبته في الوقفة نتاعو وجماله.
1: أيوة.
2: هو سلس صلى على النبي.
1: هو سبشير أنا وقت ما نعرفش هذا أديب والسعف نتاعه وكذا لكن هل اللي غني فيه هل يعتبر أديب يعني أديب
2: أو حفاظ
1: أو حفاظ.
2: هو أخ رابح احنا الليلة في حصتنا المحفل باش نعديه بعض الأشعار نتاعه.
1: أيوة.
2: اللي قالها اللي كتبها.
1: أيوة.
2: احنا قلنا في البداية قلنا راهو كتب 67 قصيد هو.
1: أيوة.
2: بالطبع شعر وغناه يعتبر أديب.
1: ما العلم سي بشير أنا نصور روح عنده أولاد.
2: أكيد أكيد احنا ما عندناش معطيات بالضبط. أيوة. ما أكيد
1: مات الشعر هل هو موهبة ولا يمكن أن يتوارث؟
2: يعطيك الصحة في السؤال ضاي أخ رابح. الشعر راهو موهبة.
1: موهبة
2: الشعر راهو موهبة.
1: أيوة.
2: والموهبة راهي تجي في الصغر.
1: صحيح.
2: ما تجيش راهو الشاهد الأبيض كان أشعاره كلها تقريبا في أوزان القعمازي والعرضاوي والمطرود.
1: أيوة.
2: وبدأ الشعر عمره 12 عام هو صغير في السن.
1: أيوة.
2: صغير في السن. أيوة. والشعر الموهوب هو يكمل ثقافته والموهبة نتاعه بالمطالعة بحفاظة الشعر على كبار الشعراء بالطبع والبحث في الأدب الشعبي باش الموهبة نتاعه تكمل وتتكون. راهو الشعر راهو موهبة. سي ربح نرجع لشعرنا الكبير وأديبنا الشاهد الأبيض يقول في بعض أشعاره قطعة في عريض العريض باش نقرأ منها بعض العراف. يقولوا العراف من العرف.
1: أي أي.
2: ديما العرف فيه 15 بيت صدر وعجز أو 20 أو أنت والشعر شي يقول فيه. الفي عرسك يا سودة هذبها يا للة لبنات فرحة كل ناوي يرغبها لذة وصهريات. عرسك في حقها نعنولة في نزهة وفراح عام خير وناسة مجمولة كل شاقي مرتاح. نرجو نستنوا في وصوله نفاحة ونفاح بدو حرج وضرب طبولة اتعالى ومراح ماليه كرام ووقفولة جزارة وذباح من غلبة موشي بعولة حابسها في مراح ولادي بينظم في قولة يغني على المرجاح ذي الصوب على الصدر خجولة فوق كتافها طاح قصة وسوالف محلولة وخدود التفاح أعصرها تكتر معسولة بروايح وفاح خلت لي فكاري مشغولة مريض وريقي شاح كبر غرامي عالشهلولة معزين ثخامات غزال لريل ما فيش يلولة صياد وثبات. عرسك يا مخضوب الحنة يا ذاب العيان جملنا وجملنا غناية وفرسان ضوي نور المحفل قابلنا وكبر الغيوان والقلب المتفرج يتمنى في ريم الغزلان ركبوا ذراري فوق حصننا جليت الغبان ركحكح الصادي في رنة من الجعبة رنان صف المحفل منا ومنا بناويت وشبان ثمش لعاشق يتهنى غرم حبه حرجان ويعنى للعرس ويتعنى ويعدي السهرات يغني وينوع في فنة قدام الخودات. الليلة طالت سهريتنا تعجبني قمقومة من المغرب هزوا نجمتها من الصبحة ملمومة جو صافي وقمرة واتتها وريح هادي في نسومة حضرت كل جارة وجارتها مغرومة ومغرومة في الباس الهافي كسوتها عالجالها مخدومة ذهب عبى صدر ورقبتها ذوق غالي في سومة تغشي بروايح نسمتها بالعنبر ونسومة والفرصة هذه نغبطها ندخل في الملزومة والشاهد يحيي ليلتها بالصوت وقرجومة ونركز كي نقرب ساحتها ولا شارة مفهومة وقت اللي نسمع زغرطتها تتقول هيلات علي في قلبي محنتها غنيت هالكلمات علي في قلبي محنتها غنيت هالكلمات.
0: المحفل مع ربح الفجاري والبشير بكار.
2: اخ ربح خلنا نسمعوا الأديب السواسي الهادي الأسود مع السعفة فرج وعلي في وصلة غنائية في الأدب الشعبي، ونرجعوا لحصتنا كالعادة ونحكيوا على الشهد الأبيض.
1: أنا اكتشفت حاجة قبل ما نسمعوا هذه الهادي الأسود، نتذكروا مليها كان سيف عن سيف عند محمد صغير ساسي.
2: نعم،
1: لكن بعد اكتشفت اللي هو الهادي الحمدي.
2: الهادي الحمدي فعلا.

يتركى انت السوى غالي غالي غالي وبيت اللون يا اخوي يا يا يا يا يا يا رسول الله شريج انت في حياتي.

اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

0: حبك ساكن بجواجية وعامل روحك ما تدريش، ديما خيالك بين عيني، قلبك كاسح ما تحنيش، حبيتك من غير إرادة، حب وافر مالي حدادة، وانت يما عيون سرادة، توا باقي ما سخفتيش، طب زرعك وصعب حصادة، اصبح يضحي معشيش، طب زرعك ويبس بكل هارم ما يطيحش الحلة، سبولات تتاحوا في التلة، قوت منادم باش يعيش، هذه معنى ليس إلا درسها كانك ما فهمتيش، هذه هي أكبر حجة، رجيتك طولت المرجة، صبرت معاك الاخر درجة، عندك باقي ما يكفيش، حرقتيني بعينيك الغنجة، علاش مريضك ما تدويش، علاش مريضك تلعذابة، علاش جالك ضيع شبابة، اجرالي كيف صياد الغابة، حطو طاير ما يخليش، يضرب في الهدف صبابة، يمشي يلقى كان الريش، نضرب في الهدف قبالة، ومتسمي سيد الرجالة، في بالي نستط في غزالة، لكن حظي ما اسمح ليش، الذبعك لها في جروالة، اطفاها ناري وقس الميش، هذه قصة سيحة وصارت، وشروط الحب الكل انهارت، هذه عشقت الأخرى مارت، محبة لعب شيش بيش، ما همشي كالجيل الفارت، الباب مسكر ميعديش، بهذه القصة ننصح غيري، المحبة سبحة لعب ذراري، دبر هلوة تهلواري، يعدي حياته في الدوليش، فلوكتنا تنحلها الصاري، بحرها جابد ما تمشيش، توا الحب صار مباح، مسيب يمشي بلا مسراح، يبيع في السلعة بالبراح، اشكم فيكم ما يشريش، واذا كان الضعف ارتاح، يولي لوج عالتكبيش، اليوم محبة استغلال، في نسبة وسوق ودلال، والجيفة تاكلها حلال، قرب كانت حب تعيش، موكولة لحمة الخلال، عقاب القدرة للدرويش،
1: يا شهرنا.

نخنق

0: بالبرباس ندهي هسبايا وتراسا،
1: ندخل عالمحفل برباس ندهي هسبايا وتراسا،
0: نجلبهم لبديت نغني
1: او نجلبهم لبديت نغني،
0: ندربيهم ليسمعوا فني
1: ندربيهم ليسمعوا فني،
0: المحفل زينا زطلني هم قالوا نحبوا العراسة،
1: ندخل عالمحفل برباس ندهي هسبايا وتراسا،
0: هم قالوا لبنات نحبوا
1: او هم قالوا لبنات نحبوا،
0: وش بيهم لولاد تخبوا
1: اي وش بيهم لولاد تخبوا،
0: ما يظهر لي جملة سهبوا ولا خافوا من العساسة،
1: او ندخل عالمحفل برباس ندهي هسبايا وتراسا،
0: ما يظهر لي جملة شاخوا.

0: لقيتها من ناس خايف.
1: لو انت بكي والقلب مرايا، خرجتيه مضحك وشفايف، وهذابك تكوين غاسة.
0: او ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: يا طفلة وش بيكي هكا، محبوبك قاعد يتشكى، قرلفي بالملقى بركة وتبري ناس الغفاسة.
0: ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: وتبري ناس القوالة، فينا انواع من الرجالة، خيار الراجل كل منقالة، ومعدل يمشي برباسة.
0: ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: الراجل ما يعطيش خبر، جحد وكم ما يسر، ناقلها من حل تصغر ومحفوظة كيف الدراسة.
0: ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: مهبول اللي بيحب سره، وفي نيته يلوج عالفخرة، وفاق ويلقى روح البرة تحف غريق وسبق راسه.
0: وندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: وثمل ما يقبل شرباية، كذاب وكشاف ولاية، يا فايق نعطيك وصاية، علش تسكر من أول طاسة.
0: ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: يا فايق نعطيك نصيحة، لا تكذب للدير فضيحة، ورد بالك تكلها الطيحة، وفي جرة ناس الملغاسة.
0: وندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: وهذه نصيحة يلي تفهم، لا تكذب لا تقعد تندم، يا الزبرك بيع وسلم، والميالي صعيب دماسة.
0: او ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: وانتوما يا بنات اشبيكم، زغراتا خنغني عليكم، والليل نحب نزهيكم، نشكرها تلفاح خراسة.
0: او ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: وثمل تلبس مين يجيب، طلبت شركة عالخطيب، يا عازب غير كون البيب، وابدا قيد في الكراسة.
0: ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: احداها اللي تلبس بنوار، غزالة ترتع في النوار، وتبارك الله على الخنبار، اخواتمها تظهر بقاسة.
0: ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: انقلني عال تلبس سفساري، وفي الرقبة شركة وقماري، تقولش عليها غزال صحاري، كم جاب في اليوم الفحواسة.
0: ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: ونغني عال تلبس فوطة، وطويلة سلسة خرخوطة، وتلز العاشق على موتة، وتتبع كان الكنباسة.
0: ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: وتتبع كان المتعلم، متمرن على الحب ينجم، يبدأ طول الليل يزدم، يدخل وقت الناس العادة.
0: او ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: ونغني عالمحفل جملة، حرقتيني مولات الشملة، خد وردة في حوض الرملة، شويتيني مخذوب خماسة.
0: او ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: شويتيني مخذوب صباعة، وفي جاشي مكيوب طباعة، هو المحنة جي صعيب فراغة، تغذبنا ني والخماسة.
0: او ندخل عالمحفل برباسة، نزهس باية وطراسة.
1: تعذبنا والعقل سبايب،
0: وحرثنا وان شاء الله.

0: سايب
1: أيوة حرسنا وإن شاء الله سايب
0: كل عزوزة تخش شايب بيديها تسربي لكاسة
1: أو ندخل عالمحفل برباس نزيس ماي وترسة
0: وعقاب السوق كم منا
1: أيوة عقاب السوق كم منا
0: يتغذى كل من يسمعنا
1: أو يتغذى كل من يسمعنا
0: الهادي الأسود الساسي غنى وإسلامي عالفرح وناسة
1: أو ندخل عالمحفل برباس
2: المحفل.
3: إذا سي بشير بدأنا نقترب من موعد الأخبار بطبيعة الحال مش نعملوا أغنية فما مباشرة نخلي الزملاء في قسم الأخبار يقدمونا على الأخبار الوطنية والأخبار العربية والعالمية وثم نعود في ساعتنا الثانية.

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم إلى غاية يوم غد الجمعة. وبينت الوزارة في بلاغ تحضيري لها أن هذه الدعوة تأتي استنادنا إلى النشرة الخاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية قد تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة. ويتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب خلال بقية هذا اليوم، على أن تمتد خلال ساعات آخر الليل إلى مناطق الشمال، حيث ينتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية. في موضوع آخر، أفادت شركة تونسية لأسواق الجملة بأنه تم تسيطر على حريق بسيط نشب على الساعة 11 من صباح اليوم بفضاء غير مستغل مجاور لمأوى السيارات بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة، وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر، مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق. وأكدت الشركة أن الوضع تحت السيطرة، مجددة التزامها بمواصلة تعزيز منظومة السلامة والوقاية حفاظنا على سلامة الأشخاص والممتلكات وضماننا لاستمرارية هذا المرفق الاقتصادي الحيوي في أداء دوره الوطني. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها مساء اليوم انطلاق دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مختلف مراحل المشاركة والإعلان عن النتائج. وحسب البلاغ، تنطلق عملية تعمير الاختبارات الخاصة بالمترشحين من يوم 3 إلى 5 جويلية 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة يوم 4 8 جويلية 26 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: غاصة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوج والهذيلي الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: en la cal.
1: En la cal.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. نجم حصتنا لليوم من اللي هو صغير كان يحلم يكون لاعب كرة قدم، تحديدا يكون مدافع صلب ما نجم يتجاوزه حتى مهاجم. كان يحلم في نهار من نهارات أنه يلعب مع المنتخب الإيطالي وعلاش لا يفوز بكأس العالم، لكن الحقيقة موهبته كانت محدودة وما طورهاش، لأنه بالنسبة للعائلة متاعه الأولوية كانت التميز الدراسي. مشى للجامعة وتفوق وقرأ اقتصاد وغادي، واحد من أصحابه قالوا علاش ما نشاركوش في دورة تكوينية للحكام، حاجة نهربوا منها من ضغط القراية. صاحبنا ما كانش يتوقع أنه القرار هذا باش يغير له مسار حياته وحتى يغير مسار كرة القدم، لأنه في عام 1991 يتم اختياره ضمن حكام بطولة السيري آ، البطولة الأقوى في العالم زمان ذاك. ومن الموسم الأول أثبت للجميع أنه حكم غير عادي، سرعة بديهة، حسن قراءة اللعب، اللياقة البدنية العالية، الصرامة، وخاصة أنه الأقل أخطاء. السيد ما كانش يستحق فار. صاحبنا كان باش يتخلى عن التحكيم في فترة ما بعد ما مرض بمرض الثعلبة واللي خسر فيه شعره الكل في 24 ساعة فقط. أما المظهر الجديد عاونه وخلى عنده وقار وهيبة خلت اللاعبين والجماهير يحترموا القرارات من غير اعتراض. وضيفنا لليوم قالوا عليه برشا كلام، أنه أفضل حكم في التاريخ، مسيرة تحصل خلالها على عديد الجوائز والتكريمات، منها جائزة أفضل حكم في العالم 6 مرات متتالية من عام 1998 إلى غاية 2003. أما التكريم الأهم في مسيرته كان اختياره لإدارة نهائي مونديال 2002 بين ألمانيا والبرازيل، المقابلة اللي تحصل خلالها المنتخب البرازيلي على كأس العالمية الخامسة بانتصاره على ألمانيا 2-0. هذه كانت حكاية رمز النزاهة والعدل على المستطيل الأخضر، رمز لكل الحكام الشباب في العالم، وهو اللي أثبت للجميع أنه التحكيم ما هي الزفارة ورق صفر وحمر، لكنه فن ومسؤولية كبيرة. ضيفنا لليوم هو الحكم الإيطالي الشهير بيرلويجي كولينا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لذيلي.
4: جيتكم شيخ ديجا يا لما حفل، جيتكم شيخ ديجا زين المضحك والتفليجة هالمحفل.
5: المحفل
6: صب المحفل بملماتة، ولادي بتخل بسعفاتة، قبلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار، على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار.
5: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سنشير إذن بعد ما تابعنا الأخبار نرحبوا بمستمعين ومستمعاتنا من جديد. نحب نذكر اللي حصتنا هذه المحفل هي من إخراج صديقنا العزيز فوزي شعبان، وهي من تقديم رابح فجاري والبشير بكر.

0: المحفل.
1: سي ربح، ناخذ على الهاتف سي محمد العشي، شاعر وباحث ومدون من مدينة العشاش.
2: تفضل. هو صديقنا سي محمد ونعزوه برشا ونقدروه. أخي بشير، نضم صوتي إلى صوتك ونقول سي محمد أهلا وسهلا ونورتنا ومرحبا بيك.
3: بيك يعيشك سي بشير.
1: أهلا أهلا أهلا، تحياتي وتحية زميلي رابح الفجاري والمخرج فوزي شعبان.
3: أي وأنا كذلك نحييكم الكل.
2: أي
3: وعلى كل حال وإن شاء الله البرنامج موفق وباهي المحفل راهو باهي.
2: توا كنقولوا المحفل سي محمد.
3: أي
2: هي كلمة إيش نقصدوا به المفروض حسب الجهات متاعكم يقولوا المحفل
3: من الحفل توا نقولوا إحنا حفلنا.
2: أي
3: يعني المحفل هي لما طلع راس هذيك الكل.
2: أي
3: وما فيها معناها الشحفة، ما فيها الفروسية، ما فيها لدبة تغني، ما فيها ما لمت الحفلة والطبال زاد حتى الطبال تابع وما لمت الحفلة الكل من نساء ورجال وأطفال وشبان وفهمتي. وتصير قبل كانت يا حسرة يدوم 7 ليالي العرس. فهمني بعد ولا 3 طوى ليلتين أو ليلتين وثلاثة موجودة.
1: وقبل سي محمد الشعراء يجيوا من كل بقعة.
3: اي من كل بقعة. اي نعم.
1: وما كانتش فما وسائل نقل.
3: لا كانوا يتنقلوا بوسائل بدائية على الكرارت ولا على الحصنة ولا على فهمتني ركوبة عادية ويمشي للعرس.
2: سي محمد انت ما قلت يعني قبل هذا مش اليوم كانوا الطبالة والزكارة وانا أي. نعرفهم جيدا في الجهة متاعنا في ولاية القيروان.
3: أي.
2: كانوا يمشيوا لا فما كونترات ولا فما حتى شيء بالكلمة، يقعدوا 3 ليالي وثلاثة أيام وإذا كان لزم حتى يقعدوا حتى للسبعة ويطلعوا النجمة ويعملوا كل مشياد ويلعب الفريكسي والحصنة. هذا كله جو محفل.
1: نعم
3: الجو هذا في أرياف تونس الكل له.
2: أيوة.
3: تقريبا ما شوية اختلافات وبرا ما الأغلبية معنا نفس النمط ونفس السهريات ونفس الأجواء ونفس كلها معناها في أرياف تونس كل كيف كيف.
2: من جملة الأشياء اللي نعرفها أنا كانت المرأة معناتها تتفرج برا ما تشاركش، كانوا يلبسوا الرجال بعض الرجال يعرفوا يرقصوا يزينوهم ويعملوا لهم محرمة ويعملوا لهم كذا يعني يدور المرأة ويشتح فك العرس ذاك والمرأة تتفرج خالها مرأة
3: زيادة في الفكاهات.
2: أيوة
1: زيادة في الفكاهات كما قال سي محمد. أخ ربح خل نسألوا سي محمد، احنا حصتنا المحفل الليلة باش نركزوا على شاعر كبير وأديب اللي هو الشاهد
2: الأبيض.
1: وكان تسمح سي محمد
3: أي.
1: أعطينا شنو الشاهد الأبيض باختصار واعطينا بعض الأشعار إذا كان عندك بعض الأشعار عليه.
3: الشاهد الأبيض شاعر أديب يغني في العراس، كان يحيي الحفلات وكان يطرب الجمهور ويطرب الشباب.
1: نعم.
3: والغناء متاعه معناها فيه ملحون وغناء يطرب وغنى في العراس وغنى حتى في رق قرطاج.
2: اي مر كبير. مر فراقك ما يا بتاش.
1: أي مر فراقك ما تبتاش.
2: اي اي اي اي بالعصا بالعصا
3: بالعصا وباللحن وبال
2: في قرطاج.
1: سي محمد سي محمد
3: وعنده جانب معناه تو الناس يقولوا هذا يغني الغزل برك والواحد وهو لا عنده في
1: الأغراض الكل والأوزان
3: الأغراض الاجتماعية.
1: سي محمد تحفظوا بعض الأشعار.
3: أي ثم بعض الأشعار يغني على الأيام.
1: اتفضل.
3: الأيام يقول الأيام يا لطيف لطف داهم لثنين فيهم فرحهم وبكاهم، الأيام من يمنهم لثنين فيهم فرحهم وحزنهم، ساعة غلا ساعة رخيص زمنهم يشملبوا على وجههم وقفاهم، لا جوك رغدة حليبهم ولبنهم ولا كان هربوا في السبق مجراهم، لا جوك جاك منيعك نور ويتغالك رجال ربيعك يبدأ قليل في رجال ربيعك كي يصفروا وانت تجيب ثناهم ولا كام قصروا دون من تتبيعك بالوقت لا تلفتت ما تلقاهم لا جوك جاك دلالك يردوك ما ثمش مثيل أمثالك لا جيت لافي يفرحوا بخيالك ولا تربط طلبة لطلبتك مسخاهم ولا كان مرضوا يمرثوا بحوالك تلوزوا ما تلقاش طب دواهم لا جوك غير تهلنا ليك يجلبوا الأرباح منا ومنا يردوك عايش في ربيع وجنة في أيام حلوة زاهية بقداهم ولا كان ندموا في عزية ومدنة المصواب ما يلقى الصواب معاهم لا جوك جاك سعادك ولا تربط بالتطلب تنال مرادك لا جوك جاك سعادك ولا تربط بالتطلب تنال مرادك تفساد ما يبانش عليك فسادك يردوك صاحب عقل وانت واهم ولا جفوك بمرهم تليث عوادك الله لا يوري حبيب جفاهم قصيدة
1: فضل سي محمد
3: حول الأيام وتقلبات الزمان
2: هاي.
1: بالنسبة يقول آخر.
3: قصيدة اجتماعية يقول ثم جنس يعني الإنسان ثم جنس ما تسمعش منه المرة وثم جنس قربة يزيد كان مذرة وثم جنس حلو بكله مدة حياته ما يقول الزلة مش شمس تمنع لا قربت الظلة وصهد الشهيلي يمنعك من حرة وثم جنس حتى بكل ما تحسن له لازم يخون وينقبل عشرة ثم جنس حلو جوابة كي تجاوبة تيقع عسل صوابة رزين العقل فما ما يعيد خيابة جمل سلب ما يهزه هدير عيرة وثم جنس كان الحس والشقلابة بلا حب يرمي على الخلايق شرة ثم جنس محلى قربة ثم جنس محلى قربة يفك ديك ويفرج عليك
0: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السيف. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السيف.
2: الكربة أرض العيال، ما هيش كيف التربة، وعمره كبير العرف ما إلا يتورى، وثم جنس يلصق فيك كيف الزربة، لا يفك لا يحشم ولا يضطر، ثم جنس فارح طيبة، ينصاف في نهار اللي دم تصيبة، سواء بقصعته ولا سلق من جيبه، لا كان في زرعة حليب يضر، وثم جنس لا عرفته عرفت مصيبة، تجي تدخله يخرجك تجي على البرة، ثم جنس حلو كلامه، صاحب نزومة ومعرفة وفهامة، يشبح وراه وينظر لقدامه، ويسوق الغلط من ساحته يتبرى، وثم جنس يشبح كان تحت قدامه، لا يذوق معنى لا كلام يفرى، ثم جنس جنسه طيب، لا يعيل لا ناس عليه تعيب، يشبح بعيد ما هو الشبح قريب، عالصايبة محال لا يضطر، ثم جنس كي علم الحنشي عيب، غرار واللي يقرب قداه يغرى، غرار واللي يقرب قداه يغرى.
3: سي محمد، اش يقول محمد العشي في المحفل؟
2: يعني قلت المحفل من بعدي في كيد حرم عليه سر الغيب.
3: الله الله الله الله الله. ايوه سي محمد، في الحقيقه نورتنا. وسي ربح، شنو رايك في سي محمد؟
4: لا سي محمد تبارك الله مرجع، تبقينا سي محمد نحب نوجه لك تحيه، ونحب نذكر بحاجه، هو انه فما جهات في الجمهوريه من جملتهم الجهه اللي انت ميليها انا، كي تقول فما محفل يعني انسى عندهم التلاف الليالي الاولين يشعلوا النار ويغنيوا، وبعد يدخل الطبرة والزكارة يعني يقعدوا حتى بالاربع ايام بالخمس ايام
3: افتتاح العرس.
4: لا العرس، فاما الافتتاح متاع العرس يكون من طرف النسوة.
3: أيوة.
4: كل ليلة الليلة الاولى يشعلوا النار.
3: نعم.
4: ويغنيوا اكل جحافي.
3: نعم.
4: والليلة الثانية والليلة الثالثة بعدهم يدخل الطبالة.
3: هو أخر ربح المحفل للنسوة أكثر من اللي يكون للرجال.
4: صحيح. وكون قولوا محفل فلان يعني عنده محفل، تدخل حتى فيه سبشير، يدخلوا حتى الناقة والجمل والعروسة وك الجحفة القديمة.
3: إن شاء الله احنا إن شاء الله في حصصنا القادمة إن شاء الله باش نحكيه والمحفل وما فيه من المكونات نتاعو الكل.
4: هيا سيدي، يا في المحفل تعرف شفما ولا لا؟
3: نعم.
4: نتاع العرس.
3: نعم.
4: قبل تو مازلت تقريبا مازلت في بعض الجهات القفة المسكرة اللي ياخذوها
3: تو نحكيو فيها ان شاء الله. هي. في حصة من الحصص نحكيو فيها ان شاء الله.
4: فيها تقريبا
3: نحكيو فيها ان شاء الله. سي رابح، خليو كلمة الختام لسي محمد.
4: سي محمد
3: شنو ينجم يقول لنا سي محمد في كلمة الختام؟
2: يا أخوي أنا تشجيعاتنا كبيرة لإذاعة المستير اللي حيتها المواضيع هذه والمحفل هذا، نقولوا احنا بالنسبة للنساء محفل وبالنسبة للرجال محضر، يقولوا محضر الرجال
4: محضر
2: محفل النساء، والمحفل هذا فيه عديد معناها الأركان وعديد السهرات وعديد الفنون وعديد كذا، وأنا معناها نشكر القائم على البرنامج سي رابح وسي
4: عايش.
2: بشير عايش. والأخ المخرج سي فوزي
3: نعم
2: يعطيكم الصحة على البرنامج وعلى اختيار العنوان، والعنوان واسع برشا وفيه ما تحكي
3: فيه ما تحكي
2: وأنا تحياتي لأهالي العشاش والعوادنا وماجل الدرج الزوايد على كل كحال، وتحية للناس كل أبناء منزل شاكر، وتحية للمستمعين كل وللدبة وللفنانين واللي قائمين على المحفل وعلى البرامج، وإحنا هنا نسهر كل ليلة أو في الحفلات كل ليلة في الأعراس ونسمع في لدبة من مختلف الأعمار ومن مختلف الأماكن، وعلى كل حال ومحفل تونس ديما إن شاء الله قائم
3: إن شاء الله قائم
4: إن شاء الله. شكرا لك سي محمد.
3: شكرا سي محمد،
4: كل التقدير والمعزة لك.
3: إلى اللقاء سي رابح. نسمع البعض من الصالحيات والبعض من نصوص، ونستمع كذلك للأديب رحمه الله محمد السعفي من السعفات معتمدية النفيذة.

بعيدة نتمنى واحفاد او جايه يا وادي جينيتك ما هيني زين زمان عود من نغيم.

فكرت من وحشة ليلاح، انجي نزهدان ارتاح، ويطعنا لي رياح بعد رياح، اطفاه اتفكرت من وحشة ليهب، انجي نزهدان من القلب، ويطعنا لي تعب بعد تعب، صاد ياما ما شافش الحب، ذهن وقلبه صح، ولا يعفس الجمرة لا يقولش أح، أتفكرت ما من وحشة.

ونحل في مين يا حفل في البنات، ونقول لك كلام الصح وقول الحقيقة القلب بيك انفح. اتفكرت من وحشة علي ليث، لكني بلا تراث انجي نزهدان اتفكر غرغن وغيث. الحب قسم قلبي ثلاث وغني بصوتي بح، احلي للمرايب في القلب كي تجرح. اتفكرت من وحشة علي سرج وعادت دموعي تقج، انجي نزهدان اتفكر غفدرج. يجبي نضاوي امثيل برق العج وصبت امطار الدح، اتكلم رادة زلزال كيف كسوح. اهي يا جرح وجان.

يا جوي يا نام.

0: وشاش لاقى قال روح مع الوريه ندوه.
1: ذكريلي تسغنيلي كان وين نتفكر ذوق الليل والتالي ما انا

0: senhor, aurado e na grande.
1: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكر.
2: نرجع لبعض قصائد الشاعر الشاهد الأبيض.
3: هاي.
2: في قصيد يقول مبارك هالعرس الليلة نزهة وفروحات فزعولة من كل قبيلة وحتى الزغرطات.
3: هاي.
2: كذلك يقول دون مولة العين النحارة موسحة جوبة وشفارة. كذلك يقول فصلته عن النبي صلوا على رسول بينا الهادي العدنان يوم المحشر يشفع فينا من صهد النيران.
3: معروفة ياسر الغنية ذي.
2: نعم. كذلك يقول طالب فضل الله يقبل طلباتي إن شاء الله قبل الموت يغفر سياتي. كذلك يقول ناري على صغري مشت أياما طبق وراق زمامة اطفض قمرتا ومقعد كان ظلاما. يقول شعرنا الشاهد الأبيض على الشعر نحلف ولا بقيت نقولة من ناس تجهل ما انت وصولة من ناس مش إليهم والشعر لا يدروه لا يدريهم.
3: أي.
2: معنى قصيد الدار جا خاطيهم اللي يغرسوا النخلة ينجموا يرقولة.
3: أي.
2: وناس قبل قالوا يرحم ما والديهم ما يحرثوه تل كان رجولة ما يحرثوه التل كان رجولة. الشعر عنده مالي الشعر عنده مالي اصحاب ذوق معروفين قبل وتالي ويفرقوا بين الرخيص والغالي والحق بدون شك يعترفوا له خذوه الناس ما لقوش حتى والي ولا يفهموا من عرضنا من طوله. الشعر للشعارة الشعر للشعارة ذوق كلمته تعرف معاني كارة وقداش عامه في غريق بحارة وحصت مناجلهم جميع سبولة واليوم فيه تحكم ناس غير خسارة لا يعرفوا البازين من الشرمولة. عزيز الطعام تبقى عزيز الطعام تبقى لا منك له رخص بات مسقى القزدير سومة عالذهب ترقى شي اللي خلى فكرتي مشغولة واللي تبع الشعر غير مشقى كيف من معاود حلمت البهلولة. والله شي يفدد والله شي يفدد جيت سد ما فيه ما يتسدد بديت ذهب رخيص من الحديد مسدد يا قهرة الصايغ ومكبر هولة اليوم حمى وجهك وقول نحدد تاخو شهادة كاملة بسهولة.
3: وصلنا سي بشير لنهاية السهرة مع تحية كبيرة قدموها لخونا وزميلنا فوزي شعبان على الإخراج الراقي والطيب والكلمة ليك سي بشير.
2: وأنا كذلك زاد نضم صوتي لصوتك سي رابح ونقول للسادة المستمعين إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
3: إلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بن يوسف غديرة وفي عناوينها. نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي النوفيام دورة 26 2000 تبلغ 63.96%. وزير الاقتصاد يؤكد أن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول 30 و2000. وللشهر الخامس على التوالي استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99%. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن تربوي، أين أفادت وزارة التربية بأن نسبة النجاح في امتحان التعليم الأساسي العام قد بلغت 63.96%، أي 16,182 ناجحا من بين 25,301 حاضرة، وتوجيه 6,063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية. كما بلغت نسبة النجاح في امتحان التعليم الأساسي التقنية 68.29%، 112 ناجح من بين 164 حاضرا، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 من 20، وهي تزاول الدراسة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وحالت التلميذة آلاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقنية بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادسة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها مساء اليوم انطلاق دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26 2000، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مختلف مراحل المشاركة والإعلانية عن النتائج. وحسب البلاغ تنطلق عملية تعمير الاختبارات الخاصة بالمترشحين من 3 إلى 5 من جويلية 26 2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة يوم الأربعاء 8 جويلية 26 2000. وأوضحت الوزارة أن المشاركة في هذه الدورة مفتوحة أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا 26 2000 في الدورة الرئيسية شريطة الحصول على معدل يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصادية والتصرف، فيما يشترط معدل لا يقل عن 14 من 20 بالنسبة لشعبة الآداب. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة وثيقة السياسات التنموية 26 2030 و2000 أن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول 30 و2000، معتبرا أنها تمثل آلية داعمة للتنمية الجهوية والمبادرات الجماعية وإحداث مواطن الشغل وليست بديلا عن المبادرة الخاصة، مؤكدا مواصلة توفير الإحاطة والمرافقة لإنجاح هذه التجربة. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية إلى غاية يوم 31 من أوت 26 2000. ووضحت المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسية منى القرامي أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين والحرفاء ولا سيما الوافدين على المناطق السياحية من قضاء شؤونهم البريدية في أفضل الظروف من خلال تأمين حصة عمل مسائية إضافية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب.
1: نظرا للتواجد الكبير على المناطق السياحية جاتنا برشا طلبات عند الشرفاء، وقمنا بدراسات اللي لاحظنا ثم تطور ملحوظ في حجم الخدمات البريدية اللي هي ذات علاقة بالنشاط السياحي. على هذاك أمننا حصص عمل مسائية بالنسبة لعشرة مكاتب بريد موجودة في المناطق السياحية اللي باش يكونوا إن شاء الله محلولين من 6 متاع العشية ل9 متاع الليل: مكتب بريد ياسمين الحمامات، مكتب بريد المرازقة، مكتب بريد قليبية، مكتب بريد طبرقة. بالنسبة للمكاتب اللي باش يفتحوا من 5 لـ9 متاع الليل، نلقاو مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ، مكتب بريد القنطاوي، فما مكاتب هذوما باش يكونوا بيان سور اللي حكيت عليهم الاول من 2 للـ6 ان شاء الله باش يامنوا الحصص المسائيه هذيا، وفما مكاتب اخرين باش يامنوا حصص مسائيه من هال 2 لنهار الجمعه. نلقاو مكتب بريد غار الملح من ولايه بنزرت من 6 متاع العشيه لـ8 متاع الليل، مكتب بريد المهديه المنطقه السياحيه من 5:30 متاع العشيه لـ9 متاع الليل، مكتب بريد المنستير من 6 متاع العشيه لـ9 متاع الليل، واخيرا مكتب بريد جربه حومه السوق من 6 لـ9 متاع الليل. اذا وتنع ذلك فما مكاتب بريد موجوده بالمساحات التجاريه الكبرى اللي هي تواصل عملها خلال الفتره المسائيه اللي تكون المساحات هذه مفتوحه فيها.
0: تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسطى بسوسة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية بمقر الغرفة بسوسة. نجيب الملولي رئيس الغرفة والتفاصيل.
2: عمل تحت عنوان آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية، الهدف منها هي مرافقة مؤسسات التي تعمل في قطاعات الصناعة التقليدية بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للصناعة التقليدية بولاية سوسة، المنستير، القيروان والمهدية. خطر عنا خبراء في الميدان متاع الصناعة التقليدية موجودين باش يجاوبوا كل أسئلة اللي من طرف الموجودين معنا اللي هما في ميدان الصناعة التقليدية. زاد فما التعريف بأهم الأسواق الواعدة، كيفية أعداد استراتيجية التسويق والقطاعات الممثلة في هذه الورشة، استخراج زيوت النباتية والطبية، صناعات خشب الزيتون هذايا يعني قطاع هام هام جدا، التجارة الدولية، فن الطبخ، صناعة النسيج والمفروشات، صناعة المواد الخزفية.
0: ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان 26 2000، وذلك للشهر الخامس على التوالية وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي. وأوضح الخبير والمحاسب والمستشار البنكي سفيان الوريمي أن استقرار معدل الفائدة كان متوقعا بالنظر إلى المعطيات المسجلة خلال شهر جوان، حيث حافظت المعدلات اليومية على مستويات متقاربة، ما انعكس على المعدل الشهري الذي تعتمد عليه البنوك في احتساب نسبة الفائدة المطبقة على القروض. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. وزير الاقتصاد يؤكد أن مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول 2030. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بك. تعملوا جولة عبر تاريخ كأس العالم وعدد المهن اللي كان يشتغلها ملاعبي كرة القدم قبل مجيء الاحتراف. في مونديال 34 المجري سرويس كان محامي وملتزم بالترافع في إحدى القضايا وتأخر على السفر للمونديال. أول هداف في تاريخ المونديال الفرنسي لوسيان لورون كان عامل في شركة صنع سيارات شهيرة في فرنسا وتحصل على ترخيص من مشغله باش يشارك في المونديال. في كأس العالم 1970 منتخب المكسيك ضمت مجموعته أصحاب مهن مختلفة، طبيب أسنان، مهندس، خبير إداري وفنان في صنع الخزف. وما ننساوش الملاعب البرازيلي المبدع سقراطيس متحصل على الدكتوراه في الطب، والذاكرة تحفظ عدد هام آخر ملاعبية اللي جمعوا بين التوفيق المدرسي والرياضي.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول من برنامج مع الأيام. سهرة الخميس كما وعدتكم الأسبوع الفارط باش نقضيوها مع الفن، الثقافة، كل يعني المجالات تقريبا، ومن زاوية يعني من زاوية التاريخ ومقارنة بين الماضي والحاضر. إن شاء الله حصتنا تنال أعجابكم. هذا العدد الأول من الحصة، وكما ذكرت الأمر هذا باش ترافقني زميلتي المجتهدة الشغوفة بالعمل الإذاعي، وأنا سعيد ياسر بمشاركتها معايا في البرنامج، ألفة الجمالي. مرحبا بك ألفة.
1: مساء النور. شكري. مرحبا بكل المستمعين. إن شاء الله في البرمجة الصيفية هذية ننسوكم. فرحانة برشا بالرفقة معاك. شكري. وأنا من أول المستفيدين إن شاء الله من خلال البرنامج هذية. شكري. أكيد برشا يسألوا شنو مضمون هذا البرنامج، ونقولوا ألا تباعا تو يكتشفوا.
0: لا، ماذا بك تعطينا فكرة عامة على الحصص الكل، مواضيع تقريبا فكرة البرنامج.
1: فكرة البرنامج البحري، ونجم يحيي للمستمعين شوية الجو عام، خلينا نقولوا مع الأيام. باش نقول أنا كل حصة عنا موضوع باش نتناولوه في تطوره مع الأيام، عبر الأيام.
0: عبر يعني التاريخ. نجم العنوان الحصة مع الأيام، عبر الأيام، بين الحاضر والماضي
1: والمستقبل.
0: إيش به من خلال ما عندوش حاضر مع يعني مستقبله، بطبيعة ما يكونش مشرق ويلزم يكون يعني يتعظ من الماضي والحاضر ويأخذ العبر باش يعني خلينا يصلح في المستقبل.
1: ومواضيع في علاقة زادة بالمستمعين، بالناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. راهو نستنيو حتى تفاعلاتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك. يهمنا رايكم في مختلف المواضيع اللي باش نطرحوهم في علاقة بكم انتم، وهذه تكتشفوه تباعا في مختلف الحلقات وفي حلقة اليوم الأولى بطبيعة في البرمجة الصيفية.
0: باش يكون يعني محور موضوع لكل حصة، لكن نتوسعوا شو معناتها. يعني الموضوع كما نقولوا الموضوع يعني العنوان الأبرز للحصة في موضوع معين، ثم بطبيعة الحديث ذو شجون باش نتطرقوا لمواضيع أخرى، ونرجع دائما لنقطة البداية. يعني دائما الخط هو أو الخيط، نقول الرابط بين الارتجالات ممكن والأشياء اللي باش نتحدثوا فيها ديما هو الموضوع الأول للحصة.
1: وعنا عناصر مسجلة
0: إن شاء الله.
1: البرنامج اللي يعتمد برشا على التسجيلات، وكجمعنا شوية الحنين لجولة الأرشيف.
0: وانت هكا تحب تقول حنين وارشيف مع بعض.
1: يظهر لي
0: الحنين بتاع نهار ثلاثة مع الارشيف نهار الاربعاء.
1: مش 100% ما فما من هنا وهناك.
0: ونعرفك انت ألفة تبارك الله مجتهدة ياسر في
1: منك في تعلم.
0: لا لا العفو، لا لا لا نتعلموا منك في احضار العناصر المسجلة. وش واحد الواحد تحي واحد يزكي
1: باش نقولوا نشكروا في بعضهم في الحصة هذه وكبينا من اولها.
0: لا لا محاله مناش نكذبوا بهذا من القلب، من صار خاطر تعرفني صريح ولا
1: البرنامج أقول. من القلب الحق خارج من القلب يوصل للمستمعين.
0: لا لا الاصطناع في المزدح، وكل يبدا شيء اخر يضمر البرة، وبالتالي احنا ما تلاقينا كان فما يعني صدق، هذا مما لا شك فيه.
1: ربي يستر.
0: يعني ما نتصورش ولا تعرفوني، ممكن الزملاء الكل ما نجملش.
1: كلنا نعرفوك.
0: العفو. لا ما نجملش بحق الفا.
1: يعفوك والزملاء يعفوك. فما
0: ان شاء الله.
1: نعطيو الموضوع. هي
0: بطبيعة استناو راهم في الموضوع العام.
1: موضوعنا هو نقول احنا الاعلام السمعي البصري عبر الأيام، مع الأيام.
0: يعني الإذاعة والتلفزة تحب تقول.
1: إذاعة والتلفزة.
0: كيفاش التطورات، كيفاش البدايات، يعني كل شيء.
1: في تونس أكهورة باش نحكيو على التطور في العالم، باش نحكيو على تجارب عربية، أكيد التجربة التونسية من خلال تجربة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية. وأنتي صاحب التجربة اللي قديش عمرها اليوم شكري في الإعلام، خاطر كي نقولوا شكري ساكلي نقولوا تجربة تلفزية إذاعية زادة.
0: بديت التلفزة تقريبا قداش بشوية من عام 96-97 قديت هو
1: ما شاء الله قديش
0: أحسب
1: 30 سنة
0: تبارك الله بين الإعلام المرئي والإعلام المسموع. بديت بالتلفزة وكملت بالإذاعة إن شاء الله.
1: نزيد نسألك سؤال آخر.
0: تفضل.
1: كان ملول شكري سكلي مغروم بالإذاعة والتلفزة، كان يتصور روحه في البلاصة اللي هو فيها توا؟
0: لا، بحكم اختصاصي علمي أنا يعني حصلت شهادة في الكيمياء، لكن لكن لكن الشغف ممكن والغرام غلب في الآخر. نلقى روحي بالحق في المجال هذايا، يعني كيني محضر له بالرغم انه صدفه تانية، يعني ظروف خدمه روحها أما والحمد لله نعرفش كين وربي ساقني المجال هذا لأنه يعرفني نجم نقدم الإضافة في الإعلام.
1: باش نقول عليك عاشق التفاصيل وطب الشيء ذي تكتشفوه تباعا حتى النصف الليل.
0: حتى أنت عندك متقورة أولفة في الوقت بركلم برامجك أرشيف في البريمة في
1: تقول أنت أنا عندي هكا
0: حب الحاجة الزمنية
1: نحب الحاجة الزمنية الحقيقة ما نحب زادة جديد
0: طبيعة.
1: نحب جديد اكيد اذا باش نحكيوا عليه ان شاء الله في حصه اليوم مع تحيه لطفي المكي اليوم في الجانب التقني معاذ الحديد في التنسيق او الاغنيه راهو يمشي في بال المستمعين انه انا اخترتها
0: انت اخترتها ما شكون
1: اختار لا اسمعوها وشوفوا طلعوا يا هل ترى شكري السكلي ولا ألفة جمالي اختاروا نغم البدايه. مرحبا بكم مستمعينا في اذاعه المنستير
2: مع الايام

0: مرحبا بكم مستمعينا العشرة وستة وعشرين دقيقة في إذاعة المنسير حتى نصف الليل في أول عدد معكم في مع الأيام كل نهار خميس مع زميلنا العزيز شكري السكلي أستاذنا زيد الفجميري زيد في الإعداد والتقديم يرافقكم ومرحبا نرجع نقول بكل تفاعلاتكم. هذه أغنية شكون؟
1: أنا والد زغبي.
0: والاختيار لك أنت راهو خليني أقول
1: عجب عبد الحليم وكلثوم عبد الله بت هي والله الحقيقه غنيه فيها شويه شجن فيها كفيه حلوه مش هايبه.
0: ناول الزغبي مروان خوري زاد في الكلمات والالحان
1: خونا رتفي المكي يبتسم يضحك
0: مش مصدق لكل زمان الجماليه نتاعو راهو صناع الجمال راهو خاطر ليت ساعات ما نحكيو على الماضي تقول ما كانش فيه هكا نقاط ربما سلبية كي نحكيو على الفن دي كل زمان.
1: يعني حبيت نأكد ألفة أنه حتى في الحاضر هاو تشوف يعني مطربة جديدة مقارنة بالقدماء المطربين تسمها مخضرمة شوية لكن ساعات تلقى أغنية يعني حلوة كما نقولوا أغنية تضرب أغنية تمس. هذا هو يعني الإبداع يعني ما هوش حكر على الزمن القديم كما نقولوا أو نقولوا الزمن الجميل.
0: الزمن الجميل أكيد حتى في الإذاعة والتلفزيون ثم أزمنة جميلة راهو
1: لكل إحنا موضوع شنو
0: الإعلام السمعي البصري
1: ولكل ولكل شيء بداية ولا
0: صحيح
1: تحكي لنا على البداية كيفاش كانت
0: مع الإذاعة على البداية نفتحوا باب التاريخ مثالش تاريخ الإذاعة ساعة كما قلت أنت ما جاش من فراغ راهو الإذاعة كي نحكيوا عليها سبقتها اختراع
1: بالضبط
0: اختراع الراديو أواخر القرن 19 على يد غوليلمو ماركوني وعام 1920 بدأ البث التجاري الأول في أمريكا. تاريخ التلفزة ارتبط باختراع أنظمة البث الميكانيكي والإلكتروني في العشرينات وبدأت الخدمة التلفزية المنتظمة في بريطانيا عام 1936 عالميا.
1: يعني التلفزة بعد الإذاعة شوي
0: أي هذا هو ثلاثينات القرن الماضي شهدت انطلاق الإذاعات الرسمية. هنا نحكيه مثلا على البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية عام 1924 إذاعة القاهرة مش نحكيه على الإذاعات ذو ما شاء الله بعد شوية عام 1934 من بعد في تونس بما أطلق عليها إذاعة تونس البريدية أو إذاعة المحطة في 14 أكتوبر 1938 في تونس الانبعاث الرسمي للتلفزة التونسية كان في 31 ماي 1966 وقتها الزعيم بورقيبة هو اللي دشن الانبعاث الرسمي للتلفزة وعام 76 جات مرحلة إنتاج البرامج وبثها بالألوان تعرفش أنه التلفزة ملول بالكل كنت تبث 3 ساعات فقط
1: صحيح
0: ساعتين بالعربية
1: وساعة بالفرنسية.
0: بالفرنسية
1: أخبار بالفرنسية وحاجة صغيرة يعني مارس شريط صغير وكو بتالي في نهاية الإرسالة ديما اختتام الإرسال كان باللغة الفرنسية
0: والمشهد الأول
1: المشهد الأول كانت أكل الشعار ذاك وآتاتا تدخل هكاكا وكل السيمفوني ولتون تفكروها والنشيد الرسمي الحقيقة كان حلو وإحنا صغار بالأبيض والأسود وذكريات وترجعنا الماضي الجميل لأنه حبيت نعرج تعريف صغير على الإذاعة يا ألفة راهو لأنه ماركوني ما اخترعش يعني الإذاعة مباشرة سبقوه يعني ماكسويل وضع الأساس النظري بإثبات وجود الموجات الكهرومغناطيسية وهيرتز كيف نجح عمليا في توليد وإثبات وجود هذه الموجات ثم تسلا جاء وبالتالي ماركوني يعني تحب تقول أنه حتى العلماء والمخترعين يبنيوا على بعضهم يعني
0: صحيح.
1: نجشت مباشرة اختراع الإذاعة يعني اختراع الإذاعة سبق اختراع الموجات وما إلى ذلك بس رجع قلت لي البث التلفزي وتبدأ بالإذاعة أنت ذكريات حبيت
0: احنا الاثنين لما حال أنت ساعة أنا هو المغري بالنسبة ليك عالم التلفزة ولا عالم الإذاعة كمستمع كمستمع في البداية معنا.
1: أنا شخصيا عملت تجربة يعني تلفزية سبقت كما حكيت لك التجربة الإذاعية لكن منعش الإذاعة تحس فيما عندها سحر خاص بالحق
0: حتى توا في زمن التكنولوجيا ورقمنا
1: ومهما وصلنا تيم الإذاعة تقعد باقي عندك منعش الغرام عندها كما قلت سحر كلمة سحر مهمة جدا وهي البليغة في الكلام هذايا وأكيد يوافقوني وصدقني أقول فماش باش تموت الإذاعة مهما تطورت وسائل الاتصال
0: سبقتني كنت نسأله لك السؤال هذا تو في ظل كل ما نعيشوه هالتحولات الرقمية الذكاء الاصطناعي التفاصيل هذه في علاقة بالتكنولوجيا الناس يقول لك تو ما عادش باش نحكيو على إعلام كلاسيكي سواء كان تلفزة ولا إذاعة يا حسرة
1: أكلي حسرة هيك اللي حسرة باش تخلي الناس ديما عندها غرام بالإذاعات وبالتلفزيون أنه يا حسرة حسرة في حنين وتعرف احنا ديما عنا نحنوا للماضي وخاصة تلقى عندهم يعني ذكريات معينة مع الإذاعة مع التلفزة يعني كل منا وهو صغير سمع الإذاعة شاف التلفزة ترجعوا لك الأجواء هذيك غير ما يشعر ديما عنده ما نعرفش حاجة تجبده وتجلبه للإذاعة، لأنه الإذاعة تنجم تشوفها في على عكس التلفزة. الإذاعة بالخصوص مش خطر احنا نعمله في الإذاعة، أرى الإذاعة تنجم في السيارة تسمعها في مركز
0: عمل بالضبط ايه. ما تنجمش تلفزة معاك، هي معاك في الكهرباء
1: حتى في وسائل، حتى في الهواتف المحمولة فما ايه. الإذاعة في وسائل اتصال الحديثة في الأورديناتور عندك زادة الإذاعة، وهذا هو يعني يميز الإذاعة عن بقية يعني وسائل الاتصال الأخرى.
0: هو تعقيب على كلمة سحر، عنده سحر خاص الإذاعة. السحر وقتها في مرحلة ما، ونتصورك توفقني الرأي هذي، كان مرتبط بالمذيعين. قل لك أنا نسمع المذيع الفلاني في الإذاعات، معناها اللي كانوا الناس يسمعوها قبل البي بي سي، إذاعة الشرق الأوسط هنا القاهرة،
1: فهمت
0: يسمعوا أكل أصواتك الفخمة ويقولوا زعمة توذي كيف الشكل
1: بالضبط. هذاك هو على شكل الحاجة المخبية شوية، حاجة مش مكشوفة تماما. ساعات يعني حاسة البصر
0: شارم،
1: وحاسة البصر تفقد الإنسان شوية تركيز في بعض الأحيان، تخليه يركز على الشكل أكثر من المضمون. كي تسمع الصوت تقعد تتخيل، وإحنا صغار في الإذاعة بصراحة الوالد الله يرحمه كان عنده الراديو القديم ذاك، ومغروم بتبيع بكنا في الإذاعة قبل الترانزستور الراديو الكبير باللوح للامبول هذوكم وكل يشعل، هذاك هو الراديو القديم. مش هذاك ترانزستور، مش الصغير الجديد يقولوا لا حسيلو اكل الراديو هذاك كان هو اسمه ترانزستور.
0: نقول لك في المعلومه
1: اي ملكه
0: وفكها وفي الحديث
1: معناها هذا حتى الاكتشاف ترانزستور كان في الصحيح هو من عمل ثوره وقتها في العالم الاعلام المسموع. كنا ما نعرفش فما دي جينيريك دي سلوغان قعدوا راسخين في يعني في صغري، والحقيقة مش إذاعة المسير إذاعة الوطنية إذاعة وقت كانت بتبع هي المسموعة بل حتى تأسيس إذاعة المسير إذاعة تفاق اسمها توصل لناش ياسر
0: أيوة.
1: ولو نتأسست عام 61 إذاعة المسير عام 77 الإذاعة الوطنية من 38 أو 37 كيكا. وتعرف بعد الاستقلال الناس كل يعني بتبيع الإذاعة الوحيدة اللي نجموا نسمعوها في الساحل ولا في الجنوب، والبث متاعها قوي. عاد كانت هذيك البرامج، وحتى جدي الله يرحمه كان عنده نمشي بحذاء زادة ديما تلقاه وضنه في الراديو. التلفزة قليل وني تفرج عليها، كانش لي حاجة هكاك مسرحية مسلسل سلسلة متراكي وكل وقت الجو ذاك، أما بعد ذلك تلقاه الراديو بجنبه نتفكر يسمع لي بيس.
0: هما اليوم هما نسرة هو تبدل الزمان وتعديت ليام
1: يسهر
0: كان بالراديو
1: صحيح.
0: بالحق
1: صحيح، جو خاص الحقيقة الإذاعة، وخاصة فك الدفء في جو الشتاء ويونس. حتى تلقاهم بعض الحراس يعني وعاملي الليل تلقاهم في الليل يونسوا خلقنا، والعديد منهم يسمعوا فينا ويسمعوا
0: برامج لكم
1: تحية لهم وياسر يسمعوا فينا ويسمعوا برامج المعادة ويقولون ويتصلوا بي يقولوا لي. ساعات تلقى حتى ثقافته يعني بسيطه، مش بالضروره يكون يعني
0: تعرف ما استقفت من الاذاعه
1: صحيح صحيح
0: ثقفت. وتلقاها مستوى تعليمي، حتى ما نقولش مستوى ثقافي، مستواها التعليمي محدود ولا مقرات الجمله صدقني على المستوى الثقافي اكثر ثقافه من انسان عنده شهيد الدنيا الكل. يقول لك اكتسبتها من الاذاعه
1: صحيح، وتختلف يعني بمفهوم الثقافه والتعليم
0: والتعليم صحيح.
1: والتكوين الاكاديمي يعني شيء اخر والثقافه شيء اخر. والثقافه تعرف قبل قرينا في الفلسفه يقولوا الثقافه ما بقي بعد أن نكون نسينا كل شيء.
0: صحيح صحيح.
1: يعني هذيك الثقافة الحاجات اللي تقعد لك يعني راسخة. التعليم تنجم تقضي بشورك كما يقولوا، تعدي الامتحان وتنساه
0: تاخذ عدد وذي للأسف اللي موجود
1: اللي موجود ايه. الثقافة يعني الحاجة المكتسبة أو صديقنا دي الصحف ايه. هذه الراديو هذي كما أقف شوية أخويا لطفي قد قاعد يعطينا صورة الراديو هذا يشبه للراديو اللي كان عند الوالد الله يرحمه. انا عندي واحد كيفه في المنزل تو
0: صح فيتج هذا يقولوا له القديم
1: قديم تو مزي اول رجعوا ينجوا فيه ما هم يعني
0: ما شوف قداش تبيعوا في الانتيكاره
1: كل فما انواع معروفه هي. يعني بس هو باهضر واه كل لوح بجنب وكل يشعل الكادرون تاعه يعني اجواء كبيره ياسر. هذا هم انواع الراديو يقعد ديما راديو هذا هو لطفي هذا هو الراديو اللي
0: رجعتوا الذكريات راهو يا
1: لطفي.
0: انا زدت نرجعك الذكريات
1: زيد رجعنا بربي زيد
0: اوف شي سمعنا لطفي حويجه نرجعوا نلقى عليها

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة تماما في لندن بتوقيت غرينتش.
1: فخامة صوت، هذا اللي كنت نحكي عليه.
2: لحمي شوك تفكرت له الأمور هذه. ولا بحق، خاطر كان عندي صديقي ونوجه له تحية بالمناسبة، مصطفى بالعيوني، الحقيقة هو اللي غرمني بالأجواء هذه. كان عنده راديو كان يعمل في ليبيا، هو في بداية السبعينات، وخذا معه راديو التوى محتفظ به، وتبارك الله عليه احتفظ ياسر. كان ديما ويعمل لك النسيج التقليدي، نمشي حذاه وكل كويس سايب الزعتر وكل جو ذاك، ويسمع لندن والإذاعة البي بي سي، ويحفظهم الكل أسماء متاع المذيعين والبرامج، وديما البي بي سي الموجة معدلة على البي بي سي. كانوا ياسر مذيعين غرمني، وليت نعرف البعض منهم.
1: كيف ما
2: أيوب صديق كان عنده صوت ممتاز، سامي الأطرش، سلوى جراح، مديح المدفعي، في الرجال زاد من عاش، فما العديد من الأصوات نفكر هكا غرمني ونسمع.
1: حروف وفخامة وإلقاء متميز.
2: عنده برنامج كان في بعد، يعني بعد العصر هكا ما يطلبوا المستمعون، فما بعض المستمعين تون تفكر اسميهم. صلاح الجوراني هذا يقول من الجولان، ديما صلاح الجوراني مدمن لإذاعة البي بي سي، وديما يبعث الأغاني، تعرف الإرسال الأغاني قبل ونهدي الأغاني وكل شيء. جو كبير ياسر والله حنين، وغرمني وأم كلثوم وكل الأجواء هذيك والأغاني الطربية اللي نحبوها.
1: شفت هزيتنا الأجواء الحنين، معناها
2: حنين
1: رغم عن
2: هنا. والأخبار تعرف ألفة، يعني ما نعرفش، خاطر قبل كم شوية تعتيم الحقيقة، تسمعش كل شيء. ساعات أخبار بلادنا، أخبار تونس كتبدا خاصة، فما كمان تحركات شعبية ولا حاجة. ممكن لندن تلقى عند الخبر الصحيح، تصور
1: هو لهنا ربما نجمو نحكيو حتى على دور الإذاعة في وقت ما. معناها اليوم نحكيو على الترفيه، نحكيو على الإفادة، لكن في مرحلة ما راهو كيف بديت الإذاعة كان دورها مهم جدا في علاقة بالجانب السياسي، تقديم الأخبار، عندها دور في الحروب، في الدعاية، في توجيه الرأي العام. وهذا كان بالخصوص كان نحكي مثلا في
2: الحرب العالمية
1: الثانية خاصة.
2: بعد الحرب العالمية تغير شوية الأمر، بدأت تخرج شوية الإذاعة من يعني أقول الإطار هذايا، ولا كنت كما قلت أنت استغلوها الإذاعة لبث الأخبار بين بطبيعة الجيوش، وكانت الأمور سياسية وليك في الحروب وما إلى ذلك. ثم تغير شوية الأمر، ولت أكثر يعني توجهت أكثر للمواطن العادي، فيها برامج تثقيفية، برامج ثقافية وفنية.
1: فترة ميتة وكي نحكيه على الخمسينات والستينات، بقادرة هو كالدورة كنت كالخطابات القومية اللي كنت تبث عبر الإذاعة، ولا
2: بطبيعة الإذاعة هي دورة أساسي كان في مصر والعالم العربي
1: العرب
2: وفي كل يعني الفترات اللي مرت بها والأزمات اللي مرت بها الأمة العربية، من حروب مع الكيان الصهيوني، حرب 67، حرب 73، والعدوان الثلاثي، ويعني بطبيعة كانت يعني الإذاعة عندها تعرف يعني ساعات الإذاعة، مش ساعات بالأكيد، أنها يعني دورها كان رئيسي ومهم جدا في حتى بانتصار 73، يعني يعني التغيير حطوا أم كلثوم في الإذاعة، وما كانوش يتصوروا يعني، وعندهم وقتها مناسبة، اليهود عندهم مناسبة يحتفلوا بها. علاش اختاروا بالضبط حرب أكتوبر في الوقت هذاك بذات؟ لأنه اليهود وقتها عندهم مناسبة يحتفلوا بها، وما كانوش يتصوروا أنه يصير العدوان في النهار، ما همش على أهبة. فحتى الإذاعة فما صارت يعني كل تضليل من الإذاعة المصرية، وأغاني أم كلثوم كنا عادي الأمر، وفي الأخر يعني جاك
1: سلاح، معناها الإذاعة
2: سلاح، هي حبيت تقول سلاح، عملت دور أكيد كبير ياسر في ضرب خط برليف، و و و مجلس ندخلوا في التفاصيل في الحرب 73 وانتصار كان النصر وقتها بقيادة أنور السادات الرئيس الراحل.
1: نبقى في الذكريات،
2: نبقى في الشمش المصر تو احنا نحكي على السادات.
1: لا عاد خنسمعوك قبل
3: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.
4: هنا القاهرة،
1: هنا القاهرة،
2: هنا القاهرة.
1: صوت المنتج والإعلامي المصري أحمد سالم، الافتتاحية ذي اللي تمس الوجدان لليوم.
2: صحيح.
1: معناها
2: صحيح، إذاعة القاهرة وإذاعة الشرق الأوسط وإذاعة صوت وسط العرب، يعني إذاعات هذه الحقيقة تربينا عليها كذلك في تلك الفترات.
1: رمز الصوت العربي الموحدة قبل هي الجمهورية العربية المتحدة.
2: الجمهورية العربية المتحدة اللي صارت الوحدة بين مصر وسوريا اللي كان في بداية الستينات، والحقيقة ما دامتش وعملوا لها يعني هنقول لحن نشيد خاص الدولة دي، وتعرف حتى الزعيم بورقيبة نقد الوحدة دي، قال لازم توحيد أفكار قبل من وحدوا يعني الشعوب يعني سياسيا، ولا يعني نوحدوا الجيوش، يلزم توحيد الشعوب وعقلية الشعوب. على كل حال احنا صحيح في الفترات هيك، وبعد شوية لكن فما يعني ما نعرفش، فما دي جينيريك، فما كنقول ألحان مميزة وديس لوغون وديس بوت يقعدوا يعني خالدين. صحيح فما المحتوى كان مما لا شك فيه محتوى يعني تحس به دسم، وفما أخبار بطبيعة،
1: فما انتقائية في انتقائية الأصوات في والمذيعين
2: صحيح مما لا شك فيه، وال يعني قراءة الأخبار وطريقة القراءة مش أي كان، كان زاد يشد المزح ويقرأ الأخبار.
1: أنا أتذكر المرحوم بخاري بن صالح
2: الله يرحمه وينعمه،
1: يقول لك أنا من الأصوات اللي تربيت عليها الإذاعة المصرية، والأصوات اللي في إذاعة الشرق الأوسط البي بي سي،
2: قرأ الأخبار سيد بخاري في فترة فترات
1: في
2: وبعض الزملاء الله يرحمهم اللي غادرونا. يعني بطبيعة فما يلزم حضور، مش شد ورقة وقراها كما جي، يلزم تتفاعل مع الأخبار، وفما طريقة في مخارج الحروف الإلقاء وما إلى ذلك، يعني مش ننظر ونحن لا، لكن بصراحة هذيك هي الإذاعة اللي تربينا عليها.
1: شكون اللي كان يشدك في قراءة الأخبار شكري؟
2: في خلينا نقولوا في تونس العديد راهم من قارئ الأخبار كانوا ممتازين بغض النظر تو إذاعة المسير في القدم اللي حلحقت عليهم البعض منهم واللي كانوا بالحق أصوات رائعة ومتعاونين في هم بالأساس. سي الحبيب دغيم، سي الحبيب سي الحبيب الزنات، سي الهادي مشلية الله يرحمه، سي الحبيب الزنات، سي شكون آخر معنا كان
1: حليب
2: الحاج يوسف قبل لي حسيلوا أصوات كانوا هذوكم يعملوا يعني خاصة المكي كربور في الإذاعة الوطنية صحيح
1: محمد المحرزي زاد أول
2: محمد لكش نشوف الإذاعة الوطنية شنو من المكي كربور لا فما حتى قبل روا عبد العزيز الرياحي حمد الدبابي يرحمهم على ذكر حمد البابي هو مش خطر ابن مدينة خنيز لا أيوة. راو مش ولد بلادي راو حمد البابي كان زعيم بورقيبة كان قراءة الأخبار في الساعة 7 صباحا يحب يسمعها بصوت حمد البابي هذه معروفة المعلومة صوته ممتاز صوته رخيم والحقيقة صوته قوي وجهوري ويعطي يعني الأخبار حقها كان عبد العزيز الرياحي طار مبارك الله يرحمه كان حتى في تعليق رياضي كيف كيف سي محمد المحرزي كما قلت كان سيروف عيش إذاعة وتلفزة فيما بعد يعني العديد من الأصوات اللي مرت من الإذاعة سي عبد العزيز قاسم كان شد في فترة بن مدينة بنان أصين مدينة بنان وشد فترة يعني كمدير الإذاعة التونسية والحقيقة أصوات عديدة وعديدة جدا وكانت فما تقريبا يجمع بينهم أو هنقول الرابط بيناتهم أنهم قوة الصوت من ناحية وطريقة الإلقاء وتقديم الأخبار كانت بحق مثالية يجلبك حتى تقدير الأخبار وفيه فن راهو
1: صحيح بطبيعة الحال ومش أي إنسان راهو عنده القدرة على قراءة الأخبار وثم حتى نوع شوية تفاعل معناها من أخبار في قراءة أخبار
2: مش كما تقرأ أخبار يعني معناها محزن ولا مفرح صحيح. وحتى يعني الأخطاء اللغية لا قليلا ونادرا ما تشد عليهم خطا لغوي راهو يدخل راهو في العاده يدخل هنا مش معناتها يعني مش هذه خطر لازم خبر انه يكون مرفوع ولا خبر كان يكون منصوب لا لا هذه تدخل يعني الجمله تولي حاجه كي يكتب كي يكتب عليه ويكتب يعني كي الرفلكس يولي كي الحاجه حاجه طبيعيه فيه واللي يكتب يقرا الاخبار نتاعو مستحيل مستحيل تسمع غلطه يعني الحقيقه ناس خلاو أثر متاعهم وإن شاء الله إحنا علاش إحنا تقول الحصة دي باش نقتدي وباش نعتبر وناخذوا منهم الناس هذوما اللي سبقونا
1: أكيد بلي على مستوى التاريخ أول إذاعة عربية شنية
2: والله ممكن مصر
1: صحيح الإذاعة المصرية أول إذاعة حكومية في الوطن العربي عام 34 وبعد
2: بعد نتصور حسب رأيي يا سوريا هكا دمشق سامة
1: لا قريب شوي وبر
2: لبنان
1: لا
2: العراق
1: العراق إذاعة بغداد عام 36 بعد تونس بعد المغرب
2: بعد تونس تونس قبلها تونس سابقة يعني.
1: أكيد بعد جت المغرب وبعد جت لبنان القنوات التلفزية أولها في الوطن العربي
2: مصر لبنان
1: لا العراق
2: عراق قبل.
1: التلفزيون العراقي.
2: العراق عريق.
1: عام 56 العراق ثقافة وفنون.
2: تعرف على ذكر العراق اللي يعني كان تعاون كبير بين تونس والعراق.
1: صحيح.
2: الكتب المدرسية اللي درسنا بها التاريخ وكتب الجغرافيا وكتب الفلسفة اللي كانت توصلنا من هدية من القطر العراقي.
1: مجلات.
2: من
1: العراق. برشا خدموا في العراق.
2: صحيح. وفما يعني المؤسسات التربوية كلية العلوم بالمنستير وال. المبيت الجامعي البساتين كل يعني من تمويل عراقي.
1: عارف جيلي مثلا تربى على برشا اعمال راهو معناها انجتها التلفزه العراقيه ايضا التلفزه الكويتيه مثلا انا من جيلي جيل افتح يا سمسم مثلا
2: يفتح يا سمسم يا حتى نتفرجت فيه
1: اي
2: صحيح يعني فت شويه وقت في العمر من نروح وقتها ومغروم بفتح يا سمسم
1: كل سنه تربوية
2: سلسله تربويه بطريقه يعني مدروسه هي.
1: صحيح من بعد بعد
2: شنو
1: العراقي
2: بعد مصر نصورها
1: لا الجزائر
2: الجزائر قبل
1: عام 56 اي من بعد لبنان اي من بعد سوريا من بعد مصر
2: مصر بعد
1: من بعد عام 60 بعد الكويت
2: ايوه
1: وبعد السعوديه
2: في التلفزه توخرنا شويه
1: ولانه التاسيس النيه موجوده من قبل راهو
2: ولانه عام 64 حبوا يقوموا بتجربه في تونس يعني قبل التاسيس الرسمي عام 66 والافتتاح الرسمي عام 64 صارت هكا يعني كلا تجربه ولا صغيره ام بعد نتصور فما تاسيس صار عام 66 وكان المرحوم محمد زالي هو أول مدير للتلفزة
1: إن شاء الله بعد شوية نسمع العنصر بصوته أما تأكيد على كلامك كانت ثمانية لإحداث هيكل معناها التلفزي لبث الخطابات التلفزية وخاصة نقول وإحنا بث التوجهات في علاقة ببناء وقتها الدولة
2: الدولة القومية والهوية التونسية اللي راهن عليه بورقيبة وديما يقول قبل في خطابات الزعيم الأمة التونسية الأمة صحيح يعني عنده يمشي بالمراحل الأمة التونسية بتالي العربية وما إلى ذلك يقول لك يعني
1: سياسة
2: المراحل يقول خلي يكون شعب مترابط ومتماسك بعدك القبلية والعروشية حب يقضي عليها وكل شيء وكل جهوية خلي نحبه الشعب التونسي يحب بعضه هكاك وتولي عني ايدنتيتي يعني هوية خاصة بينا وبعد مش مشكلة كي نعملوا يعني تفتحوا على الشعوب العربية الأخرى
1: نزيدوا نتفتحوا احنا بيدنا من خلال العناصر
2: دلل
5: دمشق هنا القاهرة
1: علاش
2: هذه لم تاع الوحده هذه عندي مش انا
1: خاطر بعد العدوين الثلاثي
2: بعد العدوين أي. يعني تو هنا يعني بدات فكره الوحده العربيه بين سوريا ومصر
1: اي وقتها قصفوا محطه البث في مصر
2: ولو في دمشق ولو في هنا القاهره ومن دمشق
1: قلت لك انا هنا القاهره بصوت الاعلامي والفنان احمد سالم والمنتج بطبيعه الاذاعي هنا دمشق من دمشق هنا القاهرة تتقال هكا بالضبط تضامنا مع مصر بطبيعة قالها المذيع السوري عبد الهادي بكار
2: يعطيك الصحة على الدقة
1: ما هو احنا ساعات مجيش البال باش نسأل شكون اللي يقول
2: هي مهم جدا
1: الجمل هذه رغم انه افتتاحيات بقات في البال معناها وفي
2: اما تفكر فما معاش القاهرة فما إذاعة الشرق الأوسط فما سلوغان هكا كان حتى الموسيقى نتاعه ما نعرفش واخذينها من سيمفونية ولا من حاجة كيما هكاك كنت كنا نسمعها وانا صغير نتفكر وحتى
1: الكلام فيها
2: لا إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة
1: انتصف ليل القاهرة
2: حكيم هكاك أيه. انتصف ليل القاهرة وفيها يعني موسيقى معينة
1: هي موسيقى عندها دور كبير في أيه. نحكيو عليها أيه. في الجزء الثاني من لقانا أما تعقيبا على هنا دمشق كيفاش تقال من دمشق هنا القاهرة
2: من دمشق هنا القاهرة
1: عنصر تاريخي التوضيح المحطة هذه والحدث هذه اللي عاشته مصر وسوريا
6: أول حاجة عملوها راحوا أو وجهوا الطائرات المغيرة في 56 لكي تنسف محطة إذاعة إيه؟ محطة إرسال أبو زعبل اللي كان بترسل منها إذاعة صوت العرب لا ما فيش إذاعة صوت العرب من القاهرة تاني يوم سمع العالم هنا

0: الشاب منلولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: إذاعة المنسير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم منكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم
3: 28-000-666 وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: مشاهدي الكرام، نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
5: هذه توطأة خطر في ساعتنا الثانية باش نحكيه على تلزم المشهد إذا تتفكروا تصويرها مقلوبة مع الرحلة
6: 31 ماي 1966 ومثال تقنيات واجتهادات قلبت التصوير. قالت نعتذر، دخلت طلعت من جديد نازية المغربي الله يرحمها.
5: الله يرحمها،
6: هي بين قوسين مات في نفس اليوم اللي مات فيه المرحومة عاطف حميدة، يعني
5: الله يرحمهم الاثنين
6: زميلتنا السابقة في إذاعة المنسية الله يرحمهم الكل يعني. وطلعت وبالتالي اعتذرت وبدأ البث الرسمي وقتها.
5: بعد شوية نسمع عنصر يحكي فيه محمد مزالي
6: أول مدير
5: للتلفزة التونسية على يوم الافتتاح مع نزيه المغربي. نفكروا برشا أسماء راهم من مذيعات الربط، الجمال والرقي والفيانة والأناقة،
6: سلوى العياشي ونزيه المغربي،
5: وحيدة
6: بالحاج وكجماعة ذوك الكل الله يرحم اللي توفى منهم. مش نرجع لعنصر
5: بعد شوية تلفزة، مش نرجع لعنصر إذاعي،
6: نرجع لعنصر هذا.

0: خاطر نسيناه ثم موسيقى أكيد
1: شدت فيها صحيح
0: شدت فيها صحيح اللي عاشوا فترات معينة ممكن الموسيقى اللي باش تسمعوها الانديكاتيف متاع الأخبار وقتها في القاهرة باش يتأثروا ياسر كي يسمعوا وقعدت نلوج عليها أكيد

0: الشرق الأوسط من القاهرة، والساعة فيها الآن تمام الثالثة.
1: هذه هي الموسيقى.
2: عندك حق، عندك حق، تتسيح باش تتعدى.
1: هذه سبحان الله لسنوات عديدة قعدت الجنيريك هذايا ولا اللحن المميز قعد مرافق لإذاعة الشرق الأوسط من القين، قل لك تقريبا من الستينات للثمانينات، كان أكثر من 25 عام وغاب شوية ورجعوا له. سبحان الله احنا في ساعة مبارم جرون بدلوا الموسيقى ونبدلوا العناوين ونبدلوا بدلوا
2: فيداليزاسيون كما يقولوا، من المفروض فما حاجات تخلق حالة وفاء بين الإذاعة والمستمع
1: كي تسمعها هذه القهرة. وفما أكلاش قلت ولي
2: فما أصوات زيدة،
1: أصوات كيف كيف أصوات
2: على الإذاعة الفلانية ما
1: الحان مميزة
2: معنا ديفوا أوف ولا حاجة
1: تو نحكيه بعد احنا في الساعة الثانية على الحان المميزة والجينيريكات والموسيقات
2: في
1: الإذاعة والتلفزة.
2: أكيد أكيد قبلها باش نسمعوا مستمعين غنية العليا عنوانها سمعني وما تكذبنيش، هذه من أول الأغاني بالأحرى الكليبات اللي تقدموا على مستوى كليبات راهو بين قوسين في الوقت ذاك مميزة،
1: أغنية مسجلة مصورة يعني.
2: مصورة بمقاييس الوقت ذاك بطبيعة، الكلمات الحمادي البيجي، الألحان المحمد التريكي. هذا قبل موعد موجز أخبار لحديش ونرجو بعدها إن شاء الله
3: مع الأيام.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تمكنت التلميذة آلاء منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس بيوليت بن عروس من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقنية، وذلك بمعدل 14.52/20. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء، كشفت آلاء منصوري أنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة 3 سنوات ولم تكن تتوقع يوما أن تعود إلى الدراسة، فضلا على أن تحقق هذا التفوق. تمكنت إدارة الجمارك والإيطالية في كالياري من ضبط أكثر من 1500 لعبة مقلدة كانت متجهة إلى ميناء تونس، وتضمنت الشحن 1556 قطعة من الصين، وكانت تمر عبر ميناء كالياري الصناعية قبل شحنها إلى العاصمة التونسية. وحسب التحقيقات، فإن المنتجات تقلد بشكل غير قانوني علامات تجارية وشخصيات عالمية شهيرة. تابع كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم خلال زيارة ميدانية إلى ولاية باجة الوضع الوائي المائي الذي يعتبر مطمئنا بأكبر سد بتونس، وهو سد سيدي سالم، بعد تساقطات وإيرادات مكنت من تعبئة نسبة 95% أو 59%. أفاد مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية اليوم بأن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية والمعتقل من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 25 عاما أبلغ محاميته أنه سيترشح لمنصب الرئاسة الفلسطينية المزمع إجراؤها في الرابع الأول من العام المقبل أو في الربع الأول من العام المقبل. وذكر المصدر المقرب من القيادي البرغوثي أن الأخير مصر على الترشح لهذا المنصب ولا ينوي التراجع عن قراره في حال أجريت الانتخابات الرئاسية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: هذه كانت أغنية ما استغناش عنها. كل موسيقى هذه ألفة يعني, والأغنية هذه مقصودة يعني اخترناها في هذا الموعد. هذا باش نحكيه بعد شوية على الموسيقات المرافقة للبرامج الإذاعية والتلفزية. لكن عندك بعض التحايا ظهر لي.
1: والله نحب نوجه تحية خاصة لكل مستمعينا اللي تابعونا في الساعة الأولى, وإحنا رجعنا لساعة ثانية من أول لقاء معكم مع الأيام. لقانا معكم كل خميس من العشرة نصف الليل, إن شاء الله فدناكم وإنسناكم حتى لتو. شكرا على التفاعل الحقيقة اللي من نجم كان يشجعنا. تحية خاصة للفنان والموسيقي الدكتور سمير الفرجاني وزميلنا, أنا شخصيا بديت معاه في الإذاعة من خلال برنامج لغة العالم, نوجه له تحية, وهو اللي حببني راهو في الفن وفي الألوان الموسيقية على اختلافها. ربي فضلك سمير. خديجة بن نصر زيدة نوجه لها تحية, شكرا ليك على الكلام الجميل. هنا جايين الملكة بن خامس الله يرحمها وينعمها بطبيعة.
0: قفت مع المستمعين ذاك هو
1: مونيا برحال, مونيا برحال
0: حاتم حمودة وزميلنا ذكر زرافي.
1: تحية كبيرة ليك راهو,
0: ذكر بحماسة وبتلقائية واضحة. أسمع كي الإنسان يتكلم يعني بقلبه, يتكلم بصدق,
1: وخاصني بزميلك راهو
0: زميلك مهم جدا, مش شجعوا بعضنا.
1: خاصني بزميلك
0: أنا قبل الله يرحمه توفيق,
1: الله يرحمه.
0: كنا ساعات يسمع غنية نعديها في الإذاعة واللي يسمع حكا
1: أني عنصر
0: سيد البخاري كيف كيف هذاك مدمن, وكانت يعني هنقول نهاته بعضنا تقريبا أقل شيء مرتين في الجامعة الله يرحمه. لكن توفيق كنت ساعات نقدم برنامج لهذا, يهتفني وقت الأغنية قولي تبارك الله عليك روعة, ويكلموا بعضنا ساعات يعني كتجي الكلمة كتجي من زميل رايح لوا
1: صحيح
0: وباية
1: مش ديما صاحب صناعتك عدو
0: مو هذاك علاش يعني, وخاصة كي تلتمس فيها صدق. تحية ليك ذاكر وكل الأحبة والأصدقاء اللي تابعوفين, ولو أنه حب نرجع راو حستنا يعني هذه موضوعها الإعلام المرئي والسمعي يعني الإذاعة والتلفزيون
1: لأنه عبر الأيام
0: عبر الأيام مش نفس الموضوع باش تكون الحصة القادمة, باش تولي مواضيع أخرى. في كل حصة عنا موضوع وبالتالي بتبين الترقوا لبعض المواضيع الجانبية.
1: أما صدقني راهو الموضوع هذا يستحق حصتين
0: صحيح,
1: حضرنا برشا حاجات ما ظهر لي كيفاش نوصلوا نكملوا.
0: نحاولوا نحاولوا يا ولف نحاولوا نقصوا من كيفاش يقولوا من مش من الحديث, الحديث مهم جدا
1: عاد كيبدا الحديث ذو وجود كنت قاعد تحرك فيهم في برشا ذكريات راهم. شكري من خلال برشا معلومات قدمتهم, حتى الجانب الشخصي والذكريات الشخصيه اللي حكيتهم معناها ما استنيش راهو
0: اكيد اكيد الناس خاصة العاشر فترات اللي كنحكيو عليها
1: معناها كي يقول لك والله فكرتوني بكذا وكذا وكذا معناها الكلام قاعد يوصل, وهذا هو
0: وهذا هو الغايه نتاعنا في البرنامج. والحقيقه زادة باش ناخذوا خنقول العبره ونتعلموا من الناس اللي سبقونا. راهو فما عندنا الحقيقه مشكله كبيره ياسر الذي حتى توا ندخلوا في بعض المشاكل عندنا في مجال الاعلام, انه ديما السابقين واش كانوا يعملوا محسوب شكونهم كيفاش قاعدين يقدموا واش كانوا بالعكس لازم نثمنوا المجهودات نتاعها ونتعلموا منهم, لانه في بامكانيات محدوده تعرف امكانيات محدوده باش تعمل حس على ام كلثوم تمشي للمكتبه وتمشي لوين وفماش انترنت. بلي تخيل انت تو ألفة ما عندكش انترنت وما عندكش مراجع وتحب تحضر على فنان معين حس ايش تعمل ترى فسر لي.
1: فما معني اعلاميين كانوا يتنقلوا حتى لمصر
0: هذاك المرحوم عبد العزيز فتح الله الله يرحمه وينعمه كان يمشي ويجيب
1: تسجيلات موجود هي. صالح شغام نجيب الخطاب
0: لو فرضنا انت في منعش تخط توج على المجلات والجرائد القديمة مش سهلة توا انزل على الزر من هنا تطلع لك اي معلومة واي الحقيقة
1: بصراحة. انزل على الزر مش بالضرورة تلقى المعلومة صحيحة
0: نعرف
1: وتشوف في اكثر من مرجع. انت توجبت قلت ديما ما نثمنوش مجهودات السابقين ما ساعات سامحني في الكلمة
0: مش كل قديم باهي معناها
1: لا لا لا ساعات هما بيدهم السابقين مع كامل الاجلال ليهم والاحترام يقول لك ايه وانتم فاش قاعدين تعملوا. انا بالنسبه لي ضد هالقطيعه هذه وصراع الاجيال لكل زمان ناس مجتهدين
0: ممكن
1: هذا وذاك
0: ممكن القدم ديما يقول لك يا حسره كيفاش كانت يعني امكانيات ديما عنده كلمه يا حسره
1: جديد راه يقول لك تو انا كي نسمع معناها الكلام هذا ويا حسره كي كانت لذاعه وحسره
0: لا لا لا ما نقولوش كي كانت لذاعه لا لا
1: حتى فما شكون يكتب راه فما الغث والسمين في كل وقت معناها
0: لكن زاد ما نقولوا يزي نعطيو الناس حقها من
1: معك.
0: مهم جدا من الاخلاق يلزم مش هكا وبرا يعني
1: انا بخدمه
0: مهما كانت الامور بسيطه ساعات تقول برامج يعني عاديه لكن حسب الظروف المتاحه والامكانيات يعني وقتها كانوا يخدموا توا صحيح قلنا فما نهضه
1: مش
0: شنو فمش منافسه
1: ما كانش فما منافسه برشا اذاعات عموميه ما كانش فما الاذاعات الخاصه توا
0: باش تعرف الخايب الباهي معناها
1: صح.
0: معناها كل شيء كان مطلوب قبل هذا تقال في الإذاعة
1: مش بالضرورة هذه مش بنظرية الاستنقاص هذه ما كانش فما مناسبة منافسة
0: على كل حال الناس اجتهدت وخلت أثر وخلونا وكيفاش يقولوا فرشون الطريق وعبدونا الطريق باش نكملوا الخطى اللي بداوا هما الحقيقه مما لا شك يخذين عليهم والله يرحمهم من هذوما اللي كانوا موجودين والله يطول في عمر الحيين نحكي على المجتهدين والناس اللي خلات الاثر نتاعها ما عدا ذلك بالطبيعه فما الغث والسمين في كل
1: في كل جيل
0: وقت وفي كل زمان
1: هذا مؤكد وربي ان شاء الله يوفق الجميع
0: علاش باش نحكي توا
1: والله قلت خلنا نرجع شوية نجيت
0: الموسيقى تحكي عن الموسيقى
1: كأنك حاضر

0: والساعة الأغنية خلي نفكروا جيت في فيلم جفة العيون مع محمود مع محمود يسي من ألحان محمد الموجي. لكن علاش نرجع نسمع هالموسيقى هذه؟ في علاقة بموضوعنا اليوم.
1: هي كنا نسمع فيها الأغنية وما استغناش عنها.
0: ركزنا على المسمع.
1: هذا كان جينيريك، تعرف جينيريك لي حصة إذاعية كان يقدمها الراحل بوراوي بن عبد العزيز في الإذاعة الوطنية، واسمها سمار الليالي. كانت نهار الأحد في الليل. الله يرحمه كان من أبرز المذيعين، قام بالعديد من الاستجوابات والبرامج. كانت عنده برنامج الأسرة البيضاء، تعرف فترة وفترات هذه زار المستشفيات التونسية، تقريبا أغلب المستشفيات، ويهز يعني للمرضى ويعمل حصص من غديك. فكرة كانت حلوة ياسر، وكانت يعني بادرة طيبة، كان يستجوب المرضى باش يخفف من الأوجاع متاعهم ويزلهم هدايا. هذيك كانت الأسر البيضاء. وهذا البرنامج سمار ليالي كانت سهرة هكاكا، زاد سمار ليالي حتى العناوين كانت حلوة. الجينيريك متاعها يعني واخذينه من مقدمة أغنية ما استغناش عنك. مش كان راو الحصة هذيك، فما العديد من الحصص الإذاعية في السابق، لأنه ما كانش يعني الموسيقات ما كانتش متاحة كما تو نجم يقدم يعمل موسيقى ولا يألف موسيقى ويلحنها كما بعتالي ولات في المسلسلات المصرية، مثلا علي الحجار وغيره، محمد الحلو يعملوا كل المقدمات متاع المسلسلات. قبل يختاروا يا موسيقات عالمية سيمفونيات ولا أغاني وقتها خارجة، الأغاني اللي ضاربة. هذه مقدمة مثلا متاع نجاة صغيرة وقتها خرجت الأغنية دي عام 75 في فيلم جفة الدموع كما كنت تحكي، ومصورة الأغنية موجودة، محمود ياسين معاه كيفاش يعني مشى للمسرح
0: بلا الكهرباء الحمراء. أنت فكرتني بها.
1: إي إي الكهرباء الحمراء ومشى
0: لكم راهو ركز يزر في التفاصيل.
1: إي هذيك اسمها متى ستعرف وتغني فيها على المسرح وكيف الحق يسمع فيها، وكان فما خلاف بيناتهم وحسيله قصة قصة كانت الأفلام المصرية وقتها محمود ياسين ونجاة صغيرة، آخر فيلم مثلته. ثم العديد قلت من مثلا يعني ألف ليلة وليلة
0: هانش نسمعها ترى يطلعوا ايش المستمعين
1: طلعوها.

0: موسيقى
1: موسيقى لون خذيتها من
0: مقطع الجد. آخر
1: مقطع آخر ما خذتناش المقطع الحشد نبيه
0: ميسيرش نجد إن شاء الله بعد شوية
1: المقطع المقطع الأساسي متاع أوميتراكي
0: أوميتراكي ناس مليح
1: أي هذه
0: الأوائل المسلسلات جدا في التلفزيون.
1: هذا المقطع الأول نتاع الغناية. أما بعد من أوائل المسلسلات وقت علاش عام 69 خرج الغناية باش تربطوا الزمن وقت خرجت الغناية أوميتراكي وقتها السلسلة ذيك الرمضانية تتعدى في التلفزيون التونسي بدأت من 69 تقريبا حتى العام 72 هكاك سلسلة رمضانية تتعدى يوميا في المباشر
0: في المباشر
1: تعرف المعلومة دي
0: أكيد
1: كيفاش كانوا يمثلوا في المباشر
0: أنت حتى في الجنريك فماك اللقطة أمي تراكي ناس مليح وبدأ هكا فهم
1: يقعدوا لكن مخرج من القرية لهم يقعدوا الناس مليح ويقعدوا يرمشوا في عينيه يعني مخرج الميزان ما تمش اختراع يعني التسجيل والفيديو وما إلى ذلك يعني
0: تسجيل في المباشر نقولوا نحن
1: في المباشر صعيب ياسر
0: أكيد
1: يحفظوا النص
0: غلطة بحسابها
1: غلطة بحسابها علاش قول ديما لسبقونا مش احنا نبكيو على طلال اما ناخذوا منهم بربي انت تصور توا يعاودوا المشهد بالساعات بالعشرين مرة ويختاروا انه هو المشهد المناسب وانا هي يعني الصورة وال هنقول المشهد اللي الامور محبوكة يعني بالرغم من ذلك شوف ساعات يطلع هكا وهكا وقتها كانوا هذاك هو اللي تقال يعني اللي باش تقول وانت شو يتشافوه الناس في المباشر في التلفزة
0: صحيح
1: ومتراكي عاد كما قلت لك الموسيقى مازالت في انطلعت نتاع الفليل اللي اختاروها مشرفين وقتها
0: ولينا السؤال اللي يطرح نفسه يا اخي موجودين الملحنين معناه في الوقت هذاك
1: موجودين
0: ملحنين كبار توا محمد تريكي
1: كل الناس كريم صالح المادي
0: شادلي انور مثلا كي جبدنا على قلت لي انت الموسيقى اللي كنت ترافق مثلا بورقيبه ريبورتاجات
1: في التلفزه
0: في التلفزه التونسيه
1: هذيك كان سيمفونيات
0: اي علاش هذوما ما كانوش يلحنوا مثلا حاجات خاصه بالاذاعه ولا بالتلفزه التونسيه
1: لا وقت تعرف في الاخبار قبل في شريط الانباء كان هو لطفي عطانا الموسيقى الحقيقيه من تراك
0: ناس مليح لا ناس مليح فيها رونق لها
1: حنين خاص انا تفكر تعرف وقت اللي كانت عدى أوميتراكي وانا صغير الكل صغير في الطفوله يعني دارنا كان الوالد الله يرحمه خذا تلفزيون مبكرا يعني تتصور المنزل بتاعنا يتعبى من الجيران بالعمل ما نعرفش روحي في دار نخاف تجي صدقني شعور هذا مش نقول فيه الشبابك معبية البيبان الدار بولاد بكبار بصغار الحمر كل تتلم غديك نولي نحس بروحي غريب في دارنا نولي نخسر شبيهم هذا مقولوا والد الله يرحمه كان تتعب بالقاوي وبالمشروبات وكل ليلة نفس القول يقلقوش طو كنت شفت بليت خيلك المشهد يعني كبار وصغار يجيب ولادهم معهم وتتعبى الدار والنقاش
0: تريك الجار الكل عندهم
1: ليه هيك عليه مش اي هيك عليه وقت الحقيقه ما نعرفش كيفاش الظروف خذا من تعرف من وقت التاسيس تلفزة عام 66 خذا الوالد تلفزة ونتفرجوا هيك انا بعد نحكي في السبعينات تو متراكي نتفرجوا من بعيد نبدا نلوج فماش نلقاش بليصه مع كل
0: مجموعه
1: في دارنا والله ذكريات الطفوله
0: حلوين نذكرك بذكرى اخرى ترى سمعنا لطفي

0: واتخنا في الاغنيه طول لما حاشتنا بالموسيقى هذيك. صوت اللي بشير مزرحي راهو
1: مزرحي هو يهودي بالاساس وغنى الاغنيه هذه ولانه ألفة باش تعذبنا شويه خاصه اللي عاشوا الفترات هذيك الناس اللي
0: تقول لك انا هنا باش نحير الذكريات الجميله لا اكثر.
1: هذه بعد شوي في السبعينات زاد التجربة المخرج سالم صيادي الله يرحمه وصيل المنسير فكر أنه باش يعني يخرج حكاية العروي تلفزيا كانت بتبيع حكاية العروي سبق راهو إذاعيا كان ديما حكايته ما يعرفوه الناس كل حافظينها كانوا في الإذاعة يسمعوا ويتابعوا لكن حب يعمل إخراج تلفزي مرفوقة بالصور والممثلين وما إلى ذلك لكن الحاجة الحلوة أنه يأخذ ساعات العروي يتكلم بسخلاه له يعني بعض المقاطع يتكلم بين مثلا المقطع الصورة والمشهد والمشهد يعمل شوية العروي وأنا يحكي واختار الموسيقى هذه هي الجينيريك ما عرفش علاش تربطت بالعروي
0: ما جبتنيش على سؤالي قبيلة شوية قلت لك علاش رغم موجودين ملحنين كبار وأساتذة كبار جينيريكات هذو ما
1: ما
0: كانوش خاصين معناها بالمسلسل الفلاني ولا بالأخبار
1: ما لا هذو مغاني يختاروا مقاطع من الأغاني
0: ربما
1: أسهل وممكن يفكروا أنها تعطي خير ممكن الأغاني سبقت
0: خاطر يعني. معروفة زعما
1: صحيح هذا ولا ربما الأغنية تبدأ تسبق وتضرب مثلا تو كي نرجع لألف ليلة وليلة وقت اختاروها في أم تراك لأنها وقت ضاربة الأغنية الحدث كيسمو كنو يعني ما نعرفش باش يجلبوا المشاهد ولا المستمع للسلسله ولا البرنامج يعني كنو حاجه المقدمه كيقول لك ممكن
0: لضمان نجاح العمل
1: لا ربما هكاك باش تعملوا تاليف خاص ما كانتش زاد الفكره مطروحه قبل
0: في الزمان هذاك ما كانش حرص على حق الملكيه الفكريه كانش معناها
1: كانش لا لا لا كانت كل شيء متاح وكل شيء يعني عادي جدا ان ناخذوا مقطع من غنايه وحتى التوره موجود
0: صحيح نسمع حاجة أخرى
1: نسمع
0: في إطار الحنين ديما

0: دخلنا في الغنية زي
1: أنا لا مرة لم هي قلت لك ما تحب هي كلمات بسيطة
0: ايه. لويزا
1: ما نحبك شي باقي تبع فيها وعلاش ما تفهم شي ولا حاجك بك يعني
0: أغاني الخفيفة متاع الزمن ذيك
1: لكن الاختار الموسيقى بتاع محل شاهد
0: كيف
1: يعني الحقيقة كي نسمعها محل شاهد
0: صحيح
1: مستحيل
0: الله يرحمه رمضان شطة
1: بلندا عبدو ثنائي من ذهب
0: صحيح.
1: تلقائية يعطي والغيرة كان قبل الأخبار توعوية ياخذوا ظاهرة معينة من المجتمع ويعني ينقدوها تلفزيين من خلال السلسلة دي يعني بربي كي تسمعهم يا ألفة معاش تسمع الأغنية منفصلة كي تسمع المقطع ذا تقول محل شاهد كي تسمع من عارف شنو تقول هذيك حبيت نحيي زميلنا صديقنا مش زميلنا عبد الحق بنور مشكور جدا على المتابعة قاعد يتابع فينا ومشكور
0: عبد الحق راهو يهمنا رأيكم وكان عندكم اقتراحات حتى المواضيع نجموا ندرجوها في البرنامج أكيد
1: شفت الموسيقى تولي هي اللي تولي رمز للبرنامج
0: صحيح
1: معناها يعني كي تسمعها مباشرة تحيلك على الجو ذاك وحميداته وهناني أمك هناني والحكمة وساعات كانوا يعملوا في رمضان يزيدوا حاجة أخرى كان في سير الأيام يعني خاطر يومي كالبرنامج ليدين قبل توجيهات السيد الرئيس توجيهات زعيم بورقيبة كانت قبل الأخبار مباشرة وبعد اللي شريط الأنباء قبلهم كان محل شاهد يعني تقريبا 8 غير 4 حاجك مك وكانت فما اغنيه تونسيه من 7 ونص ل 8 ديما فما الاغاني التونسيه
0: اللي حكيت لك عليه الفيداليزاسيون تاع المسمع شفت
1: كيفاش توا كل شيء مشى راح ومشى وكل الاغاني وكل خزينه الكل وكل علي الرياحي والجموسي والهادي جويني ونعمه وعلي كانوا ديما يعديون اغنايا لابد من
0: في اطار تكريس فكره الهويه التونسيه
1: بالضبط عاد نرجع لك يا ألفة كانوا في رمضان يعملوا مسابقه تاتشنشينا يعملوا محل شاهد
0: خبو.
1: في سلام خبو علي كذا كذا وفما جوائز في اخر الشهر رمضان تصير يعني قرعه وفما ربحين في
0: لكن في الاول وفي الاخر ديما فما الجانب التوعوي حتى
1: أكيد.
0: في اطار مسابقه راهو
1: طبيعي ديما الجانب التوعوي هو المهم كيما الومضات اللي نحكيوا عليهم ومعات مفقوده
0: الومضاتيه
2: العاشره احترام الجار العاشرة احترام النائم ومن احترم غيره فقد احترم نفسه فالرجاء من كافة المستمعين أن يخفتوا في أصوات أجهزتهم ويراعوا راحة غيرهم
0: من دون تعليق
1: شنو بدون تعليق
0: لا حاجتي بالتعليق هذا
1: والله بالحق الناس مكمك حاجات كمك ألفة يعني الحقيقة العاشر احترام شو الجانب التوعوي اللي كنت تذكر فيه أنت في سلسلة محل شاهد ما عادش رمضات هذه التحسيسية العاشر احترام الجار حتى نعرفش هذه السيدة نجوى كرام الله يرحمها نعمها كانت مذيعة بارزة في الإذاعة الوطنية
0: أمريكا بالخامسة راهو
1: هذه نجوى كرام ولا أمريكا بالخامسة معناها ممكن نجوى
0: الجار أي أول معناها أول صوت حكي معناها في
1: أمريكا بالخامسة فما صحيح سيدة أمريكا بالخامسة قدمت العديد من حصة المرأة وغيرها فما نجوى كرام زاد قدمت العديد من البرامج على كل حال نعرف واحدة منهم هي أمريكا بالخامسة هي نجوى كرام العاشرة احترام الجار ومن احترم نفسه فقد احترم غيره الرجاء من السادة المستمعين التخفيض كان رش في صوت أجهزتهم كانك هذا في أجهزتهم تلفز وإذاعات واني وما نعرف شنو وما تابع ذلك ما قالكش في البرة في الشارع ولا الكلاكسون والسياح والهرج بصراحة تو كلام هذا ما ندخلوش في أمور أخرى لأنه ما بعد الشيء عشي تقولي هاو الإذاع الجانب التربوي والتوعوي نحكي عليه يعني وثقفة الناس وعلمة الناس
0: بالضبط
1: حق الإذاعة مش كانت توا الحقيقة بدينا المسار يتغير شوية ولين ممكن الترفيهي أكثر غلب جانب الترفيهي
0: وشنو الترفيهي معناها زيد
1: إيه أنكار كما يقولوا بالفرنسية
0: هذا هو
1: يعني ترفيه
0: كان الترفيه معناها ولين ننسبوه كان للتليبوبيل سمحني ما يسمى هكا سمحني
1: ولا يوكلش أخلاقنا الحقيقة تشوفيه في الشارع أنا عنده رأو عنده دور كبير ياسر الإعلام
0: رأو عنده دور كبير
1: يتحمل مسؤولية كبيرة كيما الوالدين كيما المدرسة كيما وخاصة الإعلام إعلام السلطة الرابعة اللي يقولوا لها وبكري لطفي فكرني في الومضات متاع التلقيح كانوا في التلفز
0: مهمة جدا كانوا يخوفوني كل الومضات والله بالحق
1: الجرثومة كبيرة
0: والله كانوا يخوفوني
1: وذاك المقصود باش يخوفوك باش على الأقل كل الوالدين يتوعاوا ويعرفوا اللي حان الوقت التلقيح ويلزموا يلقح ويلزموا يمشي ما احنا كيفاش لقحنا قبل تعرف الزريقة لقحوا بها 121 واحد و50 واحد نفس الحقنة يحطها في النار كيما كيك باش ينحك الجراثيم عنده كل واحدة تشعل كيما كيك نار وباش يعقمها وبالتالي يعاود يزرق لهذا يحط شويه في النار يعاود يزرق لهذا اش تعذبنا
0: يا لطيف
1: والله هكاك كان يا ولفه في السبعينات واحنا صغار يلقحونا وكل مره يقولوا شي لقحوا ونتفجعوا كل كان زعيم بورقيبه عامل يعني الحقيقه راهن على الصحه وعامل حملات كبيره وقتها وتوعويه ضدها ومره الكوليرا وعفانا عفاكم الله ومره ضد شنو ضد الكزاز ومن شنو ضد تلك الامراض كانت السيده وقتها بالحق وقضى عليهم بالبرنامج هذا واحنا في المدارس يجونا وفي الصيف يجونا يعني يقولوا اولادكم هزوهم للبلاصه الفلانيه باش يلقوا يا دم ده خايف ان شاء الله ما يناديونيش وانا صغيره كزريقة تخوف كبيره كان مش كي توا
0: كل واحد عنده بلاصه الزريقه نتاعو بلاصه
1: الزريقه وضد الجدر يا ضد شنو يا اسمع ويسخنها على النار ونفس الزريقه يترقب
0: ذكرياتك تبارك الله لكن معناها أصحاب قامة وقيمة ومكانة كبيرة كله قعد حديث احترام الجار نجوى إكرام
1: نجوى كريم
0: قلت ورسالة خالدة من خلال البرنامج هذية لتعزيز السلوكيات الإيجابية
1: حتى نفكرها نجوى كرام
0: أما فرصة زادة باش نجبدو زادة
1: أمريكا بخامسة
0: على خاطرها من أول الأصوات زادة اللي تكلموا في الإذاعة التونسية وقالوا هنا تونس
1: هنا تونس كما عندنا في إذاعة المنسير سيدة فوزية فرحات
0: صحيح صحيح ربي يشدها
1: فمشكون يشكك في الأمر هذي هو يا سيدة فوزية كانت أول من قدم برنامج في إذاعة المنسير لا يشدها بصحة الأبدية إن شاء الله
0: والله مرة تبعت لقاء مع مليكة بالخامسة وحكيت كيفاش دخلت للإذاعة قالت لك دخلت للإذاعة وأنا لبسة سفساري
1: سفساري صحيح
0: لبسة السفساري وتعديت على لجنة وفي اللجنة هذية كان ثم عضو موجود معناها قال لي مرأة هذية ما تتعديش لأنه صوت المرأة عورة بقيت أعضاء اللجنة شدوا صحيح بطبيعة تعديت
1: تقال صعوبات كبيرة وقتها تعرف
0: رغم أنه وقتها حكيت قلت لي أنا بالعكس خاطر عند أخوها يخدم في الإذاعة وزوجها اللي هو ولد عمها زادا خدم معاها في الإذاعة كانوا داعمين لها معناها رغم أنه في الوقت ذيك كما تحكي
1: بطبيعة كانوا العائلة محافظة وكانوا مجال الإعلام والفن وكانوا تعبوا ياسر مع عائلاتهم مش كان تهيعوا عليا برك يعني تقلقت رمال أبوها في مجال المسرح والإذاعة زوج أخته هو رضا القلعي اللي أعطاه اسم مستعار وقتها فتاة المنار ودخلها المجال ذي على الرياح كيف كيف كانوا رافضينه في البداية متاعه سيدة مو اسمها ساعات واحد ينسى اسمها الممثلة متاعنا يقولوا لعمتي العرابي جميلة العرابي كان كيف كيف تدخل بالواحد حسب يقولوا لي يعني القدماء في التلفزة الزملاء كل شيء تدخل بسفساري وجميل العرابي كانت زادة ممثلة كبيرة كيمة زهرة فايزة وغيرهم يعني القاوة ذوكم اللي حلوا ثنية لغيرهم يعني ما قومش سهل الأمر وقتها كان صعب شوية
0: حتى لهنا زميلتنا معناها ربي فضلها معنا إيه خلطت عليهم كبارات معناها
1: أبرك شوية لما حلقة مقارنة
0: صعوبتك النظرة دونية
1: نظرة ديما دونية صحيح
0: أكيد احنا من قبيل نحكيه على العنصر الخاص محمد مزالي في افتتاحه للتلفزة التونسية ذولي وقيت نسمعوها
1: نسمع وفيه بس تفضل
3: مع الأيام
4: احنا لما حبينا الرئيس عطاني تعليمات باش نخلق التلفزة من عدم كانوا عنا 4 أو 5 اللي قراوا في ليداك انتاج واحد التنوير داخل معه ومواطنة كانت سكريبت هكا هو خذينا 100 ولا 100 واش من البنات والولاد وقعدنا نكونوا فيهم هنا عملنا مدرسة تكوين متاعهم ما كانش تكوين أكاديمي كان تكوين مناهم متاع قلب ومتاع إيمان ومتاع حماس فلما جينا باش نعمل الفترة التجريبية في جانب 66 جاني سي المنجي شافعي هو موجود يشهد وش حسن عقروت اللي كان مدير التلفزة وقالوا لي ماذا بينا نجيبوا لك مشير ترتاع هذا يا ألكسندر نطول نفكروا نفكروا لأني مقبلتوش وما شفتوش كما نشوف فيكم هذا إنسان مخرج كبير عظيم أنا قلت له إيش يحب هذا حصل كيف شافوني ماشي بشكل وقالوا لي باش يخدعك التلفزيون تبدأ بعد 6 أشهر أخرين قلت لهم لا باش تبدأ بغدوة ولا بعد غدوة وقت في طولك في عرضه قلت لهم لا أمشيوا طوانا وقتها نجم نبوح بسر أنا بني كنت بخوف فما شوية راك لكن يزم شان يشجع. وعملنا هيك اجتماع هذاك في المدخل بتاع دار الإذاعة بنيات وليدات صغار هكا وكذا ونتفكر ما نعرفش التسجيل موجود ولا لا. شفت عندنا منها محفوظات كبيرة ياسر من التسجيل وكذا وجوها دي والله منها تسمعوها شيء لأن خد يجي ساعة وانا نتكلم وقتها ونشوف فك الولاد والبنات منها الدموع هارتهم تحت ما مش لعب فما الميستيك هكا فما ضرب من التصوف هكا والوجدان هكا المتوتر هكا نحو منها مغامرة مجهولة منها النتائج. قلت لهم أنا لكن زايدين حماس وإيمان أنا عندي ثقة فيكم وباش وعملت لك الاستعارة ذيك الإيماج وقتها. قلت لكم إذا كان إنسان يستنى باش يعوم حتى يتعلم على الصبورة العوم عمره ما يتعلم إذا كان ما يرميش نفسه في الماء والله يجي شوية ماء ملح ولا كذا ربي يخلف ولا تخسر غصرة هكا وبعد معليش هذا أنا لما نقول نعتز به ونعتز بكم لأن مشيتوا معايا ومشيت معاكم وتخسرنا غصرات منها وشوية عرق بارد أكهر منها كثير هبط علينا وقتها نهار تلبز هذا باش نبدأ وما هو هدرة كبيرة ماني هبط لك صار تكنيك هذيك ونلقاها داخلة منها الدنيا داخلة بعضها يا رب إيش نعمل يا رب إيش نعمل أحسن شيء روح البقر لأن يعني هما توا نرفزين وأنا باش نرفز ونوليو نرفزوا بعضنا وما فماش فايدة. راحت الدار فداو بدات تلبزة ومدام مغربي زيدي كانت تسمى معناها الصورة مقلوبة ومن وقتها بدات تعتذر سميناها مادموزيل اكسكيوز انت ولا وانا نشوف هيك التصويره مقلوبه حاسس العرق هبط لكن في ساعه هكا تلفين وقت التكنيسيان ما قصروش هكا نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ولات الناس كل تشكر وما عندناش من يشكر كل شيء في الهواء تلق قعدنا عام ونص تقريبا واحنا يدنا على قلبنا لكن الانتاج كان تونسي صافي. قلت لهم شيء ما كان انتاج تونسي ما رغم اللي ما عندناش ماينتوسكوب والانفراستركتور البنية الأساسية منها على قدها أنت إيش تنصر صار زخد همامي من فلاك كنها أربع رواية بساعة كاملة طوى قالك مش عامل رواية يزم شهرين ثلاثة قالك والله ما نعرف عليش هدرة كبيرة منها يزم علم لدني هكا وتحضيرات هدرة كبيرة ما عليناش كنها أربع رواية ونهار حصل في برواية فيها سي حمد معالي الله يرحمه دور رئيسي قالوا لي راهو نسى الدور نتاعه قالوا لي واحد الله ودخلناه الاستوديو وحصلوا وبعد خطفت المسلم بعد انا هذا الاثنين عملنا هكا منابر حره هكا منها روايه باربع دراج بنفس ساعه ومن بعد نقاش والتوانسه عاملين كيف وسي عثمان بن سالم عملنا ذيك سلسله نتاع بلادي انها مغامره أنا مش نوريكم أنا علاش كيف في أول كلمة قلت لكم أنا متعلق بالدار هذه وبكم أنتم يعني فما شيء يجمعنا يعني كلينا المال والملح جميع تخسرنا جميع فرحنا جميع معناها تعانقنا في المجهود الجماعي معناها عناق حميم كنا متضمنين إن شاء الله كل عام نحتفلوا بالإذاعة والتلفزة على أساس تجديد العهد على أساس إذكاء الجذوة جذوة الحماس جذوة الالتزام من أجل دار الإذاعة والتلفزة من أجل برامج تونسية أصيلة مبتكرة طريفة من أجل إشعاع الثقافة التونسية ومن أجل تونس.

0: مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم.
1: مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم.

0: لك.
1: لا يقول لنا توا.
0: قل توا هذه هذه لا التداول يعني هذه ما تقريبا
1: تطور معناها
0: تطور موسيقات الأخبار الأولانية شريط الأنباء كانت ايه. قبل في السابق عام ملي يعني تم افتتاح تلفزيون عام 66 مع القدماء يعني مع قاسم المسدي الله يرحمه أحمد العموري ومحمد المحرزي كان هو الأول الحقيقة وبعد جاء نور الدين المازني وجاء محمد سميدة وغيرهم وغيرهم
1: روفي
0: عيش يعني أسماء كبيرة ياسر الحقيقة مرت من شريط الأنباء ومن بعد ولينا أخبار ولات الأخبار أخبار الثامنة ليلا وتطور يعني هنقول مختلف الألحان المميزة في مختلف فترات أما شريط الأنباء
1: المرأة تظهر معناك
0: بتالي ولا في العديد من النسوة اللي قرأوا الأخبار ما بالنسبة للول متاع شريط الأنباء ذاك ذكريات قد مد سنوات
1: مسك هو أكثر واحد
0: وإحنا صغار خطر تربط بالطفولة وإحنا صغار نتفرجوا شريط الأنباء يقولوا له شريط الساعة الثامنة فمش يقولوا أخبار الثامنة شريط الأنباء
1: شكرا لكم على التفاعل معنا بالنسبة للملكة بن خامسة المستمعة إيمان حشصالح تقول فكرتوني زدة بالعناوين اللي قدمتهم في علاقة ببرامج المرأة
0: حصة المرأة
1: بين السيدات وعطتنا هكا
0: ما كانت ملكة بن خامسة والسيدة المحرز على ما أظن كانت فما حصة المرأة زد على ذكر الموسيقات حصة المرأة كانت يعني مقدمة أغنية فكروني وإحنا صغار أكل المقدمة الأولى الموسيقية انت فكروني هي اللي كانت الجينيريك بتاع حصة المرأة علاش قلت لك وقتها يعني ذكريات جميلة وتربطوا الأغاني ذوما بتلك الألحان بالبرامج هذيك
1: احنا قبيلة شوية حكينا على اسم ورائد في الإعلام التونسي عندك معاه ذكريات جبت انت على سمار الليالي
0: سمار الليالي بوراوي بن عبد العزيز ابن مدينة الوردانين
1: لازم يعني تحكيها الحكاية اللي حكيتها لي
0: ولي في فترة فترات هو يعني أحيل على شرف المهنة في التقاعد وقتها وكنت أنا في بداياتي في القناة 21 سابقا وكنت نشوفه الحقيقة كنت رمز واسم كبير بورا بن عبد العزيز برامج وقدمها وذكريات فنهار دخلت المطعم والتقيته هو والراحل نور الدين صموت الشاعر كيف كانت عندهم حصة في الإذاعة الوطنية يعني كمتعاونين يعني يخدموا
1: برنامج ثقافي
0: برنامج لا فني ثقافي يعني فني بمغنى ومعنى يعطيه مقيلة على ممكن لطفي تفكرش يحكيه على كل يعني موضوع معين ياخذه هكاكا معينة ويحكيوا عليها من الجانب الأغاني اللي تغنيت خاصة بورا بن عبد العزيز كان يركز على الجانب الله يرحمه على الأغاني ونور الدين صمود على الأشعار ومقيلة حول الموضوع ذاك كانت فكرة باهية ويجاذبوا أطراف الحديث بطريقة سلسة ذاك آخر يعني برامج أنجو في فترة التسعينات فالتقيتهم ووقت تلقاهم مشاو المطعم مجاور المؤسس الإذاعة والتلفزيون في لفايات قبل اللي حسرك المكان اللي عنده الحقيقة ذكريات جميلة اللي شهد تأسيس التلفزة والإذاعة تحولت له فترة فترات لأنه بدأت في مقر آخر وخرجوا منه وقدموا فيه العديد كانت تعرف خمسة مؤسسات إعلامية في غديك في لفايات كانت الإذاعة الوطنية وإذاعة فترة فترات حلقت عليه إذاعة شباب لبتسي التلفزة قناة 21 وقناة 7 سابقا يعني خمسة مؤسسات في نفس المكان مبنى بالضبط وكنت عاد قلت لك خرجت باش
1: حتى 2007 كانت الإذاعة والتلفزة التونسية
0: إذاعة بالتالي صار في 2002 2007 تقريبا 2008 هكاك كان الفصل بين الإذاعة 2008 وحتى الفصل كان بالإذاعة والتلفزة ثم كان مدير عام عاد مش سيد الوزير رفعت خيل في الوقت ذاك مدير عام المؤسسة مدير عام سيد رفعت خيل وقتها عاد نرجو سي بورا بن عبد العزيز دخلت عاد نهار حبيت نحكي معاه قلت فرصة التقيته في المطعم هذا مجاور الإذاعة ولا حسرك ذكريات فقدمت له نفسي قلت له أنا فلان اسمع اللقب مباشرة السكلي قال لي ما ابن مدينة خنيس قريب قلت له فعلا أنا ابن مدينة خنيس قلت له قال لي ملاك جاري عاد فهمتني وخطنا نتحدث معهم هو الأستاذ نور الدين صمود الله يرحمه وينعمه بدأ قال لي يا أبناء الساحل والمنستير وكيفاش قال بدأ بطريقة شريعة عملنا كي البيت شعر شوية كيكا والله كان لطيف ياسر الله يرحمه وينعمه وفرحوا بي وحبوا يستضيفونه على الأكل معهم ما لا قلت لهم اعتذرت قلت لهم عندي شكون نستنى وما إلى ذلك يعني الحقيقة نفرح كي نقول أني عشرت ولا حتى مش عشرت يعني على الأقل عشت الناس هذوما وشفتهم
1: وعرفتهم
0: عمقر لطفي سجل معهم
1: برشا
0: مغنى ومعنى قعد يقدموا فيه في الأخر يعني وحتى مش كان سي بورا بن عبد العزيز الله يرحمه
1: في المجال الرياضي والإعلاميين الرياضيين كنت معاهم علاقة كبيرة.
0: طبعا أنا حضرت على سي محمد بغنيم الله يرحمه ينعمه وتحدثت معاه. حضرت
1: شخصية متاع وضامر هكا
0: كيما في الضامر، لكن ساعات يتقلق شوية كي الزملاء كي يقلقوه يستفزوه وكلمته يقولها نجيب الخطا ولا يرحمه. حضرت عليه وقفت معه تقريبا ثلاثة مرات في ثلاثة مناسبات مع الزملاء.
1: محظوظ
0: والله الكل هذوك من العمالقة الكبار وقتها الكل يعني التقيتهم وحصل لي شرف اني تجددت معهم اطراف الحديث مش وحدي اما مع بعض الزملاء. يعني
1: شكون الاعلام الرياضي اللي رفض الحوارات مع الاعلام وقبل الحوار معك انت؟
0: سعد مجيد مسلاتي الله يرحمه وينعمه كان هو اللي قدم برنامج رياضة ونغم في الإذاعة الوطنية. كان برنامج اللي يعنى بنقل المباريات الرياضية. بعد اللي جاء بتبيع في إذاعة المنسير سير حبيب شقير اللي إن شاء الله نتمنى له دائما الصحة والعافية في بين الملاعب. لكن اللول كان عبد المجيد مسلاتي في بداية السبعينات ونتفكر حبينا نمشي له كتكريم ليه لمسة وفاء وخرج معي سي محمد مكادة الله يذكره بالخير ومشينا له في منزله في ميتويل فيل تفكر في العاصمة. ورغم اللي كان مريض وكان يعني عنده وعكة صحية وحتى الكلام كان مش واضح لسانه ثقيل شوية الله يرحمه
1: ونعمه.
0: أي هكا كان عنده جلطة الله يرحمه ونعمه. كان ابنه كريم هو يعني خرج هنا وقعدنا معاه فقال لي إذاعة المنسير قبلت الإذاعة الوحيدة اللي قبلت لي عندي نحب إذاعة المنسير. ووقتها قال لي كلمة الأولى قال لي شنو هو الحسيون سي عبد الرزاق حسيون اللي نوجه له تحية كذلك لأنه وقتها في الإذاعة الوطنية علاش كانت علاقة كبيرة ياسر بسي عبد الرزاق حسيون هو اللي كان عمل له ويعني أنجز له جينيريك متاع اللي تربينا عليه وانا صغار متاع رياضة ونغم فيها جول فيها جول مها صبري
1: أي
0: وكانت حتى في الملاعب الناس تردد فيها جول مها صبري كانت أغنية الملاعب ولات من يعني أكل برنامج ذاك رياضة ونغم كان مع عبد المجيد مسلاتي الله يرحمه.
1: فكرتنا في مها صبري شكري
2: مع الأيام

0: هذه بالحق حنين كبير ياسر. سنوات رفقتنا
1: كلها حنين معك.
0: لا رفقتنا سنوات رياضة ونغم. الله يرحمه سعد مجيد مسلاتي كان يعمل بين الشوطين وديما عبلوهاب كما سي الحبيب شخير يعمل عليه الريحي. هو عنده أغاني يلزم تاع الموسيقار محمد عبلوهاب كان مغروم به ياسر, وعنده جنيري كذا سي عبد الرزاق حق حسيون هو اللي صمه واختارك الوقت الأغاني المتاحة كما قلت لك. فماش ياسر فيها جول, قعدت فيها جول ذكرنا في الشيء هذا. ومها صبري هذه مطربة راهو معروفة وفنانة مصرية
1: ممثلة
0: كانت حسناها هكاك حتى من ناحية الشكل متاعها. ومثلت في بين القصرين هذيك السلسلة متاع نجيب محفوظ من أهم يعني الأفلام اللي قدمتهم باش يتذكروها السادة المستمعين.
1: أنا نفكر كل مرة حتى بالأصوات.
0: أما أكيد راهو اللي عاشوا الفترات هذه فيها جول
1: وديما
0: هذيك ديما سبور لحد الرياضي في بداية التسعينات. تغير شوية الجينيريك وحبوا يعملوا يعني
1: حتى ذيك باقي في الذاكرة الحمد.
0: ممكن نجي لك أنت
1: مش مغرومة بالكرة ما كي نسمعوا الحقيقة أثر فيها.
0: احنا سبور وفي واحنا ديما سبور بالكاو بالريكور يعني تفكروا هكاك. اما ذيك التسجيل وقت صار الجينيريك لحد الرياضي اول ما نقدم لحد الرياضي كان الله يرحمه روف بن علي اللي بتالي ولا هو اول من قدم المجلة الرياضية في ذات المونستير. هترو ابن هو من اصل اصيل يقال انه من سيدي عامر حزيله مقيم بسوسة. كان السيرفون جنرال يعني القائم العام لي في رادس مع رادس وكان بتبيع مغروب العلام ويكتب الجرائد ويكتب حتى بالفرنسي كان مقالاته وختم في ارتسي بالضبط يعني كان حقيقة إمكانياته كبيرة ياسر اللغوية بالفرنسية. فأول هو اللي يقدم البرنامج لحد رياضي قعد لي سنوات تقريبا 10 سنوات هو يقدم في لحد رياضي إلى أن أحيل على شرف المهنة رجع للسوسة إذاعة المستير قد تم التدشين بتاعها تخلوا هو يقدم برامج برامج كرمناه في مرة فراتي يقدم المجلة الرياضية وقتها. وسي موسف جريمة الله يذكر بخير وسي
1: الحبيب
0: الهباشي الله يذكر بخير وسي مصور النابلي عاش مازال حي ولا توفى سي مصور
1: النابلي
0: اي سلمان زميلنا كذا كذا. ومن بعد سي الحبيب شخير كان في بين الملعب بطبيعة. هذوما اسماء الاوائل في الرياضة في ذات المنسيرة اللي قدموا البرامج الرياضية هذوكم بطبيعة. وكان سي مختار بشير كاف لكرة السلة وسي سي فرج عجينة الله يرحمه ينعمه كانوا أسماء كبيرة. هذوك في الملاعب حاجة أخرى يعني كانوا طبعا أخذ بعد لحقنا شوي احنا. أما هذوكم الجيل الأول متاع إذاعة المنسير مؤسسين في مجال الرياضة هنا باش نربطوا حديث في بعضهم.
1: الحديث ذو شجون والله لفقنا بالوقت كيش تعدى
0: بقناش بالحق
1: إن شاء الله كان خفيف على المستمعين. فما شكون بعثنا بلي خلي نقرأ شوية ملاحظات خاطر جبدنا قبيلة شوية على راحل بوراوي بن عبد العزيز وحكينا على البرامج متاعه وزيدا فما شكون فكرنا بخالد التليتلي
0: من المحاورين الممتازين
1: أكيد
0: كان عزين الملوح تعرف كان من أوائل اللي قدم منوعات التلفزية الله يرحمه نعم.

0: الرياضية عام فقط بترشحنا الأرجنتين قبل الفترة ذيك عام 1978 دخل مجال التعليق الرياضي صحبة طاهر مبارك الله يرحمه كان يعلق المقابلات الفريق قومي كانوا شوت بشوت طاهر مبارك شوت الأول كان كصوت إذاعي الله يرحمه طاهر مبارك من أبرز المعلقين الرياضيين ونجيب الخطاب كان من الجيل الجديد يحاول عليه الشوط الثاني في الأرجنتين مشان نجيب الخطاب لأنه ممكن أصغر في السن وكان ينجم قدم لاعبية واحد عاد في الفترة هذيك كان عنده برنامج اسمه لحظات الرياضية لحظات الرياضية وعامل جينيريك يعني أرجنتين أرجنتينا قلت أنت فكروا كي ترشح تونس الأرجنتين قعد ديما اللحظات الرياضية أخوي يعني آخر الأخبار الرياضية قدمهم وقت الأغنية متاع كأس العالم تم إنجازها في الأرجنتين في 77-78 ديما الغني يقول أرجنتينا هكا أنت تفكرها ويقدم هو لحظات الرياضية كان في الرياضة من الأول وبعتلي كيما تخصص في مجالات أخرى والمنوعات نجيب الخطاب
1: سامحونا ما سميناش الأسامي الكل أما
0: شو
1: تاريخ الإذاعة تاريخ وتلفزة تاريخ خلي زدها مثلا شكون جبد لنا على الإذاعات اللبنانية والتلفزة اللبنانية علاش ما حكيتوش على عبد المجيد مجدوب على
0: هذوكم إن شاء الله ناخذوهم في الدراما
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: الدراما
1: نخصوا بالحق تاريخ كبير
0: عبد المجيد مجدوب
1: وجمالية خاصة
0: وحسين صادق وزوجته سميرة
1: بارودي
0: الحقيقة كانوا أسماء كبيرة ياسر كنت أعرف يعملوا تقديم البرامج والتنشيط
1: ويمثلوا مسرح النجوم
0: في صحة صوفيا صادق وغنيت معاه طيب مازال حي
1: حسين صادق
0: أكثر قريب المئة عام تبارك الله حسين صادق
1: آخر التسعينات
0: فكر أغنية الغناية مع صوفيا صادق يا صوفيا رد علي يدخلوا يا خي وعملوا كلا خطري مطرب وهو يغني زي دبلس وبالعود ويقدم البرنامج ويعملك الدبلجة وممثل
1: صوت جميل نخصو لهم حصة إن شاء الله في لقاءات قادمة
0: دراما اللبنانية
1: فكرونا الزيدة كي حكينا على مليكة بالخامسة ونجوى إكرام بنيلة بن عمار سيدة المحرزي
0: قلتك تعمل حصة المرأة
1: ناجية ثامر
0: ناجية ثامر
1: سورية الأصل يعني من الأسماء
0: بركلها هو تفعلوا معنا المستمعين
1: والله شكرا لكم إن شاء الله هذه حصة أولى تكون فتحة خير الحصص أخرى
0: أنا نفرح نقولوا مازالوا معنا ومازالوا على قيد الحياة الناس اللي كانت في عاشت الفترة هذه راه قديمة الحكاية هذه نحكي آخر الستينات والسبعينات ولا يتبارك الله وربي يطول في عمارهم اللي قاعدين تابعوا فينا
1: شكرا لكم على المتابعة وشكرا ليك شكري سهلي والله لا حسيت بالوقت
0: شنو نكملوا مازال خاطر شوية وقت
1: حكينا على بوراي بن عبد العزيز وتميز بالحوارات وبعلاقاته حتى مع الفنانين خاصة مع عبد الحليم حافظ مع الخال زيد عبد الرحمن الأبنودي ذيك علاش اخترنا باش نختموا معاه في إطار لقاء بعبد الحليم حافظ
0: عام 68
1: زين الوقت نسمع شوية من الويل الويل شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنستير شكرا لك لطفي المكي في الجانب التقني لكن زيدا في المعلومات اللي قدمها معناها
0: يعطي الصحة لا موت ويزم يكون إذاعي أنا والله نفرح كي نلقى التقني ومتجاوب
1: وشباب خاصة
0: لا خطر علاش خطر مش يعني مغروم إنسان المجال هذا الإعلام بشكل عام غرام يزم مش خاطر الحقيقة سامحوني قالوا بعض مش نحكي على إذاعة المنستير تلقى بعض الدخلاء بعض التقنيين ما يعرفش غناية وما يعرفش يحكي في حاجة متعلقة بالإذاعة أنا هوني مهنة دز الفلس والآخر داخل لا لا لا لا يلزم فما غرام
1: نفرحوا بهذا التواصل لأنه العمل الإذاعي راهو عمل جماعي بين المنتج بين التقني
0: وكيبدا مركز معاك يا أول في نجم يقول لك يفكرك في حاجة في معلومة مشكور إذا كان شنو وصل الوليدة تليلي ونبيل بن زكريا الله يرحمهم الاثنين لما حالة والله يرحمهم من عامهم قدموا زاد الكثير للإذاعة الوطنية أسماء زاد
1: ربي يفضل اللي على قيد الحياة وإن شاء الله الجيل الجديد يكون خير خلف إن شاء الله ومسؤولية راهو الإعلام
0: إن شاء الله حسنا نالت أعجاب سادة المستمعين
1: إن شاء الله يا ربي سامحوا زليتي
0: لا بس.
1: شكرا لكم مستمعينا فرحانة برشا برفقتك شكري السكلي وإن شاء الله في لقاءات قادمة تصبح على خير الناس الكل
2: الويل يا يمه
3: أيوة المقطع الثاني
2: دق الهوى على الباب من يمة الأحباب قال الحليوة جاي أتاري الهوى كذاب خبط علي وغاب وراح مرد علي لجاب لي منه جواب ولا حمل له عتاب ملوش أمان يا خي الويل يا يمة الويل دي كلمة برضو مأخوذة من عندنا من الصعيد
3: أحيانا سألك على معناها
2: أحيانا الويل
3: الويل معناها بالعربي
2: معناها العربي الأصيل
3: طيب
2: ساعات بقى ما يقولوهاش الويل ساعات يقولوها الويل الوي
3: من غير
2: الوي من غير لام
3: ايوه
2: فاحنا بنقول لغنوة الويل يا يمه

0: فيعني
1: ما هي صعيدية أيضا، هي
0: هي الكلمة
1: صعيدية. الكلمة صعيدية، والألحان لشكون؟
0: اللحن الأستاذ محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد الوهاب،
0: أيوة، ده لحن جديد وأنا غنيته لأول مرة في الحفلات اللي عملتها في تونس.
1: أستاذ عبد الحليم، أمتعتنا بحديثك ونحن نعرف أنك مرتبط بمواعيد.
0: لا أبدا، أنا ولكن أمرك. شكراً. أنا تحت أمرك وتحت أمر جمهور التلفزيون.
1: شكرا. أستاذ عبد الحليم، كثير من الناس
0: نعم
1: ينسبون نجاح الأغنية العربية المصرية
0: نعم
1: بالذات إلى السينما، فهل هذا صحيح؟ أو هل ساعدها على النجاح والانتشار؟
0: هو عامل مساعد، يعني ما فيش شك ان السينما عامل مساعد، التلفزيون عامل مساعد، الإذاعة عامل مساعد، المسرح عامل مساعد، كل جهاز بتصدر عنه الأغنية هو عامل مساعد في سبيل انه الناس تتعرف على الأغنية. لكن يعني
1: النجاح الحقيقي في الأغنية ذاتها،
0: النجاح الحقيقي في الغنوة ذاتها هو في المؤلف وفي الملحن وفي المؤدي.
1: فيه ناس بتحب القصيد، تتجاوب جدا
0: مع القصائد نعم،
1: وفيه ناس لا يسمعون القصائد ولكنهم يميلون جدا الى الغناء
0: الخفيف
1: اللي نجد فيه كلمات شعبية.
0: أيوة.
1: في مستواهم
0: نعم
1: او في مستوى افهامهم. فمثلا كثير من الناس الشعبيين لا يميلون إلى سماع، يعني يحبون عبد الحليم حافظ جدا.
0: نعم.
1: يحبوا أن يستمعوا إليه وهو يغني سوح مثلا. ولكن لما يغني جئت من أين،
0: جئت لا
1: أعلم من أين. أيوة. مثلا يسمح ولكن ما
0: لا يردد.
1: أيه. فكيف ترى السبيل لإرضاء القسمين في
0: موجود موجود بدليل ان انا بغني سواح وبغني جئت لا اعلم من اين،
1: لكن هذا كمان روشي، احنا خروج عن يعني الفنان
0: نعم
1: يكون له لون خاص.
0: ليه الفنان اللي بغني يبقى حاطط نفسه في اطار واحد؟ ليه ما دام هو يستطيع انه يؤدي جميع الالوان، ليه يبقى حاطط مثلا نفسه انه يغني قصائد بس او اغاني شعبيه بس او اغاني عاطفيه بس او اغاني راقصه بس؟

0: دلوقتي غنوة جديدة، غنوة جديدة بتتقال لأول مرة، بعمل لها بروفات قبل ما اجي وهنا علشان خاطر اغنيها في تونس، لانه كان من اجمل امنياتي انه انا اجي اغني هنا في تونس. الغنوة اسمها الويل. الويل، الويل كلمة بتتقال عندنا في الصعيد، احيانا نقولها الويل واحيانا نقتصرها للويل، فلما تسمعوها كده او كده ما تستغربوش.
1: تم منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 26/2000 ابتداء من اليوم الجمعة 3 جويلية ولغاية 5 جويلية 26/2، على أن يتم الإعلان عن نتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 26/2. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة بكالوريا 26/2 في الدورة الرئيسية، الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود بوزارة الفلاحة أن الطاقة الجملية لاستيعاب سد سيدي سالم تبلغ 580 مليون متر مكعب، فيما تقدر الكميات المخزنة حاليا بنحو 340 مليون متر مكعب، أي بنسبة امتلاء تناهز 59%. قررت النقابة التونسية للبلوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من يوم 13/6 2020 لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. أكدت أمينة القاضي الكاتب العام للنقابة أن هذا القرار لا يستهدف المرضى بل يهدف لحماية استمرارية المخابر ضمان ديمومة الخدمات الصحية في ظل أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد استمرارية القطاع. يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الوسط ومحلين بالجنوب خلال بقية هذا اليوم، على أن تمتد خلال ساعات آخر الليلة إلى مناطق الشمال، حيث ينتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال، هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي هي هي وهي وهي إلا لا.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

عمر. ويا شوف القمر.